0: مع هذا الخروج يجب أن يكون هناك استنفار، لأنه ما عن حقق هذا الموضوع إلا بالصميل يا أخوة. والله ما يمشي السعودي إلا بدعس دعس، يعني ما يمشي له إلا دعس، ما يمشي إلا العدو السعودي إلا ضرب ضربات حصاري، حصار بالحصار، الحصار بالحصار، في شيل الموضوع تحرك يعني قوي وفاعل واستعانة بالله، ويجي أيضا استنفار شعبي، استعداد شعبي، تكاتف شعبي، ارتباط قوي بالقيادة، استجابة للموجهات، يجب أن يكون هناك عمل قوي. هذا البيان بعده مشروع عملي، يجب أن نتحرك جميعا جميعا لتحقيق إيش؟ تي الأهداف، تي الأهداف. التحرك الفاعل القوي هذا مهم جدا مهم جدا، ويجب أن تفتح كل المطارات والموانئ للسفر. يا أخي ما دخلهم مننا، نسير سياحة، نسير المطار، نفتح موانئنا، نستقبل الأسلحة من كل دول العالم، إيش دخلكم يعني؟ أي دولة تدي لنا سلاح، تدي لنا، ما دخلهم. قالوا أنتوا الطائر الإيراني هذا كانت تحمل سلاح، كذب كذب، ما بتحمل أي شيء، مصور من حين أقلعت لها حين وصلت، كلها عبارة عن مواطنين مرضى ووفد يمني وناس عاديين ولا بأي سلاح. ثاني شيء، أنتوا يا أيها السعوديين بتشتروا أكبر الصفقات وتدخلوا عبر المطارات والموانئ، ما دخلكم. ندخل سلاح، ندخل قنابل، ندخل دبابات حتى عبر لا هو سفر فوق الطائرة نحمل دبابة، يعني إيش دخلكم يعني؟ إيش دخلكم هذا؟ هذا اليمن يعني، هذا سيادة شعب، إيش دخل السعودي في الموضوع؟ هكذا يكون منطق الناس يا أخوة، هكذا يكون منطق الناس، إيش دخلهم يعني؟ ما دخلهم في الموضوع، لا يتدخلوا في مثل هذا ليش المواضيع. وأيضا الثروة الوطنية والنفط والغاز، يجب أن احنا نستوعب أنه لا يمكن نتخلى عن ثرواتنا إطلاقا. من غير الطبيعي يا أخوان يستمتع العدو السعودي بثرواته النفطية، ويستخدم ثرواته النفطية في نشر الفتن في كل مكان، وفي نفس الوقت هو إيش يحاصرنا في ثرواتنا، وينهب ثرواتنا للبنك الأهلي، ويقطع رواتبنا، ويزيد يوظف المعاناة التي يصنعها أعماله في إثارة الفتن وإثارة القلاقل وإثارة السخط، يعني إثارة السخط، وإيش يدفع بالمجتمع نحو الانهيار، نحو الانهيار الكامل. لن نقبل يا أخو بهذا الشيء، مستحيل. ليش يخرج نفطه وأنا يمنعني من خرج نفطي؟ ليش يستفيد من الثروات وأنا ما يشيل يستفيد من الثروات؟ ليش يحاصر الموانئ حقي وحق هالموانئ ما هيش محاصرة؟ خلاص يا أخوة، 12 سنة قد لنا ومحاصر لنا، 4 سنوات وبماطل عسى ولعل يعقل، ويرجع بعدها ندخل في معركة مع الإسرائيلي، وهو يكيف ويزيد يتآمر مع الإسرائيلي، ويزيد يفتح المطارات حقه للطائرات التجسسية الإسرائيلية، ويزيد هذا الوقح العدو السعودي. يعني احنا حاصرنا الاسرائيلي من في الميناء حقه، وهو يفتح ويجعل من سفنه وسيله لفك الحصار على الاسرائيلي، يعني يفك الحصار على الاسرائيلي ويحاصر اخوته العرب والمسلمين ابناء الشعب اليمني. شوفوا ايش معنى من عدو حقير يا اخو، عدو حقير بكل ما تعنيها الكلمه من معنى، يعني عدو حقير بكل ما تعني الكلمه معنى، يعني حاس كيف المنطق هذا، يعني ايش المنطق العجيب والغريب ذي انه يصل الى هذا، ليش الى هذا المستوى، ودخلنا في معركة مع الأمريكي وهو مكيف ومنتظر كيف حتقول الأمور، يعني مماطل ما يشي ينفذ. وفي موضوع على الأمريكي أيضا ماطل ماطل، ودخلت المعركة بعدها، وهكذا هكذا في كل محطة يستغل حتى قضية الحرب بيننا وبين اليهود والنصارى الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، ويحاول كيف يشدد الخناق علينا، يشدد الخناق الاقتصادي، يعمل التعقيدات الأكثر والأكثر، يماطل ويتهرب عن تنفيذ خارطة الطريق. يعني عدو لا أقدر منه ولا أسوأ منه، والله ما بحل معه إلا الصميل، الصميل يا أخوة، الصميل، نحمل صميلنا مع صميل السيد القائد ذي، ونفعل ضربتنا ضربة واحدة، ضربة واحدة. الآن إعلان حصار شامل، إعلان حصار شامل على العدو. هذا الحصار الشامل عيبركم بإذن الله، يشيلنا صبر، نستعين بالله. السيد القائد قال مهما كلفنا من ثمن، السعودي اليهودي بيموتنا بالبطيء، بيموتنا بالبطيء، بيجوعنا، بيجعجعنا، بيقطع رواتبنا، بيشدد الخناق علينا، بيعمل كل السياسات الاقتصادية اللي يدمرنا، بيحاصرنا، بيعرقل السفن تدخل صلانا، بيمنع أشياء كثيرة جدا، يعني بيقتلنا بالبطيء. أشكال لنا يا أخوة، نستعين بالباري ونفعل ضربتنا ضرب قوية، ولو حصل ما حصل، لو كان الثمن ما كان يعني. وفي الأخير هم عيقولوا آه قبلنا، والله لا يستوجعوا. تخيل أنك تمنع حقهم النفط والغاز، يعني الذي هي ثروتهم وكل شيء، ما همش متعودين على الجعجعة، كيف هيكون مصيرهم؟ العالم عيضج كلها المستكبر، يعني ما يقدروا يصبروا، ما يقدروا يصبروا. إحنا قد إحنا متعودين على الجعجعة، إحنا صابرين مع الله في سبيل الله، هم الذي ما متعودين، يعني عايصيح وصياح أن نبركهم يشيلنا نصبر ونستعين بالله خلف قائدنا وخلف هذا القرار والموقف الشجاع ذي. ولا ننسى أيضا في هذا الموضوع الحديث عن أسرانا. أيضا أسرانا يا أخوة ما هم مجرد أرقام، أسرانا هم أنفسنا وأرواحنا، هم أعظم رجالنا الذي ضحوا من أجلنا، خرجوا دفاعا في سبيل الله، دفاعا عن دينهم وشعبهم ووطنهم يعني. فالحمد لله على هذا البيان العظيم والموفق والكبير، ونسأل الله أن نكون عونا للسيد القائد في تحقيق هذا البيان، وأن نستنفر ونتكاتف ونتحرك حركة قوية جدا لتحقيق هذا البيان والانتصار والإنجاز حتى إنهاء الحصار بإذن الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: المغفرة.
1: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني واحميهم كل

المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك. لا

هذا شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك

أحد غيرك ولم يكن إله سواك. حارت في بحار بهاء ملكوتك عميقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك.

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد، وضاعفت لي أشرف الفضل مع ما عبدتني به من المحجة الشريفة، وبشرتني به من الدرجة العالية الرفيعة، واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة وأفضلهم شفاعة وأرفعهم

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

صلاتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي. أنت الذي أوسعت علي

أعرف عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت، ولم تقطع رجائي، ولم تنزل بي عقوبات النقم، ولم تغير علي وثائق النعم، ولم تمنع عني دقائق العصم. فلو لم أذكر من إحسانك وإنعامك علي إلا عفوك عني والتقم،

وعدد ما وسعته رحمتك من جميع خلقك، وعدد ما أحاطت به قدرتك، وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك. اللهم إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيدك.

لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

صحيحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعلما نافعا وولدا صالحا وصاحبا موافقا وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وشهادة مقبولة وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة

بدر الدين الحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي ولإخواني كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة ونجني من كل بلية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها. وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: واستغفره إنه كان توابا.
1: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.
2: اللهم إنما يكتفي المكتفون بفضل قوتك، فصل على محمد وآله واكفنا، وإنما يعطي المعطون من فضل جدتك.

0: FM أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد

إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

تزلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

فيه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولكهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

وسام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت دهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقبلون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرام وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ تاعد شد هناك، ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح استريح دور على اليمين لليمين در عيبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورة، إنما لله ودفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكع على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول مول مول مول

0: الخوش وين صوت الرجل احسن ارفع راس الخوش
1: الأمريكية
0: احسن روش

0: يا قدس
1: جند الله
0: يا قدمون
1: يا ديمون.

0: هدف امريكا.
1: معنويات
0: عالية. نار نار نار. تشعل الميدان. هدف امريكا.
1: بس واحد افضل. واحد. واحد. حزة. حزة تنظيم. احسنت.

نتكتم على خط النار.

0: حول. شد كويس الحزه. صحي النائم.
1: السعودية
2: قد تشي السعودية.

0: صهيونية.
1: احسن تعال قول قول قول لي مالبي ما تزرع امام احسن شد شد قول قول قول قول لي يا نار نار نار تسأل في الميدان بطل أمريكان على هذا نهي معنويات
0: نار نار نار تسأل في الميدان.

0: قدس
1: يا قدس
0: صلى الله
1: قادمون
0: شد
1: قادمون
0: أحسن
1: قادمون
2: الله أكبر
1: المغتزي المغتزي اللعنة عليك النصر
2: حيهات
1: ابنة الله حيهات ابنة الله حيهات ابنة الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين شمال يمين شمال يمين

0: أحسن الله
1: راتبون
0: أحسن
1: راتبون راتبون
0: غير خطوة سريعان
1: كسر
0: كسر عليك كسر كسر عليك كسر

0: Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! يا دليل قصر احسن بس بس بس برية
1: بس بس برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بحرية
1: بحرية
0: فتش يا السعودية
1: فتش يا السعودية
0: يا الأمريكية
1: فتش يا الأمريكية
0: حتى انزل بر بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بحرية
1: بحرية
0: فتش يا السعودية فتش يا الأمريكية
1: فتش يا الأمريكية
0: حتى انزل ريح احسن ريح ساعد
1: كاريور
0: اسمع دل ريح ساعد
1: كاريور
0: كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجلكم بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، البناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. نحن اليوم بعد مرور 3 سنوات ونصف على هذا العدوان الغاشم وما تلقاه من هزائم في كل الجبهات، الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وهم الآن في الساحل الغربي ينكلون بأعداء الله ويرون أمريكا وإسرائيل المستنقع الذي دخلوا فيه، وأنهم بإذن الله تعالى سيغرقون، وسوف نريهم ما أراهم الله في فرعون وجنوده. إن زملاؤكم اليوم يقدمون أروع البطولات في الجهاد ضد أعداء الله، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات، من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، وها هم اليوم يستخدمون الإعلام في أن يسيطروا على الحديدة وعلى بقية الوطن كما استطاعوا أن يسيطروا في العراق بإعلامهم. لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصمات الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كما سأل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت
1: ستوت،
0: أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم. وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى، ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي على

لقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين، بين السلة والذلة. معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا. هيهات منا الذلة.

0: نحن جاهزون مستعدون
1: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
2: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية.
3: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزين.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
2: أعلن الحرب، ننتزع حقوق الأمن على الظالم.
3: والله لا نقلع عيونك يا سعودية،
4: ضقنا ما عبش نفس خلاص،
3: من أبوها السعودي ومن هو في البلاد، والله لا نذويها الويل.
5: لن نخضع لهم،
3: لن نخضع لأبناء سعود،
6: ولن نخضع لكم.
1: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد، نحن قوم منطق النور وطلقة النار.
4: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا أبى العبودية إلا لله الواحد القهار.
2: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
4: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل، ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: كلها إن شاء الله تحت قيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا،
2: نحن رجالك، فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
3: أنا وأموالي وأبي وأمي
4: فداء لك،
3: خذ بنا فإنا رجالك.
5: والله لن نكل ولن نمل،
6: إحنا جهوزيتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
7: والله لن يتخلف منا رجل واحد.
8: جاهزين للحرب، جاهزين.
9: إحنا جاهزين نتحرك الآن، ما عدا نفوش للبيوت، أن نتحرك دواري للحدود، ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك، إحنا جنود تحت أمرك في سبيل الله.
10: مع السيد حتى الموت.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
4: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
3: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
4: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
3: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية بهدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة ورط نفسنا في العدوان الشامل على بلدنا، اتجه بالتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة سام اف ام.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل المؤمنين رجال الله في الحرب والسلام. من إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، صوت الجهاد ومحور القدس وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعينا الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من صيني قشر، عنوانها الحرب والسلام. المستمعون الأعزاء، نحتسي قهوة الصباح من صيني قشر وفنجان البن ونتكلم في موضوع الحرب والسلام. وبعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام وعلى آله الأطهار، نستغفر الله ونتوب إليه ونسبح بحمده وهو سبحانه السلام، ومنه السلام تبارك وتعالى رب العزة والجلال والإكرام. ونقول يا أخوة الإيمان والجهاد في سبيل الله، أننا كثيرا ما نطالع في أدبيات الكتاب والمفكرين والفلاسفة أن معظمهم أو الكثير من عناوينهم تبدأ بالحرب ثم السلام، ولكن ومن وحي ثقافتنا القرآنية نعكس العنوان يكون السلام والحرب، لأن ديننا الحنيف يدعو إلى السلام. والدليل على ذلك أن كلمة الحرب لم ترد في كتاب الله العظيم إلا 6 مرات، اثنتان منها بصيغة الماضي والحاضر، حاربوا ويحارب، بينما كلمة السلام وردت في القرآن 140 مرة كدليل على أن الله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة السلام، وهو سبحانه يأمرنا بمقابل الدعوة للسلام بالاستعداد لمواجهة ونزال والتصدي لأعدائه وأعداء المؤمنين المسلمين، كما في الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم. وليس الإرهاب كما بيصفه اليهودي والنصراني أو يعتبرونه أن من عاداهم إرهابي، يطلقون هذا المصطلح الزائف على رجال المقاومة المشروعة ضد الغاز، بل ويجعلونه غطاء لمحاربة الإسلام والمجاهدين في سبيل الله والحق. ولذلك فالجماعات التكفيرية بمختلف مسمياتها هي من صنيعتهم ليحاربوا الإسلام من المنحرفين عن مبادئه وقيم القرآن الذي هم امتداد للعصاة الأمويين والعباسيين والفكر الوهابي الذي دجن وفرخ التكفيريين ليسعوا في أرض الله للفساد والبدع والمنكرات، وتنطبق عليهم كلام الله الذي دعانا وأمرنا بأنه من يتولهم منكم فإنه منهم. وحتى أمريكا ودول الغرب الكافر تتبنى عنوان: إذا أردت السلام فاحمل السلاح. وهذا هو مصطلح متداول أو جملة متداولة عند كثير من الناس، مسلمين وعرب وغير مسلمين، بينما قرآننا يأمرنا كما في الآية أذكر إليها: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل لاتقاء شرورهم ومفاسدهم وطغيانهم وانتهاكهم لحقوق الناس ولمجابهة أعداء الله والدين والإنسانية، والله هو الهادي لكل خير وسلام والعاقبة للمتقين الصالحين المجاهدين. إخوة الإيمان والجهاد، المفهوم الشامل للسلام والإسلام تعبر عنها العديد من آيات الذكر الحكيم، كقوله عز من قائل: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. ثم الآية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأطلق سبحانه على الجنة دار السلام، وجعل تحية أهلها السلام، وألقى السلام على كثير من أنبيائه ورسله. سلام على

0: لكن بدون مذلة أو مهانة وإذلال للمؤمن المسلم، ولعل الآية الكريمة تختزل معنى ومرامي ما نقول. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. صدق الله العظيم الذي هدانا ووفقنا لمناصرة أهلنا لفلسطين المحتلة، وبالدعم العسكري والسياسي والشعبي الذي شد انتباه إعجاب ودهشة العالم، وبخاصة دول ومجتمعات الأوروبا والإسلام التي يتواطأ حكامها وأمراءها مع عدو الأمة الصيني وأمريكي، ويتماهون ويتخاذلون في نصرة مظلومية فلسطين والمقدسات الإسلامية المنتهكة، وبيطبع الكثير وتحت يافطة السلام المزعوم قالت اتفاقة السلام الإبراهيمية. يا سبحان الله الذي بيده الأمر من قبل ومن بعد، وسيقضي الله أمرا كان مفعولا وكان حقا علينا، مصر المؤمنين. واستجيبوا يا المؤمنين لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، والعاقبة للمجاهدين المتقين.
1: نحن كشعب يمني على المستوى الرسمي والشعبي وعلى المستوى العسكري وفي كل المجالات لن نألو جهدا في نصرة الشعب الفلسطيني مع هذه المأساة التي نشارك الشعب الفلسطيني فيها، الآلام والأحزان والأوجاع. نحن نسعى لدراسة خيارات تصعيدية إضافية، ونحن نسعى أيضا باستمرار لتطوير القدرات العسكرية لتكون أكثر فاعلية في التنكيل بالعدو والضغط على العدو.
0: إخوة وأخوات، أبناء وبنات هوية الإيمان ونهج القرآن، واستكمالا للكلام عن موضوعنا الحرب والسلام، روي عن المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله الكرام قوله: خلق الله آدم على صورته، قال له: سلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليكم ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد الآن. ولغير المسلمين يقال: السلام على من اتبع الهدى. وسيد الوصيين وإمام المتقين الإمام علي عليه السلام يقول: سنة الأخيار لين الكلام وإفشاء السلام. وقرين القرآن وشهيده السيد القائد حسين بدر الدين القرطي رضوان الله عليه، وفي درسه الإرهاب والسلام يقول، وهو بيشير إلى الآيات الكريمة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يقول أنه بكل ذلك يهدينا إلى سبل السلام. كل من ينشد السلام، كل من يريد السلام، كل من يعرف ربه والسلام عليه، أن يتحرك على أساس القرآن، منوها إلى أن إسرائيل وأمريكا وهم الإرهاب ذاته يضربون الفلسطينيين ويضربون أينما يشاءون. ها هم يذلون زعماء تلك الملايين، زعماء يمتلكون مئات الآلاف من الجيوش المسلحة بأحدث الأسلحة، ولا يجرؤون أن يضربوا إسرائيل ولا بطلقة واحدة، ويستخدمون إمكاناتهم المادية والإعلامية لخدمة إسرائيل ومشاريعها ومخططاتها التوسعية وعلى حساب قضايا الأمة. فأين السلام المزعوم الذي لم يتحقق إلا بالجهاد في سبيل الله نصرة للمظلومين المستضعفين؟ واستشهد شهيد القرآن رحمه الله بحزب الله الذي بيجرأ إسرائيل الغاصبة الويلات. ونحن نقول لك يا شهيد القرآن: ها هو اليوم شعب الإيمان والحكمة والجهاد بقيادة صنوك وأخيك المجاهد العلم عبد الملك، وبما نشتريحه من دعم لا محدود لنصرة قضية الأمة المركزية الأولى، يجعلك قرير العين في ضيافة الله حيا ترزق، وستمضي مسيرة المشروع القرآني الذي أسست مداميكه يسير بعناية الله إلى الأمام عزا ومجدا، بثبات اليقين الإيماني وبعزائم الأحرار الشرفاء التي لا تلي. والله خير ناصر ومعين على تربية ثورة الإيمان ونهج القرآن. نسأل الله أن يهدي الجميع لا سواء السبيل.

0: يوفقنا لما يرضيه عنا لنكون من أهل دار السلام، وندعوه أن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى ويفرج عن الأسرى، والعون والتمكين والنصر للمجاهدين في سبيله في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. والعزة لله ورسوله والمؤمنين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. جدد لقاءنا مع الصيني كشر وموضوع خاطركم. مع الله.
1: صيني قشر بنكهة سام افتر.
2: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
3: إذاعة سام اف ام،
4: إذاعة المحور.

0: ترجمه عن اللغة الإنجليزية ناصر محمد الماغوط. نشر الكاتب الإسرائيلي اليساري ديفيد بن حييم مقالا عن اجتماع له مع نتنياهو يصف فيه الحالة المرضية من الغطرسة والغرور التي وصل إليها نتنياهو، ويحذر أن هذا الغرور سيكون السبب في دمار دولة إسرائيل. إليكم مقال الكاتب الإسرائيلي كاملا. كان معروفا عن جيش إسرائيل أنه الجيش الذي لا يقهر، وكانت دولة إسرائيل على المستوى العالمي واحة الديمقراطية في المنطقة العربية مقارنة بالأنظمة العربية التي حولها. وكان كثير من العرب يعبرون عن رغبتهم بالعيش في إسرائيل على أن يعيشوا في دولهم الدكتاتورية. كان هذا كله قبل أن يصل إلى الحكم في إسرائيل هذا اليمين المتطرف جدا. فها هو ملك إسرائيل نتنياهو يقبع على العرش فيها منذ 30 عاما، محيطا نفسه بحثالة من اليمين المتطرف. وقد تسبب هذا التطرف بنزع القناع عن وجه إسرائيل الحقيقي لتظهر للعالم كدولة مارقة لديها أكبر نسبة معتقلين، عشرات الآلاف من الأسرى الفلسطينيين يقضون أحكاما بالسجن لمئات الأعوام أصدرت عليهم محاكم غير مستقلة، قضاتها صهاينة متطرفون. دولة مجرمة فاسدة عنصرية، والقضاء فيها مجرد أداة بيد السلطة اليمينية المتطرفة الحاكمة. لقد دمر نتنياهو غزة بوحشية تفوق التصور، وما كان هناك أي داع لكل هذه الوحشية، لكن نتنياهو ودولة إسرائيل معه اليوم أشبه ما يكون بالبالون المنفوخ أكثر من طاقته، فهو لشدة غروره وغطرسته وتطرف الشعب الإسرائيلي الذي تربى وترعرع في كنفه سيكون كارثة على دولة إسرائيل. سينفجر ذلك البالون الذي هو دولة إسرائيل، وينتهي الحلم الصهيوني إلى الأبد. يقول العرب: ما من شجرة وصلت إلى عند ربها. هذا ما يجب أن يعرفه نتنياهو، هذا الذي يتباهى أمام وزرائه وضيوفه بكل صفاقة ووقحة. لقد اجتمعت بنتنياهو مؤخرا مع عدد من الصحفيين، والكلام هنا لكاتب المقال. لقد اجتمعت بنتنياهو مؤخرا مع عدد من الصحفيين، وقد سجلت له بشكل سري من خلال جهاز هاتف المحمول حديثه كاملا. وها أنا ذا أفرغ لكم ما قاله نتنياهو لنا بكل صفاقة. اقتباس: أنا من يمسك بمقاليد الحكم في أمريكا، والرئيس ترامب هو مجرد دمية بيدي. أنا صاحب القرار في البيت الأبيض، في البنتاغون، في وزارة الخارجية. أنا من يحكم أمريكا. ويشير إلى طاولة مكتبه ويقول: من هنا أصدر القرارات التي تؤثر على العالم. ترامب معلق بألف قضية جنائية وفضيحة جنسية، وكل هذه الملفات بيدنا، لذلك كل قراراته نكتبها له وهو فقط ينطق بها. ترامب عقربي جدا، ونحن من صنعناه. لم يسمع بالعرب والشرق الأوسط قبل أن يصير رئيسا للولايات المتحدة، لذلك نحن من نوجهه بخصوص هذه المنطقة. وزير خارجيته روبيو شخص ضعيف، لذلك وزير الخارجية الحقيقي هو جارد كوشنر اليهودي. صهره هو اليوم أقوى شخص في الخارجية الأمريكية، ومعه بعض المطورين العقاريين زملاء ترامب كستيف ويتكوف وتوم باراك، كلهم عبارة عن أصحاب دكاكين عقارية. أنا شخصيا من شغلتهم مخبرين لي عند ترامب، وهم مسؤولون أمامي أكثر مما هم مسؤولون أمام ترامب. حتى نائب الرئيس جي دي فانس كان يتصل بي من إسلام أباد، ولا يتصل برئيسه ترامب أثناء المحادثات مع الإيرانيين. وزير الدفاع الأمريكي بيت، مجرد مذيع تلفزيوني، صار وزير دفاع أكبر قوة عسكرية في العالم، وهو لا يعرف الشرق من الغرب بالجيوش. نحن من نعطي الأوامر للجيش الأمريكي. ضباطنا هم الذين يعطون الأوامر بقصف إيران وكل مكان نحتاج لأن نقصفه. إنهم خدم للشعب اليهودي، يعلنون أنهم صهاينة أكثر منا، هل تلاحظون ذلك؟ بخصوص إيران، لو كان القرار بيد ترامب لعقد صفقة معهم، لأنه شخص فاسد ومن السهل شراؤه. يعطونه قليلا من النفط والمال، يصير خاتما بين أيديهم. لذلك نحن ملفاتنا تلتف حول عنقه، ولا يتجرع على الخروج عن الخط الذي رسمناه له. نحن أعداؤنا ليس العرب، العرب هم أصدقاء المشروع الصهيوني منذ وعد بلفور. عدونا الحقيقي هو إيران. إيران هي التي تردد الموت لأمريكا وإسرائيل. لذلك حربنا مع الإيرانيين حرب وجودية، إما نحن أو هم. لقد شرحت لترامب وجهة نظري واقتنع بها تماما. قلت له علينا أن نسقط النظام الإيراني بأي شكل من الأشكال ولو بعد حين. يجب ألا نكل أو نمل، يجب الاستمرار بضرب واستنزاف إيران. مصادرهم محدودة مقارنة بمصادرنا، إنهم تحت الحصار منذ نصف قرن تقريبا، لكنهم حتى الآن صامدون. الخطة اليوم هي استنزاف إيران. دعهم يضربوننا ويضربون دول الخليج. دول الخليج التي تأوي القواعد الأمريكية، هذا لا يؤثر على دولة إسرائيل. مع الوقت ستستنزف إيران، وسيسقط النظام الإيراني إن عاجلا أم آجلا، مهما بدت إيران قوية وصامدة وشعبها متماسك. علينا ألا نيأس، يجب الاعتماد على الأكراد، ونجند منهم جيشا لمساعدتنا في غزو إيران. أكرر القول، إن قوتنا هي بسبب وجود عملاء لنا حول العالم. نحن وحدنا غير قادرين على هزيمة إيران عسكريا، ولا نستطيع غزوهم بريا، لأن جيشهم قوي ومتماسك، ولديهم أكثر من جيش: حرس ثوري، قوة القدس، القوة الجوفضائية، القوات البرية. كل واحد من هذه الجيوش هو جيش بحد ذاته، ويمتلك القدرة على خوض حرب لوحده. وأهم من كل ذلك، فإنهم يصنعون الأسلحة المتطورة بأيديهم، ولا يحتاجون مثلنا لاستيرادها. وقد نجحنا في تحييد روسيا والصين، وحذرناهم من تقديم أي مساعدة لإيران. لو تحركت الصين أو روسيا مع إيران ضدنا لوقعت الكارثة. أسلحتهم متطورة أكثر، وسيغرقون كل سفن وحاملات الطائرات الأمريكية بضربة واحدة، وهذا ما كنا نخشاه. نحن في خطر حقيقي. إن امتلكت إيران سلاحا نوويا خسرنا الحرب. وعندها اعلموا أن إسرائيل ستكون في الساعات الأخيرة من عمرها. انتهى الاقتباس. يقول كاتب المقال: وهكذا أكون قد نقلت لكم حرفيا ما يقوله نتنياهو. فأي متغطرس وتافه وحقير هذا المارق المجرم. أخيرا أقول إن إسرائيل في خطر، وبقدر ما هي توغل في التطرف بقدر ما تعجل في نهايتها. الشعوب الغربية الأمريكية والأوروبية صاروا يكرهوننا. الجيل القادم سيعلن العداء والقطيعة معنا، ولن تنفع حينها كل المليارات التي ننفقها لشراء ذمم المسؤولين الغربيين. ترجمه عن اللغة الإنجليزية ناصر محمد الماغوط. المقال للكاتب الإسرائيلي اليساري ديفيد بن حيم.
1: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا. يلا اليوم يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني، أسعد الله صباحكم بالخير والعافية.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم جميعا كل المستمعين وكل المستمعات وكل المتابعين والمتابعات. بالأمس حكينا عن الجرس صح وثقنا وعن رجع لأهم موضوع وهو موضوع إيش الاستعداد للموسم الزراعي الكبير في جانب إيش حصاد الثمار. إحنا يا مصلين على النبي وآل دحين في موسم إيش موسم عنا موسم رمان هذا الموسم تين شوكي موسم الآن هذا الخريف غير البلس العربي أو ما يسمى التين الرومي هذا مواسمهم. وعلى رأس المحاصيل الذي يجب الاهتمام بها قوي قوي هذا الأيام هو محصول العنب والرمان. العنب بعض الناس مساكين يستعجلوا على قطفه وعدم حامضة وما ما ما حد بيستفيد منهن، ولو صبرنا عليهن شوية لايقوا عن حاليات مثل العسل. وبيع عنب في اليمن أمانة نسكر الطيب هكذا المثل بيقول، وفعلا عنابنا ما بش أطعم منها ولا ألذ منها. ويجب على كل اليمنيين الاهتمام بمواعيد جمع المحاصيل. لو ما يكتمل النضج أو لو ما يكتمل النمو الفسيولوجي ويدخل في مراحل النضج الأولى على أقل تقدير يبدأ والناس يجمعوا الثمر، لأن الجمع في الوقت المبكر قبل اكتمال النضج عنده دا أنه بيأثر حكاية على الشجرة على الأم نفسها قريب تقطف منها، لأنه لا زالت في مرحلة عضو عادي غير بتعطيه والمواد النشوية عادي بتتحول لا سكريات لداخله. وإحنا بنقوم نستعجل وهرطي على طول عمدنا حق السوق بصرت وكيف تفاعلت لو ما ذكنت العدة هلي عندي في الاستوديو لأنه مشيش الناس يعاجلوا. وهذا فيما يخص العنب. أما الرمان ما أقول لكم، الذي بيستعجل على جمع الرمان هو الخاسر الأكبر، لأن الرمان لو ما يبعدوهن ما قطابين سواء حتى صورته بتتغير لما يجوا يسوقوها يومين ثلاثة أربعة في السوق لو قد صورته اقتلبت للسوداء المكتمة لحالة تاشوعة بدل ما تقنبر في هذاك الوجه النظر الجميل الذي مائل للوردي للأصفر المائل للإحمرار، يعني يقع شكلها يفتح النفس من المنظر، وأيضا بيأثر على عملية تصديرها إلى الأسواق الخارجية. لذلك أنا أنصح كل أصدقائي المزارعين أن لا يقدموا على جمع المحاصيل إلا عندما يأتي التعليمات من الجهات الرسمية أو من المختصين أو من أصحاب الخبرة من المزارعين. إذا إحنا المزارعين قد عندهم خبرات أي حين يكتمل النمو وأي حين تدخل في مرحلة النضج، والوقت المناسب لجمع الرمان هو بعد اكتمال النمو الفسيولوجي، يعني انتفخت قد مدورة ما عادش مضلعة قد ما عادش في اللون الأخضر الكاتم قد انتقلت من اللون الأخضر الكاتم إلى اللون الأصفر الغامق قليل المائل إلى الأحمرار. هذا هو الوقت المناسب لجمع الرمان. صلوا على محمد وآله. هتقولوا ما دخلنا بنتحكى في هذا وانت الحكيم لما نتحكى غير من المذرة. هنقول لكم المذرة ما احنا اشتاركين له، وبنذكر دائما بأنه احنا دحين في موسم الصربي أو النضية أو معله، يعني هذا كلها مواسم زراعية، يعني عدس موجود يذروا الناس، بر يذروا الشعير الأسود، يذروا السقلة، يذروا العلس، يذروا العتر أو البزالية، ما وصلت أيديهم من هذا الحبوب من هذا المحاصيل على طول يتوجهوا يذروها. وبعدها هذا الأيام بسروا على نعمة شغبة واحدة وذرا بعدها مشوسة حق الصيف وشغبة الشتاء مع موسم المطر حق الصيف، وذا عند دخول مطر الخريف على طول الناس يذروا. وبالمثل بيقول أنه عندما يدخل العلب ثورك والعلب، يعني لا تأخر عمليتك، يحث المزارع بسرعة الحرث والبذر، بثر واحد لا يقنبرش مراعي لو ما يقع ضمط ولا لو ما يطلع حراثة بالرأس البقر ويلا وتوكل على الله وذره. هذا ما يحث المزارعين على الذري في هذا النجم وهو نجم العلب ودخول السهيل، لأنه من قطوة كده احنا في سهيل. وقال المثل في سهيل قال مثل سهيل ثقيل الحجيف، يعني أليت لمو في سهيل من قطوة هيجي حقهم الثمر خيرت ما يستري حجفها أو يحضنها من كثرها ومن كثر كمياتها ووفرة إنتاجها. الله يعين كل المزارعين ويكون كذية كلام الحكيم اليماني يفعلون مثل الغرز يقولوا يغرزوا أنفسهم ومن أجل يحصدوا فائدة كبيرة يستفيدوا منها في الأيام القادمة. وفعل على الحب بابين، أما العرب سبعة أبواب. صلوا على محمد وآل خيرات، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين. هيا يا مالين قلوبكم صلوة، نتوقف قليل وننتقل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري في اليمن. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم مرحبتو أصدقائنا المزارعين أخواتنا المزارعات مرة ثانية، رحبوا خيرات لأن احنا نحبكم قوي، وإن شاء الله أن المحبة هذه تترجم عمليا بزيادة الإنتاج وزيادة العمل في الميدان، لأنه دائما نقول أنه الطاعة العملية هي أبرك من ما نقول من اللي يقنبر غير الطاعة، مقصد أنه يحصرها في العبادة في الصلاة والصوم والزكاة وما إلى ذلك من العبادات، لا أو الدعاء، الدعاء باللسان والعمل والخطيف في الماء أبرك، يطرح الله البركة، وهذه أفضل عبادة ممكن أن يتقرب الإنسان بها إلى الله. يا مصلين على محمد وآله. نرجع لتقوي منامه، احنا في شهر ايش؟ ذو مذران، شهر الحميري ذو مذران، واليوم كم؟ 19 ذو مذران، يوافق 19 تموز. اليوم كم؟ 19 تموز. اما الشهر الميلادي فاليوم 1 اغسطس. 1 ايش؟ اغسطس. وفي هذا اليوم او في هذا بداية شهر 8 1 اغسطس ايش بيحصل؟ يا مصلين على النبي وآله، بيحصل الآن أنه محصول الرمان بيبدأ مرحلة الأولى أو اكتمال النمو الفسيولوجي له، يعني دخوله بمرحلة النضج الأولى بتبدأ من ذي التاريخ، احسبوا من يوم 19 ذو مذرة أو من 19 تموز بيبدأ أيش؟ اكتمال النمو الفسيولوجي في محصول الرمان. لا تربطش بالشهر الميلادي لأن الشهر الميلادي في متغير، لكن تموز وذو مذران 19 منه اكتمال النمو الفسيولوجي لمحصول الرمان. أكدوا على ذوي التواريخ واحفظوهم في رؤوسكم. أما منزلة الشمس فاليوم احنا في كم؟ في 5 الطرب. منزلة الشمس 5 الطرب يوافقها كم؟ في الطالع فجرا، هذا ما حد بيبسره إلا المسبحين والمستغفرين من حين الله. من قام يستغفر من حين الله من قبل الفجر يبسره الطالع فجرا 5 النثر. والمعلم الزراعي اليوم كم؟ 1 سهيل. 1 كم؟ سهيل. قال وانا سهل في ليلة 70 سيل، وإن شاء الله يقع عن 700 سيل، وتسير كل الأودية وتفيض إلى بحارنا بإذن مشيئة الله تعالى، وتملأ بها كل حقولنا وكل أراضينا الزراعية يا الله. أما المتوسط وقت العشاء اليوم 1 الإكليل. 1 أيش؟ الإكليل، هذا الأيش؟ المتوسط وقت العشاء. طيب الإكليل عبارة عن أيش؟ الإكليل عبارة عن 3 كواكب زاهرات كبار، مصطفة الشمالي رقم 1، يتقدم النجمان خفيان يعني أقل من الثلاث النجوم، وبين كل واحد وآخر متر، نستطيع مشاهدة بالعين المجردة بأيش؟ إذا السماء صافية بعيوننا نستبصرها، ومتلم سهيل ثقيل الحجيب، وثورك والعلب تمر، إذا دخلت سهيل لكم ذرتك السيل والغيل، لأنه كبر الذرة في رواها، وإن شاء الله تعالى أنه يقع موسم وافر بالذرة، وكذلك يطرح الله البركة في ما يحطوها المزارعين من زراعة القمح وزراعة بقية المحاصيل من في موسم الصربي أو النضية والمعلة كما يطلق عليها في بلاد أبين والبيضاء ولودر والعوابل. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر. صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام FM، والقدس هي المحور.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. يواصل العدو السعودي المجرم حصاره الظالم والغاشم على شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاماً من نهب للثروات وحصار شامل على الموانئ والمطارات برًا وبحرًا وجوًا، بما فاقم معاناة شعبنا العظيم، حتى وصل الحال إلى مستوى لا يطاق بدون أي حق أو مبرر له في ذلك. وهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عليه، لأنه لا يستند إلى حق أو مصوغ قانوني أو إنساني، وليس له أي مشروعية، فهو حصار باطل وعدواني ونتائجه كارثية في معاناة شعبنا اليمني العزيز، مع ابتدائه أيضاً بالعدوان على بلدنا باستهداف مطار صنعاء الدولي في عدوان ظالم غادر. فلا يمكن لشعبنا أن يعاني من الحصار الظالم ويعتدى عليه دون أن يكون له موقف. فشعبنا العظيم هو شعب مؤمن مجاهد، شعب الإيمان والحكمة، وصاحب قضية عادلة، وله الحق الكامل في مواجهة هذا الحصار والعدوان الظالم بكل الوسائل المتاحة. وعليه، وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة، فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولاً، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. ثانياً، نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة. ثالثاً، تؤكد القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته. رابعاً، ندعو أبناء شعبنا العظيم لمواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين. خامساً، نوجه التحية بإعزاز وإجلال لأبناء شعبنا اليمني العظيم الذي خرج في مليونية التحذير والنفير بشكل لا مثيل له، ونؤكد له أننا لن نألو جهداً في استرداد حقوقه المنهوبة وإنهاء الحصار الظالم عنه مهما كانت النتائج والتداعيات، مستعينين في ذلك بالله ومتوكلين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 6/1448 للهجرة، الموافق 20 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: سيجارة إلكترونية واحدة أشد خطورة من 20 سيجارة عادية، وكلاهما يسببان أمراض السرطان والقلب وتصلب الشرايين وغيرها من الأمراض، وتزداد الخطورة كلما كان الإنسان أصغر عمراً. راقب ابنك اليوم قبل أن تندم ويندم غدا. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
1: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
1: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
1: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
1: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.

0: حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاء لرسالته وتعظيما لمقامه، واقتداء بهديه، وشكرا لله على نعمة بعثته، وتجسيدا للولاء له قولا وعملا، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة. وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة، الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاءً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاماً عملياً في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية، المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهماً من القرار ونصيباً من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 100. أمننا في تواصلنا.
6: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
9: سام اف ام، والعود احمد. سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
10: سام اف ام من صنعاء تقدم.
11: العدد الأخير.
12: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير، والذي نطالعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا السبت 18 من صفر 1448، الموافق 1 من أغسطس 2026، عبر إذاعة سام اف ام. بداية من صحيفة الثورة، وعنونت في رئيسيتها: حشود جماهيرية كبرى في العاصمة والمحافظات ضمن مسيرات الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. اليمنيون يجددون التفويض للسيد القائد لاتخاذ القرارات المناسبة لرفع الحصار واستعادة الثروات والسيادة. بيان المسيرات: ندعم ونؤيد عمليات قواتنا المسلحة للاستمرار في فرض الحصار ضد العدو السعودي. نبارك العمليات العسكرية ضد السفن السعودية المخالفة لقرار حظر الملاحة البحرية. نؤكد الجهوزية العالية بالنفير والتحرك في إسناد القوات المسلحة لكسر شوكة الطغاة. مستعدون لدفع أي أثمان في هذه المعركة العادلة، والتصعيد سيقابله التصعيد. الدكتور بن حبتور: توجه النظام السعودي لعسكرة البحر الأحمر لن يحمي سفنه. تصاعد التوترات الأمنية والاحتجاجات في المحافظات المحتلة. حماس: الموافقة على إدراج السلاح الثقيل في الاتفاق مربوط بوقف جميع أشكال العدوان والانسحاب من غزة. أيضا على صحيفة الثورة: أكدت أن عدم عبور السفن بسبب الإجراءات الأمريكية. طهران: استهداف ناقلات نفط وأخرى تغير مسارها في مضيق هرمز.

من صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة نت، غضب شعبي يتصاعد في المحافظات المحتلة رفضا للوصاية السعودية وسياسات التجويع. بن حبتور: خطاب السيد القائد يعبر عن كل أبناء اليمن، ونحذر العدو السعودي من مغبة التصعيد. مسيرة كبرى في صعدة تفوض السيد القائد لمعادلة الحصار بالحصار وتعلن جاهزيتها لمواجهة العدوان. رويترز: شركة ألمانية لإنتاج الزيوت تعلق عملها في إحدى منشآت ينبع بعد استهدافها من قبل اليمن. تحت غيث الرحمة وشعار الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، سيول بشرية مليونية في صنعاء تؤكد الجهوزية لجرف الطغيان. الحديدة: مسيرة حاشدة في 317 ساحة تأييدا لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. من داخل 11 ساحة، أحرار الضالع يعلنون الجاهزية لإسناد معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. الخارجية تنصح الدول المنخرطة مع النظام السعودي وتؤكد: لن نتراجع لو اجتمع كل من في الأرض. أيضا على المسيرة: قبائل مأرب تخرج في 12 ساحة وتؤكد جاهزيتها لتنفيذ خيارات السيد القائد ومواجهة التحركات السعودية. أحرار المحويت يحتشدون في 96 ساحة تأييدا لخيار المواجهة وفرض معادلة الحصار بالحصار. رئيس الوفد الوطني: النظام السعودي لم يستفد من الدروس وعليه أن يتحمل عواقب التصعيد. أبناء لحج يحتشدون في 3 ساحات تحت شعار الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. مسيرة حاشدة في ساحات البيضاء تأييدا لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.

0: ويقود رايات الأمة نحو النصر. أبناء محافظة إب يحتشدون في مسيرات كبرى تضامناً مع العراق وتأييداً لمعادلة الحصار بالحصار. مسيرات حاشدة في عمران تأكيداً على الجاهزية وتأييداً لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. 98 مسيرة حاشدة في تعز تأييداً لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. مسيرة حاشدة في ذمار تبارك معادلة الحصار بالحصار. قبائل الجوف تستنفر في 23 ساحة وتدعو لتعزيز الجهوزية في مواجهة الإجرام السعودي. الأهنومي للمسيرة: التفويض الشعبي يؤكد الاستعداد للحسم وانتزاع ثمن كل جرائم النظام السعودي بحق اليمن. أيضا على المسيرة نت، أمين سر جبهة التحرير الجنوبية: اليمنيون فوضوا السيد عبد الملك لأنه القائد الكفيل بصون حقوقهم وكرامتهم. تقارير دولية تؤكد نجاح معادلة الحصار بالحصار في فرض واقع جديد بعيدا عن المغالطات السعودية. القوات المسلحة: إجبار 8 سفن نفطية للعدو السعودي على تغيير مسارها في إطار تثبيت معادلة الحصار بالحصار. السعودية تكرر محاولات الهروب الصهيوني الفاشلة. القفز على الاستحقاقات ينذر بتوسيع المعادلات. دعوات فلسطينية للنفير العام والرباط في المسجد الأقصى لإفشال مخططات التهويد والتقسيم. لليوم 295، العدو الصهيوني واصل جرائمه الوحشية في غزة وسط تفاقم الكارثة الإنسانية. لجان المقاومة: الوفاء لنهج إسماعيل هنية يكون بتعزيز الوحدة الوطنية ومواصلة النضال حتى التحرير. حماس توضح شروط إدراج ملف السلاح الثقيل في الاتفاق وتؤكد تطبيق المرحلة الثانية مرهون بالتزام العدو. العدو الصهيوني يرتكب جرائم مروعة في غزة رغم تطورات الاتفاق ومرونة المقاومة، الردع وحده الحل. عراق: جي أمن مصر أهمية قصوى لنا وندعو لليقظة من مخططات الأعداء. الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة أحمد الجابر الأمريكية في الكويت ضمن المرحلة 27. حرس الثورة: استهداف ناقلتين نفط مخالفتين في مضيق هرمز وتحذير من استمرار التدخلات الأمريكية. مسؤول إيراني: استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تشديد إغلاق مضيق هرمز. الخارجية الإيرانية: على بريطانيا إعادة النظر في نهجها تجاه إيران وقواتها المسلحة. ومن المسيرة نت إلى موقع الميادين: ترامب: التوصل لاتفاق مع إيران ممكن ولم نوافق على تصنيع أوكرانيا صواريخ باتريوت. القائد العام للقوات المسلحة العراقية يوجه برفع الجاهزية العسكرية في جميع القواعد. غزة: شهيد وعدد من الجرحى في عدوان الاحتلال على مناطق عدة في القطاع. وزير الخارجية الإسباني: معظم المهاجرين الذين دخلوا سبتة عادوا إلى المغرب. الميادين: تحصل على خارطة طريق استكمال تنفيذ خطة ترامب للسلام في غزة ضمن معادلة الحصار بالحصار. العميد يحيى سريع: أجبرنا 8 سفن سعودية على تغيير مسارها. حرس الثورة يحضر سفنا ويجبرها على تغيير مسارها أثناء محاولتها سلوك ممر غير قانوني في هرمز. ردا على التسريبات الأمريكية: إيران: لدينا خطة واسعة للرد على أي عدوان على منشآت الطاقة. صنعاء تنفي التخطيط لفرض رسوم على السفن المارة عبر مضيق باب المندب. وختاما: عراق: تشيلي نظيره البريطاني. لندن: تواطأت مع المعتدين ونهجها تجاه طهران غير لائق. كانت هذه أبرز وأهم العناوين، تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا أماني عبد الكريم مفضل، تقديما آلة أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.
1: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
7: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم. احذر أساليب الاستدراج.
0: سام اف ام والعود أحمد.
8: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام FM تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
5: أنتم لستم شعبنا إلى جانبك.
4: صباح الخير يا قدس،
3: صباح الخير يا قدس.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميع المستمعين والمستمعات إلى هذا الملتقى الجديد الذي يتجدد معكم في كل يوم من صباح هذا اليوم في فترة صباحية جديدة من إذاعة سام اف ام. صباح الخير يا قدس.
1: صباح الخير يا قدس، صباح الخير يا بغداد، صباح الخير يا صنعاء، صباح الخير يا طهران، صباح الخير يا غزة، صباح الخير لكل محور الجهاد والمقاومة. صباحكم عزة، صباحكم صمود، صباحكم استبسال وجهاد في سبيل الله في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، أقدس معركة يخوضها محور الجهاد والمقاومة في مقارعة طواغيت الشر. صباحكم عزة، صباحكم نصر، صباحكم كرامة، صباحكم انتصارات عظيمة بإذن الله تعالى، صباحكم نصر محقق ومؤزر على أيديكم أيها المستضعفون المرابطون في الثغور المرابطون في الجبهات. صباح الخير للقوات المسلحة اليمنية بصواريخها بطائراتها المسيرة. صباح الخير لكل مجاهد في مترسة. صباح الخير لكل حر يخرج في الساحات ليرسل الرسائل البالستية لهذا العدو المجرم المتغطرس. صباح الخير لهؤلاء الأحرار الذين خرجوا تحت زخات المطر وهذا الغيث الذي نسأل الله أن يمن علينا بالغيث الهني المدرار، وأن يسقي قلوبنا كما تسقى الأرض، أن تسقى قلوبنا بالانتصارات وبالبشائر وبالأفراح وبالمسرات. هذا ما يستحقه أبناء الشعب اليمني، هذا ما يستحقه هؤلاء الأحرار الذين صمدوا طيلة 12 عاما من حصار ومن إجرام، من تكالب وحشي من يدعون أنهم مسلمين وأنهم ينتمون إلى الأمة الإسلامية، لكن لا نرى إلا تحالفات مع قوى الشر، مع أمريكا وإسرائيل، مع اليهود والمشركين. نشاهد كيف أن هذه الأنظمة تسارع في التطبيع، تسارع في التحالفات مع اليهود والمشركين. ضد من؟ ضد المسلمين. وكأن لسان حالهم أشداء على المسلمين رحماء على الكفار.
2: استجابة لنداء الحق ووفاء لعهد الله وتأكيدا على المضي في طريق الخلاص مهما عظمت التضحيات واشتدت الخطوب

يكبر الباري شؤون الحرب ومآلاتها. يا شعبنا والوعد حامي والمخاطر محدقة، استنفر القوات وابدأ نشر تشكيلاتها. يا شعبنا والوعد حامي والمخاطر محدقة، استنفر القوات وابدأ نشر تشكيلاتها. التعبية يلا تعشتكم الحامل بندق أهلام المواقع، ترتعد من كثر تحشيداتها والبحرية تسرح على باب المطيق تغلقه، لا يعبر أحد منه إلا حسب تعليماتها. والجوية ما شافتها تقفل عليه وتعود لحقه، واليوم فرصتها تعوض كل ما قد فاتها. والبرية تقفز على حد السعودي تحرقه من كل جانب والمسير بانتحارياتها. والقوة الصاروخ لها ضيف المخازن تطلقه على مطارات السعودية وخزاناتها. وقفل الجوار يا عبد السلام وعلقه، واليوم يومك يا من اين اتجاهاتها.

الله طولي غيث البركة والرحمة بغزارة كبيرة شكل ملايين اليمنيين عصر اليوم أو عصر الأمس الجمعة سيولا بشرية عارمة تدفقت إلى ميدان السبعين لتكون أو لتكون طوفانا جارفا للطغاة والمستكبرين، وذلك في مسيرة حاشدة أكدت من جديد اندفاع واستعداد الشعب اليمني بكل مكوناته لإسناد خيارات القيادة لانتزاع الحقوق وتحرير الأرض وإسقاط المؤامرات الصهيوأمريكية، وفي مسيرة مليونية حملت شعار الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد جدد أحرار الشعب اليمني تفويضهم المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لاتخاذ خيارات الردع المناسبة، معلنين الجاهزية الكبرى للتحرك في كل المسارات التي تقتضيها مرحلة الردع القادمة. وسخر الأحرار من التوجهات السعودية العدوانية بحشد عشرات الدول لمحاربة اليمن بحجة حماية الملاحة، مؤكدين أن أي دولة تتورط في أي حماقة ستحرم من المرور من البحر الأحمر وتضع سفنها ومصالحها في مرمى الاستهداف. وأهاب الحشد المليوني بكل أحرار الشعب اليمني للتوجه إلى معسكرات التدريب والتأهيل ورفد وحدات القوات المسلحة اليمنية بكافة وحداتها وتوجيه كل أشكال الدعم للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير لتوجيه أقصى ضربات للعدو السعودي ورعاته وأدواته.

0: فتحية إكبار وإعظام وإجلال لشعبنا اليمني العزيز لخروجه المليوني في مختلف الساحات وفي العاصمة صنعاء وسط أمطار الخير الغزيرة التي هطلت خلال المسيرة المليونية المباركة. إن شعبنا اليمني بخروجه المليوني في كل ظروف ليؤكد عزمه الجاذ لخوض معركة العزة والكرامة، وأنه ماض بإذن الله تعالى في تثبيت معادلة الحصار بالحصار حتى نيل حقوقه المشروعة.
1: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اليوم فلتسمعوا الرد على النظام السعودي وعلى كل تحالفات الغرب من هذا الشعب.
2: واقع الحال أن النظام السعودي لم يستفد من الدروس والعبر، وأن الاعتداء بالحصار والمماطلة في تنفيذ استحقاقات السلام ومحاولات إضعاف الشعب اليمني ومصادرة حقوقه الإنسانية لن يحقق له أي استقرار. عليه أن يدرك أن أقرب الطرق للحصول على الأمن أن يغلق ملف العدوان ويرفع الحصار كليا عن اليمن، وأن يحترم حقوق الجوار ويتعامل معهم باحترام، لا أن يهرب من المشكلة إلى اختلاق مشاكل أكبر. على النظام السعودي أن يتحمل كامل المسؤولية لما تسبب به من عدوان وإمعان في الحصار، أنهى مرحلة خفض التصعيد، وأي تورط في تصعيد شامل سيكون وبالا عليه بإذن الله.
3: شباب الرحمة تتعدد مظاهر الاستعداد والجهوزية لمعركة حاسمة ساخنة شاملة. تذهب الجماهير إلى الساحة والميادين مستندة إلى إيمان راسخ أن اليمن مؤهل أن يحمي وجوده ويستعيد حقوقه في طريق تتبدل فيها التوازنات.
4: مع افتتاح بركات السماء يا قاعدنا فوضناك.
5: مطر على مطر وسقيا رحمة تنهمر على بحر من بشر، توجت حضورا ملأ المقاعد بغضب أنصاري متجد. لا تزيده قطرات مزن السماء إلا اشتعالا في وجه الحصار السعودي الظالم وتلظيا في نحور أعداء الشعب اليماني المظلوم.
4: يا قاعدنا أيدناك.
3: مباركة القرارات والخطوات العظيمة التي انتهجتها قيادتنا وقواتنا المسلحة، ونعلن تضامننا مع إخواننا من أبناء الشعب العراقي المظلوم، لنقول لهم بأننا صف واحد وفي مسيرة واحدة، هدفنا واحد وعدونا واحد، ولا يمكن أن نتخلى عنهم.
6: شعبنا والوعد حامي والمخاطر محدقة، استنفر القوات.
5: مسار اشتباك ساخن ومواجهة مفتوحة لم ولن تتوقف، يتأهب لها اليمنيون ريثما يعبون خنادق وخطوط القتال. غطرسة مملكة قرن الشيطان تستنفر صنعاء، تشعل بنادق النفير والاستعداد لمواجهة التصعيد بالتصعيد. حشود مداها خلف المدى تحاكم إجرام بني سعود المجرمين القتلة.
7: الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة وبين الذلة، فهيهات من ذا الذلة، هيهات أن نقهر، هيهات أن نستعبد، هيهات أن نذل، هيهات أن يقتل أبناؤنا، هيهات أن تنهى ثرواتنا.
8: تبا لكم ولحماقتكم، دمرتم موانئنا، أحرقتم مطاراتنا وطائراتنا، نهبتم ثرواتنا. إن سكتنا عليكم من بعد اليوم فقد شهدنا على أنفسنا بالذل والعار.
9: نقول لآل سعود قارون العصر، لقد دارت الدائرة عليكم، فيا ويلكم إن لم تسارعوا في رفع حصاركم وفك عدوانكم عن هذا الشعب. وسيعلم أيضا بأننا شعب وجيش وقائد إذا قال فعل، وأن فعالنا تسبق أقوالنا.
5: تلاقت مواكب المحاصرين موحدة الرمي والمرمى، تقدم الأهم على المهم، تعبر عن التضامن مع محور الجهاد من إيران إلى أرض الرافدين ومن لبنان إلى فلسطين، تؤكد أن كل مستجد من الأحداث لا يزيدها إلا استبصارا بالحاضر، وبغد تنتظم صفوفا تزحف إليه سيل أقدام لا تعرف مع الله غير دوس الأهوال.
10: والله يا سيدي بأننا مشتاقون إلى أن نجتث هذه الغدة السرطانية، وشوقنا إلى المعركة أأنس بالطفل بثدي أمه، وإننا مستعدون أن نأخذ بثار العراق، بثار فلسطين، بثار كل من يتآمر عليهم العدو السعودي.
11: وأننا نقول للشعوب العربية الإسلامية: اصحوا فيما أنتم عليه من خضوع ومن ذل ومن هوان إلى العزة والكرامة.
12: خرج والحرية تجري بين دمائه، والحرية أساس من دينه. خرج ليقول للنظام السعودي: إن أردت السلام فنحن أهله، وإن أردت الاستسلام فهذا ليس خيارنا، هذا في اليمن غير وارد، نحن لا نخاف إلا من الله ولا نعبد إلا الله.
13: الحصار بالحصار.
5: يشهر الحشد العظيم غضبه، يرفع صوته، يصوب سلاحه على عدو الأمة، يطوف بإنذاره على عبيد الصهيونية، يحذرهم هجمته وصولته، ويؤكد: اليمن أكبر من حلوق المحتلين، والشعب يقظ في جهوزية لسحق المنافقين، لا يهمه في أي جبهة كانوا أو تحت أي دولة استظلوا، وعلى الله يتوكل اليمنيون. عبد الحميد الغرباني، قناة المسيرة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3007 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: كحة مستمرة، ضيق نفس، دوخة، ابنك يمكن بيستخدم شيشة إلكترونية بدون أن تعلم. اسأله اليوم قبل أن يندم وتندم غدا. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام عدنا.
11: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة.

نتوجه بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب العراقي المسلم العزيز ومؤسسته الأمنية ومجاهديه الأعزاء وإلى أسر الشهداء الذين استشهدوا إثر العدوان الأمريكي السعودي الغادر الظالم، ونسأل الله أن يمن بعاجل الشفاء للجرحى، كما نستنكر وندين ذلك العدوان الظالم، ونؤكد على تضامننا الكامل مع الشعب العراقي ومؤسسته الأمنية ومجاهديه الأعزاء بكل أشكال ومستويات التضامن والموقف.

في إطار معادلة الحصار بالحصار، أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنه في إطار تثبيت هذه المعادلة ونتيجة لإحكام الحظر البحري على السفن النفطية السعودية، تم إجبار 8 سفن نفطية سعودية على تغيير مسارها والإبحار عبر رأس الرجاء الصالح. وحيت القوات المسلحة الشعب اليمني مشيدة بخروجه المليوني في الساحات والميادين رغم غزارة الأمطار، معتبرة ذلك تعبيرا عن الثبات والصمود ودعم الموقف الوطني. وأكدت القوات المسلحة التزامها ببذل كل الجهود لإنهاء الحصار المفروض على الشعب اليمني واستعادة حقوقه، مشددة على مواصلة تنفيذ مهامها حتى تحقيق ذلك.

0: إصرارا من العدو السعودي على مواصلة حصاره الجائر على الشعب اليمني. قام العدو السعودي بالعدوان السافر عبر طيرانه الحربي على مطار صنعاء الدولي، وذلك باستهدافه بعدد من الغارات بهدف إغلاقه أمام الرحلات الإنسانية التي تقل المرضى والعالقين من وإلى مطار صنعاء الدولي.
1: وأن المرضى أمامنا يموتون كل يوم ونحن نشاهد.
2: يا رب يشفيني.
0: ورداً على هذا العدوان السعودي الإجرامي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي

0: عن مطار صنعاء الدولي.
1: الله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم المصير.
2: كشفت تقارير دولية عن مؤشرات متزايدة على تأثير حركة الملاحة المرتبطة بالسعودية في ظل استمرار الإجراءات البحرية التي أعلنتها القوات المسلحة اليمنية ضمن معادلة الحصار بالحصار، وصدى رصد لحالة من الارتباك في حركة السفن وبدء عدد من ناقلات النفط تغيير مساراتها بعيدا عن البحر الأحمر. وأفادت مجلة لويدز ليست انتليجنس المتخصصة في شؤون الملاحة البحرية بأن الموانئ السعودية تشهد توافدا محدودا للسفن، في وقت عمدت بعض السفن إلى إيقاف أنظمة التعريف الآلي الخاص بها، بينما غيرت سفن أخرى مساراتها. وفي السياق، نقل موقع جي كابتن عن الرئيس التنفيذي لشركة إي آر كونسيليوم قوله أن اليمنيين يسعون إلى خنق التجارة البحرية السعودية، مؤكدا في الوقت نفسه أنهم يمارسون حاليا درجة عليا من ضبط النفس في تنفيذ إجراءاتهم، في إشارة إلى وضوح القرار اليمني واقتصاره على الملاحة السعودية وإقامة كافة الحجج على السفن المتجهة من وإلى الموانئ السعودية.
3: من جانبها، ذكرت وكالة بلومبرغ أن 6 ناقلات نفط سعودية غيرت مسارها بعيدا عن مضيق باب المندب وبدأت رحلة طويلة ونادرة حول القارة الأفريقية، في خطوة تكشف لجوء العدو السعودي إلى مسارات مرهقة وباهظة الثمن وإزاء مسارات الهروب البديلة. يؤكد مراقبون أن استمرار التصعيد السعودي ضد اليمن سيقود القوات المسلحة اليمنية إلى توسيع معادلاتها بما يشمل الاستهداف المباشر لأي حركة نقل نفطي مرتبطة بالسعودية، ما يجعل الرياض أمام خيار الانصياع للمطالب اليمنية المشروعة للتقليل ولتقليل كلفة المماطلة. كما يؤكد المراقبون أن اليمن كما نجح في تضييق الخناق على الملاحة الصهيونية خلال عامين وعامي الطوفان بتوسيع مسرح العمليات البحري بتصعيد متدرج من باب المندب والبحر الأحمر إلى البحرين العربي والأبيض المتوسط والمحيط الهندي، سينجح في تضييق الخناق على الملاحة السعودية بتوسيع المعادلة وملاحقة كل السفن المتجهة من وإلى السعودية أيا كانت مساراتها الطويلة والالتفافية. وذكروا بالإجراءات التي اتخذها العدو الصهيوني للهروب من العمليات اليمنية قبل تطوقه أن تطوقه اليمن في كافة المسارات البحرية التي تسلكها السفن المرتبطة به، ناصحين العدو السعودي بترك المقامرة والمغامرة والإقرار بحق اليمن في رفع الحصار ووقف العدوان قبل أن يصل إلى عواقب وخيمة لا يحمد عقباها.
2: وتأتي هذه المعطيات في وقت تتواصل فيه تداعيات الإجراءات اليمنية على حركة الملاحة المرتبطة بالسعودية، وسط استمرار شركات الشحن والتأمين البحرية الدولية في العزوف عن التعامل مع الموانئ السعودية. يشار إلى أن تقارير دولية عدة أكدت خلال الأيام الماضية انخفاض حركة تصدير النفط السعودي إلى قرابة النصف، لافتة إلى العمليات التي استهدفت نقاط نقل النفط السعودي من شرق المملكة إلى غربها، ومنشآت شركة أرامكو معتبرين ذلك ضغطا مركبا على تجارة النفط السعودية. فالحصار المطبق قد هوى بحركة التصدير إلى مستويات غير مسبوقة، فيما عمليات الاستهداف المباشر تضاعف خسائر الرياض.

0: نزيف مملكة قرن الشيطان مستمر، خسائر في البورصة وفي الجو وفي البحر، تتشعب التداعيات الاقتصادية والاستراتيجية الناجمة عن الحظر المفروض على الملاحة السعودية، وتعكس معطيات ومؤشرات نجاح تركيز المعادلة اليمنية على توزيع الضرر على الطاقة وشبكات النقل وسلاسل الإمداد، وبما يضمن ألا تكون المخاطر ضمن حدود يمكن إدارتها. فاتورة العدوانية السعودية مرشحة لمزيد من الارتفاع. أكبر مسطر للنفط في العالم يجبر على تحويل المزيد من مبيعاته لآسيا نحو الضفاف المتوسط ثم حول رأس الرجاء الصالح. تلجأ الرياض لمسارات أطول تضاعف زمن الرحلة وتكاليف النقل والتأمين للفرار من الإقرار بحقوق مشروعة لليمن، لكن رحلة الالتفاف الشاقة تظل محفوفة بحالة من عدم اليقين. بدائل المملكة الملاحية تستدير في المحصلة إلى خطوط عبور طالتها نيران الإسناد لغزة والحظر على الملاحة الإسرائيلية وحماتها في المحيط الهندي، ما يعني أن سياسة الرياض توفر هامشا جديدا لمضاعفة خسائرها ومراكمتها مع غياب أفق واضح للنجاة في ظل قدرة اليمن على إعادة رسم خريطة المخاطر الجيوستراتيجية أمام النظام السعودي المعتدي. ومن هنا يرى مختصون في الاقتصاد والسياسة أن النتائج المتوقعة لمعادلة الحصار بالحصار قد لا تقف عند حد مع إمكانية عبورها عتبة جديدة في الماء، وفي ظل صعوبة تفكيك التعقيدات المحبوكة أمام الملاحة السعودية في أكثر من وجهة بحرية. وهكذا فالتفاف السعودية من المتوسط إلى الهندي لا يعني سوى أن الرياض تختار الغرق في أي بحر شاءت، لكن بكلفة أعلى. هذا المآل يجعل دفع حقوق اليمن أخف حملا لو عقلت المملكة، أي أن طبيعة السلوك السعودي هي العامل الأكثر حسما في تحديد مسارات الأيام القادمة، مع سيناريوهات مختلفة يتراءى مع بعضها أن ما كان تصعيدا محسوبا تضبطه رسائل الردع قد يتحول إلى مسار متدحرج تتسع رقعته يوما بعد يوم، مدفوعا بمنطق الاستقواء السعودي بالأمريكي وغيره. لكن الثابت مع ذلك أن مملكة قرن الشيطان فقدت القدرة على التأثير في حسابات الخصوم ورفع كلفة خياراتهم بعد أن أصبح الاعتماد على القوة العسكرية التقليدية في الردع والسيطرة من الحسابات الماضوية. في ظل قيام معادلات الردع الحديثة المرتبطة بشبكة المسيرات والبالستيات وأمن الاقتصاد والطاقة والملاحة، ما يعني أن النيران العدوانية السعودية ستجعل المملكة أكثر عرضة للمفاجآت.
1: مستمعينا الكرام، فيما يتعلق بمحاولات العدو السعودي من تشكيل تحالف بحري ضد ما يسميه ميليشيات الحوثي وما إلى ذلك، يحاول أن يستعطف العالم بمصطلحات وهمية، والجميع بات يعرف أن الشعب اليمني يريد فقط استرجاع حقوقه. إن فهم العدو السعودي هذه الدروس وهذه العبر ستتوقف العمليات اليمنية بمجرد أن يعطي حقوق الشعب اليمني ويعيد ما نهبه من ثروات ومن نفط ومن حقوق لهذا الشعب، ما لم إذا استمر في طغيانه والمقامرة التي يقوم بها سيرى نفسه بين فكي كماشة الشعب اليمني التي لن تتوانى للحظة واحدة عن استهداف سفنه في البحار وتحديدا في البحر الأحمر ضمن معادلة الحصار بالحصار. السعودية تحاول تكرير محاولة ومحاولات الهروب الصهيونية الفاشلة والقفز على الاستحقاقات ينذر بتوسيع المعادلات. يقول نوح جلاس في هذا الشأن: مع استمرار العدو السعودي في المماطلة واللجوء إلى تهريب سفن النفط وإنشاء التحالفات العدوانية لمواجهة المعادلات اليمنية بدلاً من الانصياع للمطالب المشروعة، تؤول المؤشرات إلى أن القوات المسلحة قد تسعى إلى توسيع المعادلة بما يمنع أي التفاف سعودي.
2: وفيما تكشف مؤشرات الصادرة عن مؤسسات دولية متخصصة في الملاحة البحرية أن الإجراءات اليمنية ضد الملاحة المرتبطة بالسعودية باتت تفرض واقعا جديدا على حركة النقل البحري في المنطقة، فإن لجوء النظام السعودي إلى المسارات البعيدة والالتفاف حول القارة الأفريقية وقبل ذلك التلاعب بأجهزة التعارف لن يكون بمنأى عن أي إجراءات يمنية قادمة. فالمعادلة التي أعلنها اليمن بغرض فرض رفع الحصار لابد أن تطبق الحصار على العدو حتى إجباره على الإقرار بالحقوق، وهو ما يستدعي تصعيدا متدرجا على غرار ما حصل في مرحلة الحصار البحري على العدو الصهيوني. وعلى ضوء تقارير جديدة منها تقرير اليوم لمجلة لويدز ليست انتليجنس الذي تحدث عن توافد محدود للسفن إلى الموانئ السعودية مع لجوء بعض السفن إلى إغلاق أنظمة التعريف الآلي وتغيير أخرى لمساراتها، يؤكد مراقبون أن هذه الإجراءات المضادة للمعادلة اليمنية ستقود القوات المسلحة إلى تطوير وتوسيع الردع بما يعيد العدو السعودي مجددا إلى نقطة صفرية، لكن كلفتها ستكون أعلى بكثير.

0: هذه المعطيات تؤكد أن السعودية ورغم ما تعرضت له من صفعات منذ بدء القرار اليمني تمثلت في هبوط صادراته النفطية إلى النصف، وتعرض منشآته لضربات قوية أسفرت عن توقف عديد الشركات المتخصصة في إنتاج واستخراج المشتقات النفطية وخروج ملايين البراميل من الإنتاج اليومي، إلا أن النظام السعودي ما يزال مصرا على تجاهل الدروس الماضية، وذلك بحشد تحالفات دولية عدوانية جديدة بجانب عملية التهريب التي يجريها لناقلات النفط. هنا كشفت وكالة بلومبرغ الأمريكية في تقرير عن اضطرار 6 ناقلات نفطية سعودية إلى تغيير مسارها بعيدا عن مضيق باب المندب واختيار طريق طويل ونادر حول القارة الإفريقية، هذا الإجراء بما يحمله من مؤشرات اقتصادية ولوجستية تتجاوز مجرد تغيير خط الملاحة وارتفاعا في كلفة النقل وزيادة من زمن الرحلات وإرباكا في جداول الإمداد، بما ينعكس مباشرة على حركة الصادرات والواردات السعودية، فإنه أيضا يشير إلى توجه سعودي لتجاوز المعادلة اليمنية دون دفع الاستحقاقات، وهو مسار لا يمكن تمريره.
1: وأمام هذه المسارات الالتفافية، إذا استمر النظام السعودي في الرهان عليها بدلا من الاستجابة للمطالب اليمنية فقد لا تمثل حلا دائما، وحتما قد تدفع القوات المسلحة اليمنية إلى تطوير معادلات الحصار وتوسيع مسرح العمليات البحرية بما يشمل كل الطرق التي يمكن أن تسلكها السفن المتجهة إلى الموانئ السعودية أو الخارجة منها أيا كانت مساراتها. وهذا السيناريو المحتمل يستند إلى تجربة ميدانية عاشها الكيان الصهيوني خلال عامي معركة طوفان الأقصى، حين بدأ اليمن عملياته من نطاق باب المندب والبحر الأحمر قبل أن تتطور بصورة متدرجة لتشمل البحر العربي والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، وصولا إلى ملاحقة السفن المرتبطة بالكيان أو بالشركات المتعاملة معه بغض النظر عن وجهاتها أو موقعها أو طبيعة رحلاتها. وكان هذا التدرج نتيجة طبيعية للمحاولات الصهيونية الالتفافية التي تعيد الرياض تكرارها رغم فشلها في نهاية المطاف، ما يجعل العدو السعودي على موعد مع استراتيجية الردع ذاتها.
0: فخلال تلك المرحلة لجأ العدو الصهيوني وشركات الشحن إلى سلسلة من الإجراءات للهروب من العمليات اليمنية، شملت تغيير خطوط الملاحة وإطالة الرحلات البحرية والالتفاف حول رأس الرجاء الصالح وإعادة تسجيل السفن وتبديل بياناتها التشغيلية قبل أن تجد نفسها أمام واقع جديد فرضته اليمن تمثل في توسيع نطاق الاستهداف ليشمل السفن المرتبطة بالشركات المتعاملة مع الاحتلال، الأمر الذي ضيق الخناق على العدو وأفقد تلك الإجراءات فعالياتها. وعلى ضوء ما سبق والذي يتكرر اليوم، فإن أي محاولة سعودية للبحث عن مسارات تصدير بديلة أو الالتفاف على الإجراءات اليمنية قد تؤدي إلى انتقال معادلة الحصار إلى مرحلة أكثر اتساعاً، بحيث تصبح جميع الطرق البحرية المحتملة ضمن دائرة المتابعة والاستهداف، وهو ما يعني أن إطالة خطوط الملاحة لن تلغي المشكلة التي يواجهها النظام السعودي بقدر ما تكون سبباً في جر نفسه وملاحته إلى مسرح عمليات أوسع وبفاتورة أعلى على كل المستويات. كما أن العدو السعودي يتبع آثار نظيره الصهيوني في السياق العسكري رغم فشله، فالعدو حينها وبعد فشل خيارات الهروب لجأ لإنشاء التحالفات الأمريكية والغربية ضد اليمن بغرض حماية الملاحة الصهيونية قبل أن يكون مصير تلك القوات والأطراف الدولية الفشل والغرق والهروب والوقوع في المستنقع، وهو واقع قد يتكرر بالنسبة للتحالف الذي تحشده الرياض ليكون القاسم المشترك بين هذا اللفيف وذاك هو العجز والانكسار وارتفاع فاتورة الردع على الجميع لا تقاسم ككلفتها.
1: وأمام هذه المعطيات يبدو أن الخيار الأقل كلفة لنظام السعودي يكمن في الاستجابة للمطالب اليمنية، لأن استمرار الرهان على الوقت أو على خيارات الهروب قد يرفع فاتورة المواجهة إلى مستويات يصعب على الرياض اقتصاديا ولوجستيا تحملها، خاصة إذا انتقلت معادلة الحصار إلى مرحلة ملاحقة السفن المتعاملة مع الموانئ السعودية أينما اتجهت، كما حدث سابقا مع الملاحة المرتبطة بالكيان الصهيوني.
2: مبادرة سعودية لتشكيل تحالف بحري تحت عنوان حماية الملاحة الدولية، هذا ما تصدره وسائل الإعلام الغربية والعربية، لكن الحقيقة عكس ذلك تماما، فما كان فكرة صهيونية بامتياز منذ أواخر العام 2023 بات مشروعا يتعهده ويحشد له النظام السعودي في العام 2026 كمدير تنفيذي وكيان وظيفي وأداة تحركها الصهيونية. من أين ولدت الفكرة؟ وما هي أهدافها؟ في بداية طوفان الأقصى وما رافقه من عمليات إسناد يمنية في البحر، عمليات حضرت الملاحة الصهيونية وعجزت ما أسميت بتحالفات الازدهار وسبيدس في فتح الطريق أمامها، برزت أصوات صهيونية تنادي بضرورة تشكيل تحالف دولي بحري لحماية الملاحة الدولية، مع أن التهديد اليمني كان حصرا على الملاحة الإسرائيلية.
3: بعد هجوم الحوثيين الأخير ضد ثلاث سفن تجارية ومحاولة استهداف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر، ننشر للمرة الأولى أن إسرائيل توجهت بشكل رسمي إلى عدة دول بينها بريطانيا واليابان من أجل تشكيل قوة مهمة خاصة في إطار تحالف دولي يعمل في منطقة باب المندب.
4: هذه هي المشكلة، هي مشكلة عالمية وعلينا أن ننتظر ونرى إذا كان العالم سيعالج هذه المشكلة أم لا، والمشكلة الأكبر إذا كان العالم سينظر أنه لا بأس باستهداف السفن الإسرائيلية طالما لا تستهدف بقية السفن، ونحن لا نستطيع تحمل ذلك. وإسرائيل بدأت حربين بسبب إكفال مضيق تيران في 56 و67، حيث وعدنا الأمريكيون عام 67 أنهم سيحمون حرية الملاحة، وهم لم يفوا بالوعد، والأمريكيون هناك حاليا في حالة دفاع، ونحن نريد منهم أن ينتقلوا إلى مرحلة الهجوم.
2: لم ينجح الكيان الصهيوني في بلورة المشروع، فأنيطت المهمة بالسعودي، حيث استضافت الرياض أواخر العام 2025 مؤتمرا دوليا بالشراكة مع بريطانيا بهدف فك الحصار اليمني على كيان العدو، مؤتمر تزامن حينها مع لقاء بين وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان وقائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، والأمر ذاته يتكرر اليوم بعد لقاءات ترامب في واشنطن بخالد بن سلمان ونتنياهو. ومع تصدر النظام السعودي لحمل الراية الصهيونية وإعلانه تشكيل تحالف بحري، فإن وزارة الخارجية في صنعاء تنبه دول الإقليم والعالم بأن معركة اليمن مع العدو السعودي الظالم هي لاستعادة الحقوق الإنسانية ورفع الحصار الظالم منذ 12 عاما، وتؤكد بأنه لو اجتمع أهل الأرض جميعا ليحولوا بين الشعب اليمني وحصوله على حقوقه المشروعة فإن الفشل سيكون حليف المتحالفين، محذرة من أن أي عسكرة للبحر ستخلق حالة من عدم الاستقرار وتؤثر على الملاحة الآمنة حاليا في البحر الأحمر وباب المندب. تستند رسائل صنعاء إلى تجربة عملية مع ما أسمي بتحالفات الازدهار وسبيدس، تحالفات أمريكية بريطانية أوروبية فشلت في كسر الإرادة اليمنية وأقرت بالفشل ونهاية زمن الهيمنة وحاملات الطائرات في معركة البحر أمام القوة اليمنية الصاعدة، بعد أن فشل تحالفان من 17 دولة تزعمتهما الرياض، ونتيجة تراكم الهزائم وعدم الحسم وصراع النفوذ انقلبت السعودية على أعضاء التحالف المشؤوم كما تنقلب القطة على صغارها، ليفرط التحالف ويجد النظام السعودي نفسه وحيدا في تحالف بلا متحالفين.
5: ولي العهد بلحمه ودمه وشحمه وصوته موجود على الانترنت، هو يتحدث في مجلس عام أيضا مو مجلس خاص، يتحدث عن آلاف السعوديين الذين ذهبوا إلى العراق لينفذوا عمليات انتحارية. الأجهزة الأمنية العراقية طوال 20 سنة تعرف أن المخابرات السعودية كانت ترسل سيارات مفخخة إلى العراق، وكانت تدير إرسال الانتحاريين إلى العراق. هذا واحد. بداعش، فكر داعش جاء من السعودية، موجود بالتلفزيون وبالصحف. كمان الأمير محمد بن سلمان بلحمه ودمه وشحمه وصوته هو يقول أن أمريكا هي التي طلبت من المملكة العربية السعودية خلال عشرات السنين الماضية أن تعمل على نشر الفكر الوهابي في العالم الإسلامي وفي العالم. هو بيقول، وهو بيقول أن المملكة امتثلت لطلب الولايات المتحدة الأمريكية. هذا هو فكر داعش الذي جاء من هناك. ولكن أكثر من الفكر، كلنا نتذكر الموقف الرسمي والإعلامي السعودي في استقبال والتهليل لداعش عندما سيطرت على المحافظات العراقية في الأسابيع الأولى. طيب، هاي السعودية بالعراق أرسلت شبابها ليقتلوا الرجال والنساء والأطفال العراقيين في العمليات الانتحارية، وإيران أرسلت رجالها وشبابها ليقتلوا دفاعاً عن الرجال والنساء والأطفال العراقيين في بغداد وفي كربلاء وفي كل المحافظات العراقية. كيف يمكن أن تساوي بين قاتل وشهيد؟ كيف يمكن؟ أي حس إنساني، أي حس أخلاقي، أي وعي، أي فكر يمكن أن يسمح لك أن تفكر به؟ فضلاً عن أن تصبح السعودية عند البعض هي الصديق وإيران هي العدو.

اليمن أنه ولاية تابعة للمملكة، وشعبها يجب أن يكون خاضعاً ومستسلماً لإرادة المملكة. أن يخرج شعب اليمن ليعبر عن إرادته وطلبه للاستقلال وللسيادة وللحرية وللقرار المستقل ولليمن القوي ولليمن العزيز ولليمن العظيم المعروف تاريخياً بالعلم والحضارة عندما كانت نجد غارقة في الصحراء. هذا ينتقم له آل سعود من الشعب اليمني. هذه ليست حرب لأغراض سياسية، هذه حرب الحقد، الحقد الوهابي السعودي ليسمع العالم أن في اليمن مئات الآلاف مئات الآلاف من المقاتلين الشجعان الصابرين الصامدين الذين لا تخيفهم لا الجبال ولا الصحاري، قاتلوا أكثر من سنة ونصف وما زالوا يقاتلون. وهؤلاء بشجاعتهم وبصيرتهم وإيمانهم ودفاعهم عن كرامتهم وشعبهم وأعراضهم صنعوا الانتصارات وسيصنعون الانتصار. وكما قال الإمام الخامنئي حفظه الله، في هذه الحرب سيمرغ أنف آل سعود في الوحل.

0: من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية. صباح الخير يا قدس على أثير إذاعة سام اف ام. ونتوقف حاليا للحديث أكثر عن أبعاد ودلالات الخطاب التاريخي للسيد القائد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله حول آخر التطورات والمستجدات والأحداث. نناقش كل ذلك مع ضيفنا عبر الهاتف المحلل السياسي الدكتور يوسف الحاضري. حياكم الله دكتور يوسف.
1: مرحبا بك بجميع المشاهدين المستمعين الكرام.
0: بداية دكتور يوسف، نريد أن نتحدث بشكل أوسع وبشكل مفصل عن خطاب السيد القائد، الخطاب التاريخي الذي كان يوم الخميس، كان يحمل العديد من المضامين والنقاط الهامة. بداية دكتور يوسف، إذا ما أردنا تفكيك مضامين الخطاب الأخير للسيد القائد يحفظه الله، كيف يقرأ الانكشاف العاري لدور الأنظمة الإقليمية في المنطقة كأدوات تنفيذية ومصدرات للفتن والتطرف التكفيري؟ وهل تحولت هذه الدوريات الوظيفية بالفعل إلى خط دفاع أمامي لحماية المشروع الصهيوني وتأمين منظومته على حساب قضايا الأمة الإسلامية المصيرية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. بطبيعة الحال السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لطالما وما زال وسيستمر في وضع يده على الجرح وفي تشخيص الحالة وفي وضع العلاج وفي معالجة الأمر وفي السعي إلى معالجة الألم الذي لطالما يتحدث عنه يكشفه في من واقع هذه الأمة للأسف الشديد. ويأتي على رأس ذلك ما تفضلت فيه وتحدثت عنه في إطار خط الدفاع الأول للكيان الصهيوني.
0: نعم.
1: والذي يتشكل للأسف الشديد من دول عربية، دول إسلامية، بعد ما كانت الدول الإسلامية والعربية تشكلت تحالفات وتحارب الكيان الصهيوني وتسعى لاجتثاثه، أصبحنا اليوم نشكل التحالفات للدفاع عن العدو الإسرائيلي، كما رأينا في اليومين الماضيين التحالف السعودي الجديد الذي تحالف الدفاع عن السعودية بعد أن شكلت في 2015 تحالف الهجوم على اليمن والعدوان على اليمن. اليوم تشكل تحالف الدفاع عن السعودية وهو في حقيقة الأمر الدفاع عن العدو الإسرائيلي، ودخلت فيه معظم الدول العربية الإسلامية الكبرى كتركيا، كمصر، كباكستان، دول كبرى إسلامية.
0: نعم.
1: شكلت للدفاع عن العدو الإسرائيلي وعن مصالح العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب.
0: نعم.
1: لذلك نحن عندما نتحدث عن هذا الجانب الموضوع واسع جدا وموجع ومؤلم، ويجب علينا أن نعطي الموضوع حقه بأبعاده المتعددة لنصل إلى الرؤية التي وضعها السيد وتحدث عنها بأن السعودية هي وضعت كدور وظيفي في خاصرة هذه الأمة لتدمير هذه الأمة لصالح العدو الإسرائيلي ولصالح الجهات الغربية كأوروبا وكأمريكا، بعد أن انتقل دورها من بريطانيا عندما كانت الوصية على السعودية والتي أسست السعودية إلى أمريكا. لذلك الوضع المأساوي التي تعيشه الأمة العربية والإسلامية نتيجة السعودية، سببه السعودية، مآسي تأتي من السعودية من أرض الحرمين، ويجب علينا أن نضع نصب أعيننا على أن تحرير السعودية أو عفوا تحرير نجد والحجاز من السعودية أو آل سعود، معروف أنه آل سعود هم الذين أسمونها سعودية، هذا هو واجب مقدس وواجب ديني وواجب حياتي. من مات ولم يسعى أو يفكر في هذا الجانب مات على شعبة من النفاق، في إطار الحديث النبوي الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يجاهد أو يحدث نفسه بالجهاد مات على شعبة من النفاق، ويأتي على رأس الجهاد جهاد المنافقين، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم.
0: نعم.
2: في ظل استمرار محاولات تصوير العدوان المستمر منذ سنوات على أنه مجرد صراع بالوكالة أو شماعة لارتباطات خارجية، كيف تثبت الحقائق التاريخية الممتدة لعقود أن المسألة هي استهداف بنيوية للسيادة اليمنية لمنع قيام دولة مستقلة؟ وهل نعيش اليوم اللحظة الحاسمة لإسقاط وهم جعل اليمن حديقة خلفية لأي طرف؟
1: بطبيعة الحال اليمن كانت حديقة خلفية للأسف الشديد خلال الفترات الماضية، خلال فترة الثمانينات والتسعينات والعقد الأول من هذه القرن الجديد والنصف حتى 2014، وما كانت اليمن منذ أن تولى عفاش السلطة في اليمن من 78 حتى 2014 وحتى بعده الدنبع وما بعد ذلك. كانت اليمن خديقة خلفية للأسف الشديد ومكب النفايات للعدو السعودي، وليس فقط حديقة، حتى كان جزء منها مكب النفايات، كان يأتوا الخليجيين إلى اليمن يعيثوا في الأرض فسادة ويرجعوا دون أن يقال لهم شيء، يعني نفايات الخليج كانت تأتي في اليمن وكانت أيضا تحت الوصاية السعودية، لا يستطيع أي إنسان أن يخرج أو يدخل إلا وبياناته تصل إلى السفارة السعودية أو تصل إلى الاستخبارات السعودية، وهذا كله يأتي في صالح الأمريكي والإسرائيلي، لأن الموضوع ليس هدفا فقط مباشرا للسعودية بأن لديها أطماع مباشرة في اليمن، وإنما هي تريد ذلك بخدمة للأمريكي والصهيوني في أرض اليمن وفي الجزء الجنوبي من الجزيرة العربية، بعد أن يعني إسرائيل تحاول أن تضع لها قدما أو تضع لها عملاء أو تضع لها أدوات أو تضع لها موضع قدم في الجزء الشمالي من الجزيرة العربية، أو حتى من العالم الإسلامي يتحدث عن تركيا وتحدث من بعد ذلك عن سوريا وهو الجزء الشمالي في هذا الجانب. لذلك اليمن وسعي العدو الإسرائيلي السعودي العدوان على اليمن وإنفاق مئات المليارات إن لم تكن تريليونات في العدوان على اليمن وإصراره حتى هذه اللحظة على خنق اليمن وإحصار اليمن، حتى لو قدم في ذلك ثمن كل شركات أرامكو، يعني إلى هذا الحد، نعم إلى هذا الحد، إلى هذا الجنون، إلى هذا الكبرياء، إلى هذا العنجهية، نعم إلى هذه العنجهية، وكأن الله سبحانه وتعالى أذن في إهلاكهم أو هلاكهم أو تدميرهم على يد اليمن، وإلا فضريبة رفع يده على اليمن وتعويض اليمن وإخروج من اليمن أقل بمئة مرة من ضريبة الاستمرار في عدوانه على اليمن وحصار اليمن، وهو يعرف ذلك والكل يعرف ذلك والعالم كله سواء المحللين السياسيين أو الساسة أنفسهم عندما يتحدثون عن هذا الجانب يتحدثون على هذه النقطة وعلى هذه الرؤية بأن رفع اليد على اليمن، لذلك استمراره في هذا الجانب هو إنما هدف صهيوني للعدو الإسرائيلي للعدو الأمريكي، أما أنه مستفيد شيء لا، هو بالعكس وخاسر كل شيء وسيخسر كل شيء كما خسر فرعون كل شيء عندما تبع موسى إلى داخل البحر رغم أنه يرى تلك الآية العظيمة والمعجزة العظيمة من شق البحر، وكذلك آل السعود الفراعنة يتبعون بخلف اليمن ويريدون أن يستمروا في قتال اليمن رغم أنهم يروا كل تلك المعجزات وكل تلك العظمة التي أيدها الله سبحانه وتأيد الله بها اليمنيين سبحانه وتعالى وكل تلك الآيات، ومع ذلك هناك تشابه كبير ما بين الجد الأول فرعون وما بين أحفاده. أتحدث عن آل السعود وكل من يمضي في إطار الكبر والتكبر في هذا الأرض، الله أذن سبحانه وتعالى بإهلاك هذه الدولة، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا بمترفيها فسد فيها فحق عليها القول فتدبرها تدميرا، أذن الله على يد أهل اليمن، وهذه نعمة عظيمة، ونريد أن نمنع الذي نستضعفه في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منه ما كانوا يحذرون، وهم نعم. يرون الآن ما كانوا يحذرون من أهل اليمن.
0: نعم دكتور يوسف، بين معادلة موسى وفرعون والصرخة في وجه الهيمنة، كيف يستطيع الشعب محاصر بين الجوع وبين الآلام، انتزاع خياره الصارم في رفض تحسين شروط العبودية والإصرار على خوض معركة التحرر الشامل وتعريض ظاهرة شراء الذمام وتلميع وجه المعتدي تحت عباءات المساعدة الصورية؟
1: بطبيعة الحال عبر التاريخ الله سبحانه وتعالى وضع المستضعفين من لهم القدرة ومن لهم النصر في هذا الجانب عبر التاريخ، أن المستضعفين الذين يتحركون، المستضعفين، لأن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وضح في القرآن الكريم 3 أنواع من المستضعفين: المستضعفين الذين هم أتباع الظلمة والطغاة الذين سوف يتحاجون في نار جهنم، والمستضعفين الذين لا يتحركون أو الذين ليس لديهم أي قدرة على الحركة إلا المستضعفين من النساء ومن الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة، والمستضعفين النوع الثالث هو المستضعفين الذين يتحركون في سبيل الله، الذين يقومون بدورهم، الذين ينطلقون كما ينبغي أن ينطلق، والذين لا يهنوا ولا يضعفوا ولا يستكينوا ولا يخضعون ولا يرضون بالأمر الواقع الذي يعيشونه. وهؤلاء الذين وعدهم الله بالنصر، نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. لذلك هذه الفئة وهي فئة المستضعفين هم أهل اليمن في هذا العصر المتحركون في سبيل الله، هؤلاء يؤيدون بالتصريح من الله سبحانه وتعالى وعلى أعتى وأكبر وأشد الإمبراطوريات أو القوى في عصرهم. هذا عبر التاريخ، لا يأتي النصر فقط على جوانب هامشية هنا أو هنا أو قرى بسيطة أو أطراف دولة، وإنما على رؤوس هؤلاء المستكبرين، لأن هذه قوة الله سبحانه وتعالى التي تتجسد على أيدي المستضعفين، وآية الله وحكمة الله وسنة الله. وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، كما قال الله سبحانه وتعالى هي سنة ثابتة لا يمكن لأحد أن يغيرها على الإطلاق.
2: نعم، السعي لجعل اليمن حديقة خلفية وسلب حريته وثرواته ليس وليد الساعة، بل هو ممتد لثلاثة عقود ونيف. كيف تقرؤون المخطط التاريخي الرامي لتمزيق النسيج الاجتماعي للمنطقة وتفكيك المقاومة من غزة إلى لبنان وسوريا والعراق عبر الحرب الناعمة وتوظيف الفتاوى الشاذة والتضليل الإعلامي؟
1: للأسف الشديد هذا الجانب هو جانب خطير، الجانب الديني، والذي استغله أيضا العدو الأمريكي من قبل العدو البريطاني والعدو الصهيوني، عبر أيضا نفس اليد الجذرة الذي استغلها في الجانب السياسي آل سعود، ولكن بشده الديني، بشده الوهابي، الذي يتحرك للأسف الشديد دائما وما زال متحرك في هذا الجانب، الجانب الديني، وإرساء ثقافة المذهبية بصورتها الفتوية، بصورتها الفتوية الخبيثة، وتغلغل أيضا في كل جوانب، عفوا في كل الدول، تغلغل خبيثا وخطيرا، وأسس له أذرع في كل مكان، جانب يسمى الإخوان، وجانب يسمى داعش، جانب يسمى النصرة والقاعدة، وجانب يسمى دولة كما هو حال سوريا، وحتى تغلغل داخل القطاع الآخر أو الجانب الآخر وهم الشيعة، رغم أني لا أحب أن أستخدم شيعة وسنة، ولكن في إطار التوضيح المستمع الكريم لا بد لنا أن نستخدمها.
0: نعم،
1: تغلغل في إطار الشيعة واستخدم له أذرع فيها، وخرج ب يعني صباعة وهابية شيعية داخل هذا الجانب، ولذلك لكي يثير الجانب الفتوي بين المذهبين الإسلاميين الشيعة والسنة، فهؤلاء الذين هم وهابية وداعش وقاعدة والذين يسمون أنفسهم أهل السنة يبدأون في الحجوب إعلاميا وحرب ناعمة وفكرية وفي المساجد ودعوات إلى القتل والدبار، ويطلقون على الجانب الآخر سبابين الصحابة، سبابين أمهات المؤمنين، هؤلاء هؤلاء هؤلاء. فيأتي في الطرف الآخر الجانب الوهابي الشيعي أيضا والذين يبدأون يثبتون كلامهم عبر الإعلام وعبر القنوات. يطلع لنا واحد لا يفقه الدين شيئا إنما هو ما هو يهودي، وأيضا ألبسوه عمامة الدين الإسلامي ولحية الدين الإسلامي ولسان الدين الإسلامي، فيبدأ بتطبيق ما يقولون هؤلاء، فيبدأ بسب الصحابة وسب هذا المؤمنين عبر القنوات والإعلام، ثم بعد ذلك يثبتون للعامة والسذج للأسف الشديد والهمج من العامة، وهم كثر العامة الهمج كثير جدا. هؤلاء يتبعون ويستمعون إلى هذا وهذا ويصدقون هذا وهذا ويبدأون في التحرك في هذه الجوانب. وإلا على هؤلاء العامة أن يستمعون إلى القيادات، قيادات اليمن، قيادات حزب الله، قيادات إيران، الرؤوس. هل هؤلاء يتحدثون أو يتكلمون عن الصحابة؟ هل هؤلاء لديهم موقف خطير من أمهات المؤمنين كما يتحدثون؟ ثم بعد ذلك يحكمون في الأمر، لا أن يستمعون إلى أطراف للأسف الشديد صهيونية تسمى بلباس الإسلامي، ثم بعد ذلك يبنون معارفهم ويبنون حركتهم على هذا الجانب. وهنا يجب علينا أن نقف كثيرا عند هذا في المبابل. يأتي هؤلاء الوهابية الذين هم في الأساس صهاينة، وألبسوهم أيضا لحى الإسلام كالسديس وكالقرني وكالعريفي وكآل الشيخ سابقان وذا أعرف من المفتي الجديد حقهم، هؤلاء الشياطين الذين يقدمون أنفسهم أنهم الإسلام، ثم بعد ذلك يهيجون الفتن الطائفية. وسمعنا في 2015 السديس وكان ينبح أشد من الكلب، وهو يقول إن لم تكن طائفية جعلناها طائفية، إن لم تكن مذهبية أي الحرب على اليمن جعلناها مذهبية. ومن تلك الأطروحات التي سمعها الجميع وما زالوا يتحدثون عنها حتى هذه اللحظة، سمعنا علماء لهم يتحدثون عن تلذذهم في تلك الأيام في 2013 بالتحديد في حصار صعدة وفي تجويع الأطفال وتجويع النساء في هذه اللهجة وفي إماتتهم، ونحن نتلذذ بهذا الشيء، قال بهذه الجملة وبهذه الكلمة. حتى هذه اللحظة نسمع فتاواهم بأنه يجب أن يقاتل في سوريا، نقاتل في العراق، نقاتل في اليمن، وهذا القتال جاء من الله، أي الشكل الإخواني الوهابي. صعتر الذي قال يقتل 24 مليون يمني ويبدأ 1 مليون يمني، فتوى زنداني قبل أن يهلك أيضا طرح وقال هذا التحالف على اليمن وقتل الأطفال والنساء وتدمير البنية التحتية بتلك الصورة البشعة هو إلهي، وعاد يتحاكى هكذا بهذه اللهجة الذي تستخدم العواطف حق الهمج الذي يتكلم مع الهمج الذي هو موجود في كل المجتمعات، هم ليسوا من الأغلبية وإنما موجودون بكثرة في كل المجتمعات، وهم الذين يتحرك الطغاة على ظهرهم. وإلا هل سيتحرك صعقا لقتال اليمن؟ لا، إنما يتحرك عن طريق الهمج، هم أولئك المرتزقة الذين يقاتلون في الجبهات وغيرهم، واسع جدا. ولكن وضعنا بعض النقاط على بعض الحروف توضيحا للمستمع الكريم.
0: نعم، سنواصل معكم الحديث دكتور يوسف الحاضر المحلل السياسي، لكن تفضلوا بالبقاء معنا ريثما نذهب إلى هذا الفاصل القصير، ثم نعود لاستكمال وضع أبرز النقاط الهامة لتوضيحها من خلالكم. إذن مستمعينا الكرام سنذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود، ابقوا معنا.
3: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان أتوجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.
4: المدارس أيها البيت وجهنا تنصر الله الصبح في نبي هذه الأرض ونحن صواريخك البكارة وسيوفك الضاربة أضرب بنا أن تشاء فقد تبجفنا بفجافة القرآن وانتشرنا بالوحي وتحركنا بسجن فلن يثنينا لا آل سعود ولا الأمريكيين ولا الإسرائيليين ونقول لك أيها القائد وإن بهذا الشعب فقد قال الرسول الإيمان يمانا والحكمة يمانية ونقول سيدي يا عبد الملك نحن نسلمي أمري بنا سوف نشحن الجبال والبحار فصاهل سعود ولا نامد عين نجوانا
5: نحن يمينك ولن نخدر اسم الله ما ترجع منا مجل واحد فهذا الميدان يشهد بذلك.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-4-0 أو 775-0-4-5 أو 01-2-5-99-85.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسراً بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن الضريبة العامة على المبيعات هو 21 من الشهر التالي عن ضريبة الشهر السابق المستحقة عليك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بصف لي المسألة عشان أفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
4: وما؟
5: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
7: يقول عنو قاهم
5: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
7: عيأخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
9: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
8: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
11: أخي المواطن، العدو لا يجندك مباشرة، بل يصنع لك قضية وهمية لتخدم أهدافه. لا تقع في الفخ.
0: سام اف ام والعود احمد.
12: من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية، صباح الخير يا قدس، على أثير إذاعة سام اف ام. وحاليا نجدد الترحيب بضيفنا عبر الهاتف المحلل السياسي الدكتور يوسف الحاضري، حياكم الله من جديد دكتور يوسف.
13: مرحبا بك وبجميع المستمعين الكرام.
12: في استمرارنا في الحديث عن أبرز المضامين التي وردت في خطاب السيد القائد يحفظه الله الأخير، تطبيق معادلة الحصار بالحصار واستهداف المنشآت الحيوية في العمق، هل نعيش عمليا مرحلة السقوط التاريخي لمعادلة النفط مقابل الحماية التي أرسيت منذ منتصف القرن الماضي وصولا إلى انهيار مظلة البترودولار أمام الردع الضاغط للمقاومة؟
13: بطبيعة الحال الحصار من قبل الحصار هي المعادلة الإلهية، التصعيد من قبل التصعيد هي معادلة إلهية وهي سنة الله سبحانه وتعالى أرادها من عباده في هذه الأرض، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بمعنى الحصار من قبل الحصار، أنت الذي حاصرتني، أنت الذي اعتديت علي، أنت الذي ظلمتني، أنا بطبيعة الحال أقابلها بهذا المثل. ولا تستطيع الوصول إلى هذه المعادلة إلا إذا أيضا اتبعت سنة إلهية وأوامر إلهية أخرى في إطار وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.
12: نعم.
13: لكي تستطيع أن تحاصرهم قبل حصارك، لأننا عند ما قام العدوان على اليمن لم نستطع أن نحاصرهم، لأن إحنا ما زلنا ماسكين دولة حديثة، إحنا حديثين على الدولة، وهذه الدولة لم تكن ذلك شيء، أسلحتها مدمرة، طيران عصمص ساقط، يعني أسقطت فوق رؤوس اليمنيين، منظومة الدفاعية دمرت إلى آخر هذه الأمور. لذلك نحن وصلنا إلى هذه المرحلة ما كان يتوقعها العدو الإسرائيلي الأمريكي السعودي على الإطلاق، على أننا سنضرب عليهم حصارا كما حاصرونا، وإلا ما كان يتجرؤون. ويستمر العدو السعودي خاصة من بعد حصارنا على إسرائيل، على العدو الإسرائيلي عندما حصرناه دعما لغزة من بعد 2024، ما كان يظن السعودي على أننا سنجرؤ على هذا الجانب، ولذلك تنصل عن كثير من مهامه وتنصل عن كثير من واجباته، بل عن كل واجباته ومسؤولياته على الشعب اليمني، حقوق الشعب اليمني، تعويضات الشعب اليمني، ثروات الشعب اليمني، وأرض الشعب اليمني، وموانئ وبحار وأجواء الشعب اليمني. لذلك رأيناه يتجرأ بكل وقاحة على استهداف مطار صنعاء عندما جاءت الطائرة الإيرانية. كل هذه الأحداث، كل هذه المؤشرات تدل على، بجانب الغباء السعودي والذي طالما كررها السيد في معظم كلماتي، بجانب الغباء، الغباء الكبير، غباء، يعني الآن عندما نعرف أغبياء هنا وهنا أو تصف غباء لدينا تصور معين، أما الغباء السعودي فهو فوق التصور الذي ربما أو نستطيع أن نبنيه، غباء كبير جدا. هذا كله كما تفضلت يؤدي إلى انهيار منظومات كثيرة أسست بقاء وثبات وقوة هذا العدو السعودي، لا أتي على مثلها، ارتباط النفط بالدولار، النفط وشراء الذمم في الدول العالم، النفط واستعباد كثير من الأنظمة، النفط وتوجيه كثير من الأنظمة العربية والإسلامية ليس للصالح السعودي، وليس لتأثير السعودي ومكانة السعودي وعظمة السعودية عالميا وأن تكون هي المؤثرة وأن يكون الريال السعودي مكان الدولة، لا لا لا، وإنما توجه كل هذه للصهيوني وللكيان الصهيوني ومن خلفه الأمريكي، يعني في غباء غباء غباء غباء بشكل كبير جدا. وإلا كنا اليوم نستطيع أن نتكلم على أن الريال السعودي هو العملة القوية في هذه الأرض وأنها يعني ربما بعشرات الدولارات إلى غيرها تلك الأمور، وأن السعودية هي تعتبر قبلة العالم على المستوى السياسي وعلى المستوى الفكري وعلى المستوى التغيير في هذه الأرض، وعلى أن السعودية استطاعت أن تنشر الدين الإسلامي كما أراد الله لتلك الأرض بثرواتها وبقبلة المسلمين، ولكن عكس كل ذلك تماما، وجهت القبلة إلى العدو الإسرائيلي. لذلك هي تعتبر بداية الانهيار، أصلا هي تعتبر نهاية انهيار هذا المنظومة الوظيفية التي

0: بين معسكر أولياء الحق وبين قوى الاستكبار الصهيو أمريكي؟ وهل باتت الدماء والمواقف الميدانية هي الفاصل الوحيد لإنقاذ الأمة من وحل التبعية والتضليل؟
1: رغم المليارات الدولارات التي تدفع وتنفق على هذا الجانب، على الجانب الإعلامي لصناعة الوعي الجماهيري في خاصة في الأمة العربية والإسلامية، والتي يهدف بها العدو الإسرائيلي بشكل كبير جدا إلى أنها يراهن على الوعي وعلى كي الوعي للعالم الإسلامي ليبقى في حالة جمود، في حالة خضوع، في حالة تيهان، في حالة تضليل عقل وتلاعب بالعقول، كما يقال في ذلك الرؤية بأنه هناك مرحلة تضليل العقول ثم بعد ذلك تعليبها ثم بعد ذلك توجيهها حتى يصل إلى التلاعب بهذا العقل. فهذه المراحل التي يمر بها التلاعب في الجانب الإعلامي يعيشها أو يدفع فيها مئات مليارات الدولارات من قبل أموال الخليج لكي الوعي الجماهيري وإيصالهم إلى مرحلة الجماهير، لأن الأنظمة خلاص تدي في الجيب، الأنظمة أصبحت في الجيب. أنا أتكلم على الجماهير الذي هو الرهان الثاني لبقاء تيهانه وتضليله لبقاء العدو الصهيوني متحكما أو متوسعا أو يصل فيما بعد إلى ما يسمى إسرائيل الكبرى من خلال أموال العرب ومن خلال رجال العرب ومن خلال جيوش العرب ومن خلال كما نرى اليوم. لو أتكلم في الستينات والسبعينات والتسعينات من القرن الماضي وأقول أن هناك قوة تتشكل لحماية إسرائيل من العرب ومن المسلمين، فيصفون الجميع بالجنون وبالغباء وبالسذاجة وبأنني أصبحت فاقد العقل. أما اليوم نرى بأم عيوننا تتشكل، نرى بأم عيوننا ذلك الجسر البري الذي شكل من داخل الإمارات العبرية مرورا بالسعودية كرم الشيطان عبر الأردن العميل الآخر لكي يفك الحصار على العدو الإسرائيلي الذي ضربه اليمانيون، أمر في غاية الغرابة والعجابة وأمر في قمة الوقاحة من تلك الدول. لذلك هذا الدفع الذي يدفع به من قبل العدو ومحور الشر في كي الوعي وفي كي العقول يقابله تحرك إيجابي، تحرك كبير جدا من قبل محور المقاومة، من قبل أولياء الله في هذه الأرض الذين يحاولون قدر المستطاع أن يقفوا في وجه هذا التضخيم الإعلامي والقوة الإعلامية لطرف الشر بفضل الله سبحانه وتعالى وبرمية الله وليس بقوتنا ولا بإمكانياتنا، لأن إمكانياتنا الإعلامية مقارنة بإمكانياتهم الإعلامية لا تقارن على الإطلاق، يعني كبيرة جدا. لكن وجود الوعي القرآني والثقافة القرآنية في إمكانياتنا الإعلامية وأيضا التوكل على الله سبحانه وتعالى وأيضا الطرح المتوازن وأيضا قيادات إعلامية إيمانية كبيرة جدا تتسطر المشهد وأيضا عوامل كثيرة جدا نتحدث عنها، هذه كلها تضاعف فضل الله سبحانه وتعالى. لا أقول فقط على أن تقاوم الإعلام المضلل والتضليل الإعلامي أو الإعلام لمحور الشر، وإنما تنتصر عليه في كثير من المواطن وفي كثير من الجوانب. هذا ما رأيناه سواء في العدوان على اليمن، سواء في العدوان على غزة، سواء في العدوان على إيران وفي كثير من المواطن، حتى في موضوع الحصار اليوم القائم على العدو السعودي والذي يسعى العدو الإسرائيلي الأمريكي السعودي على تقديم الأمر على أنه مننا يعتبر تهور ويعتبر مننا أننا لسنا محاصرون بأننا فقط نسعى لدعم إيران عبر باب المندب. لا، استطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبإمكانيات بسيطة جدا جدا جدا مقارنة بإمكانية العدو أن نظهر الحقيقة للجميع وأن يستطيع الجميع أن يتحرك إثرها. أنا بالأمس في السبعين وفي كثير من الساحات في اليمن كيف استجاب الشعب اليمني إلى ذلك الخروج الكبير جدا رغم أشيع ورغم التحرك الإعلامي ورغم الضخ الإعلامي ورغم الرعب الإعلامي ورغم السلسلات والطروحات الإعلامية الكبيرة، إلا أنه في الأخير لا يصح إلا الصحيح في إطار التمكين الإلهي حتى على الجانب الإعلامي.
2: نعم دكتور يوسف، أمام محاولات السعودية من تكرار الهروب والقفز على الاستحقاقات اليمنية والذي ينذر بتوسيع المعادلات، وبين إخفاقات عاصفة الحزم وتهاوي حارس الازدهار الأمريكي وانكفاء تحالف سبيتس الأوروبي، على ماذا تراهن الرياض في تشكيل تحالفات جديدة بعدما صمدت صنعاء وذهب كل أولئك الحلفاء؟
1: والله إنها لا تراهن إلا على صدوقها، لا تراهن على شيء. هي رأت في 2015 عندما شكلت تحالف للهجوم على اليمن من 17 دولة.
2: نعم.
1: تخيلوا في 2026 تشكل تحالف للدفاع عنها. 2015 هذا الإعلام الغربي بالأمس يسخر من السعودية وعمل كاريكاتير في هذا الجانب. 2015 السعودية تشكل تحالف للهجوم على اليمن. 2026 السعودية تشكل تحالف لحمايتها من اليمن. هي بالفعل كلام واقعي وحقيقي، هذه آية عظيمة يجب أن نقف عنها عندها كأبناء اليمن ونسجد لله جبرا ونتأملها في إطار التمكين الإلهي وفي إطار العون الإلهي. لكن من جانب آخر، السعودي أساسا جرب فشله في 2015، رأى فشل سياده الأمريكان في حارس الازدهار وأسبيدس الذي تشكلتا أيضا في انتفاع في البحر الأحمر وأبواب المندب، وفشلتا فشلا ذريعا وفروا من اليمن ومن البحر الأحمر بشكل كبير جدا. ها هو الآن يكرر نفس الغلطة. يا أخي يا عالم يا مستمعين الكرام يا ذو لب عقل، اليمن مطحون محاصر، لا يمتلك ثروات، لا يمتلك أموال، لا يمتلك شيء من مقومات الدولة بسبب الحصار والعدوان، ومع ذلك اليوم لا يطلب شيئا باستثناء عون الله سبحانه وتعالى. السعودية تمتلك كل شيء، تمتلك السياسة، تمتلك الرأي العام، تمتلك الأمم المتحدة، تمتلك مجلس الأمن، تمتلك الصهاينة، تمتلك الأمريكان، تمتلك الشياطين، تمتلك الجن، تمتلك الأنس، ومع ذلك تبحث عن من يدافع عنها. أليس ذلك آية؟ أليس في ذلك عبرة؟ أو أليس في ذلك آية للألباب؟ يعني لو أدت هناك قرآن سينزل من جديد سيذكر هذه الأحداث، وهي ذكرت أساسا في الأحداث. وكم من فئة كثيرة قليلة غلبت فئة كثيرة، ذكر كل شيء في القرآن الكريم، ولكن سيذكر بالاسم هؤلاء الشياطين في هذا الجانب. على ماذا يراهنون؟ قلت هنا يراهنون على سقوطهم، يراهنون على انتهاء دولتهم. هناك من المستشارين لهذا النظام المنحرف من يعطونه هذه الاستشارات لكي يدمرونه أساسا ولكي يحلبونه ويستمرون في حلبه، كما راهن في ذلك ترامب بأنه سيحلبهم ثم بعد ذلك سيذبحهم. وإلا ما هو المبرر المستمر إلى أنه يتحالف؟ قاتلونا يا أختي الفاضلة ويا جميع المستمعين الكرام، عندما جاءت الطائرة الإيرانية كم أشاعوا أن هناك 2 خبراء من الحرس الثوري وصلوا إلى اليمن عبر الطائرة وخلوها ضجيج وضج والعالم، ويعني أزعجوا الكرة الأرضية. 2 من الحرس الثوري وهم اليوم يشكلون تحالف من مئات الآلاف من الجنود. يعني ذلك الموضوع يعني يجب أن نقف كثيرا عند هذه النقطة وأن نتكلم وأن نقف عندها ونسبح الله كثيرا لهذه النعمة التي أنعمها على أهل اليمن، مقابل ذلك السذاجة وذلك السخف الذي يقابل به ذلك التحالف، رغم أنه مش اثنين 14 دولة على رأسها مصر، تركيا، كان صومال، مش عارف من جانب دول الخليج، لكي يحموا العدو الإسرائيلي ومن خلفه العدو السعودي.
0: نعم دكتور يوسف، ختاما معكم، ما الذي يؤمل من أي تحشيد جديد أن يحققه بعد أن عجزت عنه كبريات القوى الدولية؟ أم أن الأبواق المروجة لهذه الخيارات باتت عاجزة حتى عن تقديم إجابة منطقية عن جدوى هذا الاستنزاف؟
1: انتصاراتهم هي إعلامية وهمية، دائما معهم شوية من المفسركين والمؤنترين عبر منصات إكس وفيسبوك وما هذا الجانب، الذين مدفوعين مسبقا يدفعون لهم يروجون انتصارات وهمية، يروجون لأحداث قادمة ظن منهم أن ذلك سيرعب اليمنيين وأهل اليمن. وهذه أمور فشلوا فيها خلال مواطن كثيرة، ويوم العدوان على اليمن، وأيضا يوم العدوان على غزة، ويوم نصرتنا لغزة فشلوا. لا يوجد لديهم أي رهانات أخرى، ولا يوجد لديهم أي بدائل أخرى، ولا يوجد لديهم أي خطط أخرى، ولا يوجد لديهم أي احتمالات أخرى. هم يرون هلاكهم رأي العين، هم يرون دمارهم رأي العين، ومع ذلك ما زالوا هم يصرون في عبوديتهم لأمريكا، للبيت الأبيض، أن يدفعوا أرواحهم وأموالهم وأراضيهم وشعوبهم في سبيل البيت الأبيض. هذا ما يرونه في إطار العبودية للشيطان والتقديس للشيطان، حتى وإن ادعوا أنهم يؤمنون بالله ويعبدون الله. ولذلك نراهم ينتهجون ويستمرون في هذا الخط بكل استماتة وبكل ما أوتوا من قوة، سواء قوة سياسية أو مالية أو عسكرية أو إلى آخره.
2: نعم.
1: وما زالوا يستمرون، وهم يدركون تماما أن أعلام فاشلين، رغم أن ضريبة أو ما أسمي حقوق، ولا أقول ضريبة اليمن ورفع يدها على اليمن أقل بكثير، بل أنها ستبقى هذه الدولة، لكن في الأخير هي وضعتنا في موقف على أنه يا يبقى اليمن أرض الحضارة، يا يبقى السعودية قرن الشيطان.
2: نعم.
1: وبطبيعة الحال أرض الحضارة باقية، لأنها الإيمان يمان، وهي الإيمان مستمر حتى يرث الله الأرض ومن عليها. أما قرن الشيطان فقرن الشيطان سيكسر، وإن كيد الشيطان كان ضعيفا.
2: نعم.
1: والضعف لا يمكن له أن يستمر أمام القوة بمشيئة الله سبحانه وتعالى.
2: بإذن الله. شكرا لكم دكتور يوسف الحاضر المحلل السياسي، أثريتم الموضوع بتوضيحكم للعديد من النقاط الهامة التي وردت في خطاب السيد القائد. كفيت ووفيت، شكرا لكم.
1: شكرا لكم والمستمعين السلام.
2: في أمان الله.
3: الشامل ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة.

هكذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه الفترة الصباحية. صباح الخير يا قدس، والتي تطرقنا فيها للعديد من النقاط الهامة التي وردت في خطاب السيد القائد. طبعا خطاب السيد القائد لا زال مليء بالمضامين الهامة التي بإذن الله كما هي بطبيعة الحال في فترات صباح الخير يا قدس مع الزملاء، وفي الأيام القادمة أن نسلط الضوء أكثر على هذا الخطاب التاريخي للسيد القائد المولى يحفظه الله. شكرا لمن كان ضيفنا عبر الهاتف الدكتور يوسف الحاضري المحلل السياسي، شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا أماني عبد الكريم مفضل، إعدادا وتقديما سندس عاد المطهر وآلاء أحمد الكبسي، وانتظروا الزميلة سندس مطهر عند الحال 10 تماما بإذن الله تعالى بفترة جديدة من فترات 99 فاصلة ظهيرة. إلى اللقاء.

0: نحن على مدى كل السنوات الماضية تحرك شعبنا العزيز بكل حرية وإباء، ولم يقبل بذلك منذ البداية. قاتل على حريته، على شرفه، على كرامته.
1: هذه جفاف الجيش السعودي، وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولا بالعبودية لكل طواغيت الأرض.
0: على دينه، على قيمه، على إبائه، ينهون المستحيل أن نقبل بالخنوع والخضوع والاستسلام ومصادرة الحرية والكرامة. لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟ عبد اللهم يمجدهم، يخضع لهم، يعبدهم من دون الله، يطيع أوامرهم في معصية الله. هل سنقنع ونخضع؟ إن هذا من المستحيل. قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا خيار الاستسلام في اليمن، هذا غير وارد، غير وارد.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: سرطان الرئة، تصلب الشرايين، أمراض قلب، إرهاق بدني، إحباط نفسي وغيرها من أمراض وأعراض تسببها الشيشة الإلكترونية لأبنائنا. فهل تقبل أيها الأب وأيتها الأم أن يصاب أحد أبنائك بأي مرض من هذه الأمراض؟ لا تهمله اليوم ليسعد وتسعد غدا. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
6: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: سام اف ام والعود احمد.
10: إذاعة سام اف ام إذاعة المحور.
11: هنا إذاعة الحكمة اليمنية من صنعاء سام اف ام. تشير الساعة الآن في استديوهاتنا بالعاصمة صنعاء إلى تمام الواحدة والنصف من صباح 26 من مارس 2015.
12: العمليات أصبحت تحقق أهدافها اتباعاً.
13: هذا العدوان بأهدافي الحقيقية التركية.
14: عبد الملك ولد استشهد يا رجال.
15: تهدم الكعبة حجراً حجراً على أن يهدر دم امرأة المسلم.
12: العمل مستمر على تحقيق الأهداف تباعاً وبشكل واضح.
16: إذا هم رجال صح فإحنا لهم في الميدان، ما نخاف من صواريخهم، ما نخاف.
17: صابر أنا وغيري مثلنا.
18: أهلاً يا ولي الله، عجل الله منك يا بحلا سهلة.
19: ورب الكعبة ما راحت له سلمان، هو سيادة.
20: بينما يتحرك شعبنا اليمني بعد كل هذه المدة لا نسمع الصياح والاحتجاج والانتقاد.
21: جاهزي جاهزي الآن.
22: تمكنت طائرات التحالف العربية من تدمير الصواريخ الباليستية التي استولى عليها الحوثيون في اليمن.
23: عاصفة الحزم حققت أهدافها.
24: ونحن نقول
25: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
26: لا وحن أبدا يمكننا أن نصمد ولو عبر الأجيال.
27: وإذا ما صمتنا شهدنا على أنفسنا بأننا من المحرضين عن كتاب الله.
28: مهما كانت الوحوة
29: لا لن نصمد. تحركوا يا رجال الإيمان، والله يقول لكم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم.
30: ما نقاتل لا غربنا بالقلابل دي، محرم ضربها في أي حالة. لا نضحي ونقدمها دوافل دي، ميادين الوطن ورسالة. يا سعودي لا تحاول لا تحاول، باعنا لله ودمانا فدالة. فانجاهل فانسابل فانسابل، يا بقاس الأرض يا أهل الضلالة.
31: من يقول لعبكم أمريكا وإسرائيل وتحالف خايف الأعراب، مهما قتلوا ومهما دمروا ومهما حاصروا لن نتراجع ولن نتنازل. ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولمسنا من أشجارها وسكننا في جبالها، هيا
32: أتينا لحنا إلى ميادين الشرف والبطولة لكي ندحر أعداء الله من هذا المكان و ونلقنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.
33: لا يمكن إلا أن نخلص الشعب اليمني.
34: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
1: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
2: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرةً لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
4: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
3: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
4: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
3: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التغطية، بأي كلفة لهذا الخيار برفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه الصعود. شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضاً أن هذا خياره. لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز وواضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت الطريقة. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا. بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة

جاهزين نضحي حتى آخر واحد، حتى هذا الرأس، رأس عبد الملك بدر الدين الحوثي، حاضر أن يقدمه في سبيل الله وفداء لهذا البلد وفداء لهذا

0: سيدي.
1: بارك الله فيكم، نفسي لكم الفداء، نفسي وروحي.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بصف لي المسألة عشان أفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
4: وما؟
5: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: يقول عن القاهم
5: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
4: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.

ورحمة الله وبركاته، أهلا وحياكم الله جميعا المستمعين والمستمعات إلى هذا الملتقى الجديد الذي يتجدد معكم في كل ظهيرة وفي كل فترة جديدة ظهيرية من إذاعة سام اف ام. حياكم الله في 99 فاصلة ظهيرة. وتسعين فاصلة ظهيرة هي ساعة كاملة نقضيها نحن وإياكم مستمعينا الكرام في استماع أصواتكم ومشاركاتكم على 3-2-2-6-5-3 أو عبر الرسائل على 720-991-991 حول موضوع اليوم. موضوع اليوم هو موضوع قد شهدناه، بل وبعضكم قد عايشوه ولمسوه قدرات المطر وهم واقفين فيه، موضوع العزة والكرامة والخروج الكبير، الاستجابة العظيمة الذي استجابها الشعب اليمني لكلمات وخطاب السيد القائد الذي دعا إلى خروج عظيم في ميدان 70، وبركات السماء فتحت كأن الله يبارك هذا الخروج، والخيرات العظيمة هطلت على الجموع الغفيرة الملايين الذين خرجوا في ميدان 70، الكرام الذين خرجوا وهم يأكدون أنهم خلقوا أحرار وسيبقوا أحرار. لم تكن السماء بالأمس وحدها هي التي تمطر الغيث، بل كانت حتى الميادين تفوض عزة وكبرياء بينما ينهمر المطر. ونداء السيد القائد رسم اليمنيون خطى قادمة، خطوات جديدة، مشهد أسطوري يرتسم للعالم، ينبئ بمرحلة جديدة، ينبئ بصمود، بصبر، باحتساب للأجر، بمرحلة بدأت لانتزاع الحقوق وتحرير الأرض وإسقاط المؤامرات التي قد طال زمانها وهي تقام على بلادنا. تواجه هذا التحالف الذي تم تكوينه من قبل العدو السعودي جارة السوء بما تعنيه الكلمة سنوات طوال ونحن صابرين، وخرج الشعب اليمني بالأمس ليقول كفى الحصار بالحصار. أرسل الرسائل الميدانية العظيمة القوية وجهها للعدو السعودي، أرسل الكلمات المخيفة للعدو السعودي وبالتأكيد ومن وراء العدو السعودي من أمريكا والعدو الصهيوني. بالأمس اليمنيون العظام الأحرار الذين يبحثون ويسعون للحرية ونيل الكرامة وانتزاع الحقوق رسموا مشهد أسطوري أذهل العالم، أقدام ثابتة في الميدان، جباه مرفوعة إلى السماء، وأرواح توجد أو تؤكد أن الجمر في القلوب أشعل من كل قطرة ترمى على الوجوه. بالأمس خرجتم يا أحرار اليمن، يا رجال اليمن تحت الغيث لتولدوا من زخات المطر ثورة موقف عشان تقولوا للعالم أجمع أن من لا تثنيه خطابات الوعيد لن تقعده أو لن تثنيه الطقس وزخات المطر. قد شهدنا العديد من الخروج في الأيام السابقة في أثناء مناصرتنا لطوفان الأقصى، الخروج الأكبر والعظيم والملايين احتشدت فيه 70 في كل الساحات، وكانت هناك لها نتائج عظيمة كبيرة. كانوا يطلبوا من القوات المسلحة توجيه الضربات والقوات تستجيب، كانوا يطلبوا إغلاق باب المندب والقوات

0: صحيح ان احنا دخلنا اليمن عام 2015 وابدنا البنية التحتية وحاصرناهم وقتلنا 12,000 طفل يمني، بس ليش تكرهونا يا ابوي؟
1: انتم تغارون منا لان احنا مع بستين وبستين يحبنا وحاط صورة محمد بن سلمان في غرفة النوم، تغارون منا يا ابوي.

بالأمس خرج الشعب اليمني رجالا وأطفالا شيوخا وكبارا ليؤكدوا أن العداء للعدو السعودي متأصل، فقد طال زمن الصبر وتقديم الأعذار للجورة، لعل جارة السوء تأخذ حق الجورة أمامها، لعلها تنثني عن ما تقوم به من حصار، لعلها تقدم الرواتب، لعلها تعيد الحقوق للشعب اليمني، لكنها لم تقوم بأي شيء من هذا كله. فاليوم نشاهد الشعب اليمني خرج تحت زخات المطر. بالأمس سمعنا عن ذات نفسي، سمعت واحد بيقول لو تبصر على مطر كان في 70، لكن احنا ثابتين لما يفك الحصار، قد صبرنا لهم الكثير لكن احنا ما عاد نصبر. رجال بهذه القوة والعنفوان شكل واحد فقط من هذا الخروج. الرسائل القوية انطلقت حتى من أفواه الأطفال الصغار كبار شيوخ، نقول للعدو السعودي انثني فك الحصار، ونبصر النتائج بإذن الله في الواقع عندما نشاهد فعلا العدو السعودي يفكر بعقله ومصلحة بلاده، ولا أجلس بعد الأمريكي ونتبع وتابع له كل ما قال له الأمريكي فعله. يعني العراق دي منتظرة كيف تشيد ردة لهم الذي يعملوا بها من ضربة، بالرغم ان احنا قد قلنا لهم ان احنا الذي ضربناكم، لكن تفتح لها جبهة جديدة، وخسائر بالتأكيد أتكل عليهم كبيرة، باب المندب مغلق عليهم وكل من تحالف معاهم. يعني فعلا العدو السعودي ما عاد بيفكرش بعقله، قدو بتخبط حتى يقع ويلقى مصرعة من قبلنا نحن الشعب اليمني، لأن الفرص قد انتهت، ونحن اليوم مقابل التصعيد بالتصعيد، موانئ مقابل الموانئ، مطارات مقابل المطارات، مصادر نفطكم أتكون في مرمى نيراننا وقد فعلناها، ونزيد نفعلها أكثر وأكثر إذا لم تفكوا الحصار على بلادنا. مستمعينا الكرام، الكثير ممن خرجوا بالأمس حملوا الكثير من اللافتات، وكل لافتة بتحكي موقف بيحمله من خرجه. لذلك اليوم أيقع سؤالنا بسيط وإجابته أنا متأكدة أني أتكون إبداعية، وكل واحد يعبر عن نفسه وكل واحد يدي فكرته. إذا قلنا لكم مستمعينا الكرام وطلبنا منكم كتابة كلمة واحدة فقط على لافتة ترفعوها تحت المطر بالأمس، ماذا ستكتبون؟ إذا عدنا إلى الأمس وقلنا لكم اكتبوا لافتة واحدة وارفعوها، ما أتكون الكلمات المكتوبة في هذه اللافتة؟ شاركونا على 720-991-991 رسائل نصية، أما اتصالات 3-2-2-653 واسبق الرقم 01 إذا أردتم المشاركة الهاتفية، ولتكون المشاركة الهاتفية قصيرة وحاملة للعبارة التي ستحملونها في ميدان 70 تحت زخات المطر.

0: الفارس أيها القائد ودينا نصف الله سبعة في نبي هذه الأرض ونحن صواريخ البكالة وسيوفك الضاربة أضرب بنا أنك تاع فقد تبجفنا بغدافة القرآن وانتشرنا بالوحي وتحركنا بجد فلن يثنينا لا آل سعود ولا الأمريكيين ولا الإسرائيليين ونقول لك أيها القائد وعن بهذا الشعب فقد قال الرسول الإيمان يمانا والحكمة يمانية ونقول في يا عبد الملك نحن مسلمين أمري بنا سوف نفتحن الجبال والبحار وصال سعود ولا نعمد عين نجونا
1: نحن يمينك ولن نخذلك والله ما ترجع منا مجل واحد فهذا الميدان يشهد بذلك.
2: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

مستمعينا الكرام، سؤالنا لكم، مشاركاتكم تكون بإذن الله على هذا الموضوع. لو طلب منكم كتابة كلمة واحدة ورفعها كتابتها في لافتة ورفعها في ميدان 70 تحت زخات المطر، ما تكون هذه الكلمة؟ وإذا كنتوا في الأمس يعني مثلا ما أكتبوا وأرفعوا في لافتة، ما هي الكلمة الذي أرسلوها لكل من يشاهدكم في ميدان 70 ويشاهد لافتتكم ترفع وسط هذه الحشود الكبيرة المليونية؟ نستقبل اتصالاتكم على 3-2-2-6-5-3 إذا كنتم من خارج المحافظة سبق الرقم 01، ولتكن اتصالاتكم قصيرة على هذا الموضوع. أما الرسالة على 720-991-991 من الآن حتى وقت انتهاء فترة ظهيرتنا نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم. رسالة هنا تقول: سلام الله عليكم، كيف الحال أستاذتي الغالية والمخرجة؟ نشكر الله على هذا الشعب العزيز وسيد القائد حفظه الله، نشكر كل من خرج في ميدان 70 وبقية المحافظات، فعلا والله أنه خروج مشرف واستجابة لله تعالى وتلبية لدعوة السيد القائد حفظه الله. وتحياتي لكم وزامل وحدة الساحات، وشكرا من هاجر سطام. يا هاجر سطام، إذا حملتي لافتة في ميدان 70 ما تكون كتابتها أو ما تكون اللافتة، ما يكون الكلمات المكتوبة في اللافتة. رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ لافتتي بتكون نتحدى العالم كله، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، مفوضين لقائدنا العظيم حفظه الله من بنت المحطوري.

رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله، التحية للشعب اليمني الذي خرج يوم أمس رغم المظهر ليعبر عن شجاعته وموقفه الثابت، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. التحية للسيد عبد الملك الحوتي، يحفظ الله أرواحنا، له الفداء، يا تاج رؤوسنا وقرة أعيننا. التحية للعميد يحيى سريع. التحية لصاحبة اللمسات الذهبية المبدعة الرائعة، الله يحفظها أماني، وصاحبة الحنجر، شكرا سندس، الله يحفظكن جميعا. بلغي سلامي لأماني وتطلب زامل، سلمت وتوليت ونصتك من عاشقة الشهادة، وسنكتب هيهات من الذلة، الإيمان يمان والحكمة يمانية.

0: مستمعينا الكرام، لو طلب منكم كلمة واحدة تكتبوها في لافتة ترفعوها في ميدان السبعين بين زخات المطر، ما تكون هذا الكلمة؟ شاركونا عبر 720-991 بالعبارة. حاولوا أن تكونوا تشاركوا نفس الموضوع، يعني نفس المطلوب، يعني كلمة في لافتة قولوا لنا ما تكون هذه الكلمة. رسالة تقول: أسعد الله صباحكم بالانتصارات أختي الغالية، مبارك عليكم خطاب السيدة القائد، مبارك عليكم الخروج المليوني المشرف. وها هنا يخرج موقف أبناء يمن الإيمان والحكمة وتلبية لقائد الثورة، تلبية لحفيد الكرار وحفيد المصطفى: نحن بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وتم التسليم، نخرج ونعلن للعدو أننا سنواجههم كما كان رسول الله، ونحن على خط رسول الله وآل بيته، لن نتراجع عن حقوقنا وننتزعها من عدونا ونعذب عدونا على كل جرائمه الذي يفعل. وأن السيد القائد في يوم الأمس يتكلم عن كل المجازر، فلا يمكن أن ننسى قدر الدم سالت من أبناء شعبنا، نحن ماضيون لانتزاع حقوقنا واسترجاع كل مقدراتنا، نحن عازمون على الكرامة والعزة والشموخ والثبات، ونحن أهل لها وعازمون على أخذ الثأر من أبناء سعود على كل صغير وكبير. وتحياتي من المجاهد مع الله أخت الشهيد. رسال تساء نقول ألو.
1: ألو.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: اسمعونا من سماعات التلفون وغلقوا الراديو عشان الصدى، تفضلوا. سمعتوا ما هو موضوع الفترة؟
1: نعم، كنا سنكتب على هذه الملحة: المطر لا يسكت أصوات المجاهدين. هل المجاهد في الجبهة إذا جاء المطر سيترك المعركة؟ والساعة هي تبين من سيثمر في المعركة. نحمد الله إن نحن صامدون رغم حرارة الشمس وغزارة الأمطار. خرج أحرام اليمن بالبارحة من معدل الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وتحت هذا الشعار خرجوا ليعلنوا بايعتهم وتصويبهم للسيد القائد حفظه الله ليقصوا إلى الغرب ويهتم دين مباراه بالأمطار. نزلت عليهم الأمطار الغزيرة لتجعل في قلوبهم السكينة والطمئنة والتسليم. تحية فخر واعتزاز لكل الذين حضروا البارحة في الساحة في السبعين وجميع الساحات، وتحية بحجم الصور والصواريخ البارسية والفرد الصوتي العميد يحيى سميع وللسيد حفظه الله تعالى والقوة المسلحة ولكل المجاهدين.
0: والتحية لك كذلك، شكرا لك وشكرا لمشاركتك.
1: شكرا.
0: تطلبي أي زامل؟
1: سلاحنا عزنا.
0: سلاحنا عزنا يا أماني، شكرا لك، في أمان الله.

ثالث أقول سلام الله عليكم، التحية لسيدي وقائدي عبد الملك أحفظه الله. وأمس كان في خروج في ميدان 70، فهي المطر بهز كيانا لهودي السعودي، الحصار بالحصار والأمطار بالأمطار، حتى فك كل الحصار على الشعب اليمني. من أخوكم أبو فؤاد محمد المطري، ويطلب زامل أبشر بنا يا سيدي. رسالة تقول سلام الله عليكم، أنا عن نفسي ستكون عبارتي صامدون صمود الجبال الرواسي مهما عملت. مع تحياتي لجميع الطاقم المبدع من أم يوسف الفقيه، حياك الله يا أم يوسف، عبارة جميلة.

الرسالة تقول: هيهات منا الذلة، فنحن لا نخشى إلا الله ولن يثنينا أي عدوان. هذه هي العبارة التي يكتبها وتقول كذلك ومفوضين للسيد القائد يحفظه الله. ممكن زامل هامات الأرواح. وتحياتي لك أختي سندس والمخرجة، معكم رؤى المعبوش. حياك الله يا رؤى، واختيار موفق للعبارة.

0: اتصال ومشاركة هاتفية ونقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا، من معنا؟
1: كيف الحال يا أستاذة سندس؟
0: الحمد لله، سمعتي ما هو الموضوع؟
1: نعم، مشاركة.
0: تفضلي.
1: أولا نتوجه بالتحية لشعبنا العظيم الحر الأبيض، شعب ثورة 21 من سبتمبر. السلام عليكم يا من قال فيكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. ورسالة لحكام الخليج الخانعين وبالأخص السعودية، نقول لهم: ها هو برز الإيمان كله للشرك كله، ها نحن ظهرنا طلاب مدرسة الإمام علي أمير المؤمنين، وها أنتم سارعتم فيهم يا طلاب مدرسة أبي الدين، ها نحن أصبحنا على عدونا ظاهرين، وها أنتم أصبحتم في مخطط إسرائيل غارقين، ها نحن حزب الله الغالب، تولينا الله رسوله والمؤمنين، ونستدل عليكم بالقرآن حاكمة، قول فصل وما هو بالهزل، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن هذا المنطلق منطلق الحق في سبيل الله، فإن الحق لا بد أن يحارب من قبل الباطل في كل العصور وعلى مدى التاريخ، ونحن إذ يستهدفنا الشيطان الأكبر والطاغوت في مسارهم العدواني تجاه الحق وأهله، نحن نتحرك بأمر الله الفائل في محكم كتابه: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. وقوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ورسالة إلى السيد القائد، نقول له: السلام على علم ينهض مستشعرا للمسؤولية ومدركا للحتمية، مواجها بالصهيونية، واثقا بالله وخطى قرآنية، محطته إيمانية وعزيمته حيدرية، ما وهن يوم وهن الآخرون ولم يخضع يوم خضع الخاضعون، علم متحرك وليه الله ونهجه القرآن، وقدوته محمد المصطفى العدنان، نصر الحق يوم خذله الكثير ووقف إلى محور الحق وإن كان القليل. فليس الغلبة لكثرة العدد كما ظن المطبعون، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين.
0: نعم، لو سمحتي
1: من أمريكا
0: ولو شاقاطعش، يعني أطلت المشاركة وبه معانا فترة، يعني شين كمل الرسائل، المعذرة. قولي لي، إذا حملتي لافتة بالأمس في ميدان 70، ما يكون الكلمة المكتوبة في اللافتة باختصار؟
1: اللافتة يعني تكون: ولكم فالقصص حياة يا أولي الألباب، يعني العين بالعين
0: ما شاء الله،
1: والجروح قصص.
0: إبداع ما شاء الله، اختيار العبارة مبدعة وتحمل فعلا رسائل كثيرة وواضحة. شكرا لك، في أمان الله.
2: فعلا من نوعك ما حدا فايد الزمن ساعد القلوب الصادقة.
0: رسالة تقول: نحيي الخروج المليوني في جميع المحافظات، ويريد زامل التصنيع من وليد الرازف ويقول: اللافتة الحصار بالحصار. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ تحياتي إليكم والمخرجة. أقول للسعودي: ما شفتوا من الجمال اللذنه، وأقول إلى الحشد اليمني: ثبت الله أقدامكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. تحياتي لإذاعة سام اف ام من أخت عمر الوصابي، تطلب زامل هامات عملاقة. رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله يحفظكم جميعا، تحية لكم يا إذاعة سام، أطلب منكم جميع المستمعين الفاتحة وما تيسر من القرآن يحفظكم، بارك لكم أمي تعب، الله يخلي لكم أمهاتكم ويحفظكم من كل سوء ومكروه، الله يشفي لكم أمكم ويجبركم بعافيتها. ولكل المستمعين رسالة تقول: سلام الله عليكم، إننا نعتز ونفتخر بخروج المشرف بالعاصمة وكل المحافظات اليمنية. نعم نعمة بالأنصار، ما زلنا أنصار الله ورسوله وأعلام الهدى. سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظ الله، نقول: امضي بنا حيث ما شئت رغم نزول الغيث، وهذا يدل رحمة الله لعباده الأحرار الماضون على الدين والحرية والكرامة. من المربع الغربي أصاب السافل عزلة بني سواد من أبو عبد الملك المطاع وأنس المطاع وأبو زيد المطاع.
2: موه
0: رسالة تقول سيكون كلامنا واضح، الحصار بالحصار. رسالة أخرى تقول على السعودية أن تدفع الثمن للشعب اليمني ويكون رجل، ولا ممكن هزيمته. معكم أخوكم مالك العبدلي ويطلب زامل صناع الكرامة. والسعودي فاشل، معاكم ضياء معاد العبدلي وزامل بفضل الله. رسالة تقول عبارتي التي شحملها وأنا وسط السبعين وأنا بنت، وإذا كنت رجال أتكون العبارة أقوى، تقول لهم العين بالعين والبادي أظلم. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم، معكم الأخوات الزينبيات من مرتفع جبال وصب الشامخة. التحية إلى كل من خرج إلى ميدان السبعين وكل المحافظات الأحرار. نقول لسيد القائد طوبى لمن كان قوله عملا وفعله نهجا ورؤيته نورا يستضاء به في دياج الظلم. ما قلت إلا ما فعلت وما وعدت إلا أوفيت، فأنتم العنوان الصادق للرجولة والوفاء والثبات. أقول لك أو أقوالك صخرة تكسر عليها أطماع الغزاة، وأفعالك ملاحم تكتب بمداد من العز والفخار. والتحية لكن الغاليات، سنكتب صامدين كالجبال اليمن الشامخة حتى انتزاع حقوقنا من النظام المجرم. من الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة، اقرأي الرسالة الأولى، قريت هنا الثنتين أيتها الأخوات. والعبارة الجميلة، سنكتب صامدين كالجبال اليمن الشامخة حتى انتزاع حقوقنا من النظام المجرم. مستمعين الكرام، أن استمر في استقبال رسائلكم وقراءتها وقراءة كلماتكم التي أتحملوها في لافتة في ميدان السبعين، ورونا إبداعاتكم وتكون العبارات موجهة للعدو السعودي وما تكون حامله من قوة، كل واحد وإبداعه. الهواء مفتوح لكم من الآن حتى انتهاء هذه الظهيرة. 7209919991، رسائل 3226531، اتصالات من هم من خارج المحافظة يسبق رقم 01. هنا فاصل إعلاني قصير ثم نعود لاستكمال هذه الفترة معكم، ابقوا معنا.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، سماحك لابنك الصغير لقيادة السيارة قد يؤدي إلى نتائج كارثية وخطأ يجب ألا تقع فيه. التزامك بقوانين المرور والسن القانونية لقيادة السيارة حماية لك ولأبنائك وأرواح الآخرين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تأخرك عن تقديم إقراراتك الضريبية في المواعيد المحددة قانوناً يعرضك للجزاءات والغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: مع خدمة هدية من سبافون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
7: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم، يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد، للعسل اليمني حيث تلتقي الجودة بالأمان.
8: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
13: 555-555.
14: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.
15: إذا كنتم مستمرون على سلبيتكم إلى درجة أن الحركات الفلسطينية المجاهدة لا تزال مصنفة عندكم بالإرهاب لسبب واحد، هي أنها تواجه العدو الإسرائيلي وتسعى لتحرير أرضها ومقدسات الأمة في فلسطين، إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية وتجروا المشاكل، فهذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة، تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلاً في المشاكل، أصلاً في الحرب، أصلاً في الحصار، أصلاً في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة. ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.

الفتيل. عدنا إليكم مستمعينا الكرام باستكمال هذه الفترة الظهيرية. هنا رسائلكم نستمر في استقبالها وقراءتها على 7209919991. لو طلب منكم كتابة كلمة واحدة فقط على لافتة ترفعوها تحت المطر في ميدان 70، ماذا أتكتبوا أو ما أتكتبوا في هذه اللافتة؟ نستمر في استقبال رسائلكم على 7209919991. وهنا رسالة تقول: الحمد لله الذي جعلنا نعيش في زمانك وتحت قيادتك وتحت أمرك سيدي أبا جبريل، ونرك يا سيدي أفقا نستظل بنوره إن شح في هذا الزمان ضياء من بتول حجر من السعادة. رسالة هنا تقول: التحية للسيد نفض الصبر ناجاوع. هذه العبارة أترفعها فعلا، نفض صبرنا مع العدو السعودي الذي قد تسبب في حصارنا، الذي منع عننا الرواتب، الذي جعلنا فعلا نوصل إلى أن نكون فعلا جاوعين. العدو السعودي هو المتسبب الرئيسي بهذا العيش وهذا الحصار الذي نعيشه. رسالة تقول: السلام عليكم، معكم مشتاق فؤاد، نحيي الحشود المليونية العظيمة التي خرجت يوم أمس رغم الأجواء والأمطار في صمود يماني أسطوري يثبت للعالم أجمع قتالية وفداء هذا الشعب العظيم. كنا نبعث بتحياتنا وأجلالنا الشعب العراقي الشقيق، ونقول للنظام السعودي إن اعتداءكم واستهدافكم للعراق والسيادة لن يمر سدى ولا هدرة، فالدم العربي والمقاوم واحد، وما تفعلوه من عدوان وطغيان ستدفعون ثمن غاليا على أيدي الأحرار. تحياتي لكم، ويطلب زامل: الله الذي سدد هو الله الذي رمى لعيسى الليث. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم، كيف حالكم؟ الحمد لله. سنكتب، سنقول المطار بالمطار والميناء بالميناء، ولن نسكت على حقوقنا وسنستعيدها، ولن نتردد بالرد على أي اعتداء، التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار. من زينب أبو علي الأسعدي، وتطلب الزامل الأخير لإبراهيم الدولة.

والله لو حبيناها. رسالة تقول: أنا لو رفعت لافتة سأقول أو سأقول فيها لكل حكام العرب: جعلكم فداء أحذية سيدي القائد عبد الملك حفظه الله ورعاه، وتحياتي للجميع من زهرة عمران وزامل. يا طير بلغ رسالة عاجلة للقيادة والدم الأحمر مدادة. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ أتحيي لكل من خرج ليلة أو يوم الأمس لساحة 70 الذي خرجوا ملبيين لدعوة السيد القائد، وتحية لكل من خرجوا في جميع الساحات والمحافظات، ونقول للسعودية الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وشكرا معكم سامي الوصابي. رسالة أخرى تقول: نشكر القوة الصاروخية أضربه ونحن مع السيد حتى الانتصار، من أبو عاطف الوصابي، ويقول الكلمة هذه أكتبها: الحصار بالحصار والبات أظلم.

عليك. رسالة تقول سلام الله عليكم، سنقول الحمد لله على ما أنعم علينا بالسيد الجاد الذي وجهنا للحق من الباطل من أم المجاهد محمد شرف الدين. رسالة أخرى تقول سنكتب من دماءنا عهدا يحمل الحرية والوفاء بأن رهنا إشارة السيد القائد رجالا ونساء لنخوض معركة التحرير والحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وأن الحرية تجري في عروقنا وأنفة وكرامة الشعب. تولى السيد القائد، والتحية لمحبة الإعلام البتول يحيى، وسلامي شكرا لسندس والمتألق دائما أماني، وسلامي للغالي آلاء الكبسي يوصل وهي كذلك بترد لك السلام، ولو تكرمت أماني زامل سلموا لي على سيدي وعيني. معكم أسرار النصر.

تقول صباح الخير أستاذ السندس. نقول للعدو السعودي الحصار بالحصار ومن تحالف معهم أمريكا وإسرائيل. وتحياتي للسيد عبد الملك الله يحفظه من أسرار الجرموزي وتطلب زامن نتحداك يا ابن السعودي. وتحياتي للمخرج أماني. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم كيف الحال؟ الحمد لله. أما لافتة يكتبوا فيها المطار بالمطار والبنك بالبنك والحصار بالحصار ونطلب زامل تنورا معكم يعقوب الوصابي.

تقول أتحية للمخرجة المنسقة بدقة عالية ما شاء الله. نقول ثابتين وصامدين ضد العداء وقروا الرسائل الثنتين. قلينا الرسالتين. رسالة تقول سلام الله عليكم، أكتب عبارة يا ويل من عادانا بقوة الله، تحياتي من أبو محضار. رسالة تقول يحيى عبد الملك من الراهدة، خروج أبناء اليمن أمس يرهب العدو السعودي ومن تحالف معهم أبناء اليمن صامدون 12 عام والعدو السعودي ينهب ثرواتنا. ختام الرسالة صلوا على النبي يا مستمعين من إذاعة سام اف ام ويطلو زامل، أنا معك إن معك الشعب من كل القبائل بايعك. من يحيى عبد الملك من الراهدة، وطلا نحميه لا نستحق العيش فيه. هذه هي اللحظة.

0: رسالة تقول أنا أشهد أبو شموخ شموخ الصوفي إنك المحزم والترعدي بالمعارك ما يهزم، وأن سيد الساحة والمقداد تشهد لك الكدمة وجرمالك ما يرحم. عفوا ما قدرت أقرأ حقكم الرسالة، يعني هو باين إنه هو شعر ما شاء الله، كلمات جميلة لكن مشي شغلت فيه. فإذا أنتوا تشتودوا تصلوا ده حقكم الشعر تفضلتوا. رسالة من المجاهد أبو شموخ من جبهات القحيفة، حياكم الله. رسالة تقول سلام الله عليكم أستاذتي سندس، أخباركم خير إن شاء الله، خيار الرجال أو خير الرجال في قول الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، أو خير الرجال خرجوا برغم الأمطار الغزيرة، الشعب اليمني خرج في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات في جمعة الحصار والحصار والتصعيد بالتصعيد ليقف خلف القيادة والقوات المسلحة ويدين العدوان الغاشم على العراق من بنت أبو نجوم المحاقري، وتطلب زامل يا نجوم الليل في سود الليالي. وشكرا.
1: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة.

رسالة تقول: سلام الله عليكم، تحياتي لسيدي وقرة عيني ولشعبنا اليمني العظيم على خروجه المليوني المشرف. نقول له: غضب غضب غضب، الحصار بالحصار والتصعيد والتصعيد، هيهات من الذلة. لو هي صواريخ مشي بس مطال، لن نترك الساحات والسلاح ويطلب زامل. ابشر بنا يا سيدي من أم الحسنيين من صعدة. رسالة تقول: سلام الله عليكم، أنا عدكم لافتتي صامدون ثابتون، ونتحداكم يا خدام اليهود وبني صهيون. تحياتي من رحمة الحسني. ما شاء الله اليوم لواف بيكتبوا كلمات ترفع في لافتة في ميدان 70 صواريخ مشين كلمات. رسالة تقول: سلام الله عليكم، لافتتي بتكون التصعيد بالتصعيد والمطار بالمطار، ونطلب زامل لو بايجي يا جوج وما جوج فوقي يحاربكم أو يحارب معاكم من نجيب القبيلي من قرية العساكرة. دريت ما هو الزاملي أماني؟ لو بي بايجي يا جوج وما جوج قلوا لنا باسم الزامل، دو لنا اسمه. رسالة تقول: سلام الله عليكم، لافتتي باتكون والله لو انزلوا صواريخ مثل عدد قدرات الأمطار لا يمكن أن نتزحزح أبدا، وهيهات من الذلة. وتحياتي لكن وللمخرجة أمالي، ونشتي زامل أصدق شعب العيسى الليث من الأخوات جواهر وجدان.

0: اليهود اللي
1: رسالة تقول سلام الله عليكم اللافتة، نحن نقاتلكم رضاء لله، والسعودية تقاتلنا رضاء لأبلستين، والنصر حتما لأنصار الله. تحياتي من أم العزيم من بني حشيش. رسالة أخرى تقول نتحدى السعودية ونتحدى العالم ما دام معانا سيد القول والفعل، معاكم أم هيلان الوصابي وتطلب زامل يا وصاب سند. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم، وجه تحياتي للسيد عبد الملك ونقول له إحنا بعدك يا سيدي، لو قلت نخوض البحر لو لاخذناه، ويطلب زامل قل سلمان وابنها المهفوف. تحياتي من وليد أحمد الوصابي.

الرسالة تقول: اللافتة التي كان ستكون لدي كان سيكون مكتوب فيها: يا آل سعود، ألم تعلموا أننا لمنصورون وأنكم لخاسرون؟ التحية لكن سندس أماني، وإذا أمكن قوة الإيمان معكم أنفال عز الدين من الضالع. تقول: سلام الله عليكم، معكم عصام عثمان من وصاب السافل، نحيي الشعب اليمني بالخروج يوم الأمس وهو يهتف أعلى صوته وهو في المطار، تحياتي لكم. رسالة تقول: سلام الله عليكم يا أستاذة الغالية سندس منورة الأثير، شكرا للمخرج الغالي أماني، العبارة هي: العين بالعين والسن بالسن والقصاص جراح، وكل بكل بساطة ستأخذ القوات المسلحة اليمنية بثأر أبناء الشعب اليمني المظلوم الذي ما زال محاصر عشرات الأعوام. واليوم نقول إن الصبر له حدود، وما أخذ بالقوة سيعاد بالقوة، من بتول الغوري. وشكرا كثيرا لكم جميعا، الشكر لش يا بتول.

رسالة تقول سلام الله عليكم، كيف حالكم؟ اللوحة تكون العاقبة للمتقي مضمونة لأننا مع الحق معكم أم نجم. رسالة أخرى من بندر الوصابي ستكون كلامي العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم ويطلب زامل العين بالعين.

شيء أماني. أماني بتختاري الزامل الذي هم عادهم طلبوا وانتي طلعتي ما شاء الله. رسالة تقول: سلام الله عليكم، التصعيد بالتصعيد خيار لا يمكن أن نتراجع عنه. هذا الخيار ليس خيار قيادتنا الحكيمة فقط، بل هو خيار شعبي. بالأمس خرج الملايين من أبناء هذا الشعب ليعلن بأن خياره الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعير بالتصعيد، خيار لا يمكن لإدانات العالم المنافق أن توقفه وتوقف مسيرة في معركة انتزاع الحقوق وبإرادة لا تنكسر بثبات وعنفوان لا ينتهي. أرقى التحية أجملها لسندس والغالية المبدعة أماني، وتطلب زامل كلمة واحدة من قهرة الأعداء تقول العبارة التي أكتبها: الحصار بالحصار، الحقوق لا تمنح بل تنتزع.

رسالة تقول: ستكون عبارتي هي اليقين. نعم اليقين بأن الله معنا وإنا بالله أقوى من أمة السلام المروني. بتقول كذلك: بزخات المطر رفعت لوحتي وقلت يقين طهر في نشيدي إن الله معنا يا الهمي وإنا بالمهيمن في صعود. رسالة أخرى تقول: معكم حسين بدر هلال يقول: سلام الله عليكم صامدين ثابتين وسعودي يقول الأمريكي ينفع. رسالة تقول: سلام الله عليكم نحيي القوات المسلحة ونقول لسعودي إذا الوقت ما ربكش يا يربيك اليمن لازم تعيش نفس ما عاشه. نقول لسيد عبد الملك يحفظه الله نحن في أتم الجهوزية ويدنا على زناد. رسالة تقول: سلام الله عليكم سأكتب إلى سعودي: من لم يربيها زمان تربيها اليمن وقائدها الكرار فوضناك يا قائدنا وأرواحنا لك الفتاة. لكن التحية أستاذ السنتس المخرجة أماني وتحية لكل المشاركات كلا باسمها وصفتها. النشيد نتولاك من أخت الشهيد حسين المرواني.

رسالة تقول: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أستاذ سندس والأستاذ أماني. سأكتب عبارة: صامدين كالجبال لن تهزنا رياح الظلم العاتية ولن تغيرنا أشد آئد والعاقبة للمتقين. كل الحب والاحترام لك سندس والعزيز أماني والغاليات حوثية حيز الحاضرة في القلب وأن غابت مشاركاتها وكوثر المسير ربي يرعاكن. من كل شر وإلى العزيزات ملاك الوايلي ربي يشفي جدتكم يجبركم بعافية تام. متولية ألطاها عودة حميدة أخت الشهيد الدرهمي أخت الشهيد حسين المرواني زهرة عمران فتاة المسيرة وإسراء وشدا وآيات والهنوف زايد وهاجر جميع مشاركات كلهم باسمها وصفتها وأسف أستاذ سندس على تحايا الكثير من فداء أهل البيت. بالعكس يا فداء أهل البيت أنا والكل أنقول تحياي كل هذا للبنات وكل المشاركات. رسالة تقول: تحية لكم والله أننا للنظام السعودي بالمرصاد ولن نتركه حتى يجنح للسلم فلن نبقى مكتوفي الأيادي ونحن محاصرين في الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد معادلة قالها أبو جبريل ونحن مسلمين مفوضين ولا نامت أعين الجبناء من أبو أيمن غالب الواحدي.

0: رسالة تقول عبارتي ستكون: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. تحياتي لجميع طاقم الإذاعة، معكم أمل المستقبل، مستمعة قديمة ومشاركة جديدة، وتطلب زامل على ذوقك يا غاليات. حيا بش يا أمل، على ذوقش يا أماني أي زامل. رسالة تقول: نعم نكتب لبيك يا قائد الثورة عبد الملك الحوثي، حفظك الله، وكنا كذلك سنكتب للسعودي، والله لا نخاف منك، وسنواجهك بكل ما نستطيع، وصامدون رغم المعاناة والحصار والتصعيد سنقابله بالتصعيد. ونحيي الحشود الذي خرجت بالأمس، مع تحيات إعلاميات المستقبل بنات تعز بثينة العبسي وبنت العبسي، وشكرا لكم كذلك. تحياتنا لك والمخرج وجميع المشاركات والمستمعات والأمتقية، حفظها الله، نتشرف بها أم لجميع المستمعات لأن هي واعية، أدالها الله العافية، شكرا لك.
1: عشرين للعشرة، أهلا وسهلا في مقابلكم، أهلا ضيوف جهنم الأخرى.
0: آخر رسالتين لظهيرتنا لليوم، رسالة بيان عز الدين تقول: أسعد الله صباحك العزيز السندس والغالية أماني، اللافتة التي كانت ستكون بين يدي كان سيكون مكتوب فيها التالي: من قلب الحصار إلى عروش الحصار، الحصار بالحصار، وهذا ليست النهاية. تحية نابعة بالمحبة لكن سندس والعزيزة الراقية أماني من بيان عز الدين من الضالة، حيا الله يا بيان. آخر رسالة ليومنا هذا تقول: أما عن لافتتي فستكون: سنخبر كل من دمر الأوطان أن قانون الحياة كما تدين تدان. تحياتي لكم جميعا، من معكم البراء عبد الله من صعد، وتطلب زامل على ذوقش يا أماني. مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية طهيرتنا لهذا اليوم، الوقت سار علينا والرسائل كثير فعلا. شكرا لكل من راسلنا، والمعذرة من لم نستطع استقبال رسائله أو قراءة رسائله، وقتنا قد أزف. غدا بإذن الله هناك فاصل ظهيرة جديد، مذيع جديد، موضوع جديد، يمكنكم المشاركة وإبداء آرائكم في تلك الفترة الظهيرية. إذن تحية كل التحية لكم، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الفترة، تقبلوا خالص التحايا من كان معكم للإخراج المبدعة دائما أماني عبد الكريم وفضل، ومن كنت معكم للإعداد والتقديم سندس عاد المطهر. فنلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير، في أمان الله.

0: السعودي يضع نفسه هو بإصراره على الحصار وباتجاهه للعدوان الشامل كما هي المؤشرات في موقع المعتدي الظالم الغشوم بغير حق بغير حق. يعني عندما تكون مشكلته معنا هي مطاراتنا، موانئنا، بضائعنا التي تدخل، ثروتنا النفطية التي نحرم منها كالشعب يمني، أي قضية من هذا النوع. من هي البلدان التي تدخل في مشاكل مع بلدان أخرى لهذه الاعتبارات؟ لكي لا تتحرك مطاراتكم، لكي لا تدخل بضائعكم. هذا يحصل في فلسطين وغزة من قبل العدو الإسرائيلي الظالم المجرم الغشوم الصهيوني. لا يمكن أن نقبل به من السعودي، مستحيل أن نقبل به. ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التضحيات، بأي كلفة لهذا الخيار في رفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه السعودي.
1: ونؤكد على ذلك أن الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف. سوف تستمر القطعة البحرية لقيادة التحالف بفرض الحظر البحري على المياه الإقليمية وعلى الموانئ.
2: قامت القوات البحرية بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والموانئ اليمنية، وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
3: كل سواحل الحديدة والموانئ المخا وميدي وحد كلها محاصرة ويتم تفتيشها لتضييق الخنق.
4: في حصار حقيقي على اليمن وتم تجفيف قدراته منابع الموارد المالية.
5: قرار نقل البنك المركزي يجب أن ندرك تماما أنه يعادل في قوته القرار 2216. من أين ستقوم هذه الميليشيات بصرف الرواتب؟ هذا له تأثيرات رائعة جدا تتضح آثاره، ولكي يساعد القيادة العسكرية والسياسية لقطف ثمار نقل البنك المركزي.
6: الوقت مصالحنا، الوقت مصالح. العدو ليس لديه امداد، ليس لديه الأموال، وليس لديه النفس الطويل. في الوقت مصالحنا، فنستغل الوقت لمصالحنا لصالحنا.

0: إصرارا من العدو السعودي على مواصلة حصاره الجائر على الشعب اليمني. قام العدو السعودي بالعدوان السافر عبر طيرانه الحربي على مطار صنعاء الدولي، وذلك باستهدافه بعدد من الغارات بهدف إغلاقه أمام الرحلات الإنسانية التي تقل المرضى والعالقين من وإلى مطار صنعاء الدولي.
1: وأن المرضى أمامنا يموتون كل يوم ونحن نشاهد.
2: يا ربي اشفيني.
0: ورداً على هذا العدوان السعودي الإجرامي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو السعودي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي. الله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، وأن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، وتجروا المشاكل، فهذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل 1000 1000 مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا،

0: المغفرة.
1: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
1: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد،
2: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد.
3: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
0: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، وما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة كتاب الله وآيات الله وتدبر معانيها. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 40 من سورة الإسراء، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نستعين بالله، نسأله تعالى أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة وأن يرزقنا العمل بما فيها. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. المعنى أحبتي الكرام، ولقد صرفنا في هذا القرآن، أي حولناه في التذكير من نوع إلى نوع، مثلا من إنذار إلى بيان الدلائل، ومن إنذار تعجيل العذاب إلى إنذار عذاب النار، ومن الترهيب إلى الترغيب، ليذكروا ليعرفوا الحق ويتبعوه. وما يزيدهم إلا نفورا، أي ما يزيدهم التصريف المذكور إلا كراهة للحق وابتعادا منه والعياذ بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. المعنى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، لطلبوا سبيلا للتقرب إليه وحده وطلب رحمته ورضوانه. ولو كان المراد ابتغاء المقاومة والمغالبة كما يفسره البعض، لكان التعبير لابتغوا على ذي العرش سبيلا، كقوله تعالى: فلا تبغوا عليهن سبيلا. والله أعلم، هكذا يقول سيد المولى بدر الدين. قال لو كان بمعنى المراد بمعنى ابتغاء المقاومة والمغالبة كما يفسره البعض، لكان التعبير لابتغوا على ذي العرش سبيلا، كقوله تعالى: فلا تبغوا عليهن سبيلا. والله أعلم. ويقول الله سبحانه وتعالى: سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، أي تنزه وترفع عن أن يجعل لنفسه شريكا أو يتخذ ولدا، لأنه عزيز حكيم. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. المعنى أحبتي الكرام في هذه الآية الكريمة: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، تسبيح له بلسان الحال بدلالتها على عظمته وجلاله وقدرته على كل شيء وعلمه بكل شيء وغناه عن كل شيء، فهي تنزهه تعالى وتبعده عن كل نقص. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، لأن المخلوقات كلها من الجبال والشجر والدواب التي لا تعقل، وكذا النعم كلها تسبح بحمده، بمعنى تدل على ذلك دلالة بمنزلة النطق بالتسبيح والتحميد. ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لأنكم لا تنظرون في الآيات الدالة على الله المسبحة بحمده، إنه كان حليما غفورا. ولذلك لم يعاجل المشركين بالعقوبة على إعراضهم عن التفكر في آياته وإصرارهم على الجهل المذموم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. المعنى أنهم عاندوا الحق وكرهوه، فاستحقوا الخذلان وإرسال الشياطين عليهم حتى تزين لهم الباطل. ووجه إسناد الحجاب إلى الله تعالى كالوجه في إسناد الختم على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم. هنا يقول ووجه إسناد الحجاب إلى الله تعالى كالوجه في إسناد الختم على قلوبهم، وقد مر معنا في آيات سابقة. ويقول الله سبحانه وتعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، أي صما، لأنهم يكرهون سماعه فكأنهم صم، وهذا تمثيل لأن الله أنزل القرآن بلسانهم ليفهموه، ولكن هؤلاء الكفار المعاندين كارهون له، معرضون عن فهمه وعن استماعه. وإذا ذكرت ربك في القرآن، في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، نفروا من توحيد الله وتعظيمه دون شركائهم، ولوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين ذكر الله وحده انصرفوا ورجعوا القهقراء. والله أعلم، هكذا يقول سيد المولى بدر الدين. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية أختم حلقتنا اليومنا هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي. هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: FM أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: سام FM الحكمة اليمانية.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525. للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: أخي المواطن، إعطاؤك مفاتيح السيارة لابنك الصغير ليقودها، أنت بذلك تقوده وتقود الآخرين إلى الهلاك أو الإعاقة الدائمة، إلى جانب الإضرار بممتلكاتك وممتلكات الآخرين. تذكر أنك السبب الأول في ذلك إن حصل، ووعيك السليم فيه صون للأرواح والممتلكات. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.

0: حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاء لرسالته وتعظيما لمقامه، واقتداء بهديه، وشكرا لله على نعمة بعثته، وتجسيدا للولاء له قولا وعملا، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة. وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة. الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاما عمليا في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية. المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية. فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً، ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: أخي المواطن، لا تكن أداة رخيصة في يد من لا يراك إلا رقما. الوعي الأمني.
9: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم، يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
10: سام اف ام، والعود احمد.
11: صوت محور الجهاد والمقاومة. إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: والله مخرج ما كنتم تكتمون.
3: العدو رقم واحد.
4: الله هو أعلم بأعدائنا من هم. في تشخيص من هو العدو، وقد شخص وبين حدد ووضح وقال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. رقم واحد اليهود.
2: الحلقة الثانية.
5: من جزيرة إبستين إلى استوديو رامز
2: في مستنقع واحد. في الحلقة الماضية تحدثنا عن جثة لم تنتحر، وملفات أغلقت بالقوة، وأسرار دفنت مع صاحبها في زنزانة انفرادية. كنا نتحدث عن جزيرة إبستين، تلك البقعة التي تحولت إلى رمز للجريمة المنظمة عالمياً. اليوم ننقلكم من الكاريبي إلى الخليج، من جزيرة الصهيوني إبستين إلى استديو المدعو رامز جلال.
5: يتصدر برنامج رامز ليفل الوحش وغيره من برامج المقالب الرمضانية المشهد الإعلامي العربي في شهر رمضان، مقدما نموذجا يوميا من الإذلال العلني لعدد ممن يطلق عليهم نجوم الصف الأول في العالم العربي، وأحيانا البعض من الغرب، وذلك مقابل مبالغ مالية ضخمة تصل إلى أكثر من 100,000 دولار لضيف الحلقة الواحدة.
2: السؤال الذي نطرحه اليوم: هل هناك رابط خفي بين اقتصاد الإذلال في جزيرة إبستين وصناعة الإذلال في برنامج المقالب؟ وهل يؤدي المال والنفوذ الوظيفة نفسها في إخضاع الضحايا؟
5: لننظر معا إلى البنية الدرامية للبرنامج، إنها تتطابق وظيفيا مع ما كان يحدث في جزيرة الصهيوني جيفري إبستين.
2: أولا، الاستدراج تحت وعود بالمشاركة في عمل فني مرموق.
5: ثانيا، العزل في موقع تصوير مغلق، بيئة لا يمكن الهروب منها.
2: ثالثا، الإذلال العلني أمام الكاميرا وفقدان السيطرة على الموقف.
5: رابعا، التعويض المادي بمبالغ مالية ضخمة.

0: تمتد يا سادة من واشنطن إلى الرياض ومن دبي إلى تل أبيب.
1: الأجور الكبيرة التي تدفع للضيوف، ماذا لو قلنا لكم إنها تتحول إلى ثمن صمت عن تجربة الإذلال؟ بل وتحويلها في نظرهم إلى فرصة يشكر الضيوف خلالها القائمين على البرنامج.
0: المال هنا ليس مجرد أجر، بل تحول إلى أداة إخضاع تجعل الضيف مديناً لمن أذنه، تماماً كما كان يحدث في جزيرة إبستين.
1: دعونا نقارن معاً بين جزيرة إبستين وبرنامج رامز. جزيرة معزولة وموقع تصوير مغلق،
0: ضيوف من النخبة ونجوم الصف الأول،
1: إشباع النزوات لإمتاع الممولين، وإذلال يومي لإمتاع الملايين من البسطاء الذين لا يعون ما وراء الأمور تلك،
0: استدراج بوعود النفوذ والمال، واستدراج بوعود الشهرة والظهور،
1: توثيق بالصور والفيديو، توثيق بالكاميرات والبث المباشر،
0: إذلال جنسي وإذلال نفسي وجسدي،
1: تعويض مادي لاحق وأجور بالملايين،
0: وأخيرا تجنيد سياسي واستخباراتي وتجنيد إعلامي وتطبيع مع ثقافة الإذلال ودولة الاحتلال.
1: في العام 2014 الفنانة آثار الحكيم رفعت قضية ضد رامز جلال وكسبتها. المحكمة أوقفت بث حلقتها. تبدو هذه نهاية سعيدة، أليس كذلك؟
0: لكن بعد هذا التاريخ الممثلة آثار الحكيم اختفت من الشاشات تقريبا.
1: هذه هي القاعدة الأولى في ثقافة الإذلال، من يرفض اللعبة يخرج من الملعب.
0: في جزيرة المجرم الصهيوني إبستين، من رفض الابتزاز دمرت سمعته أو اختفى. في استوديو المدعو رامز جلال، من رفض الصفقة اختفى من الشاشات.
1: أما اليوم فاللعبة تغيرت، لم يعد هناك خداع. الفنان يعرف أنه سيشترك في برنامج رامز، يعرف أنه سيذاع، سيذل، سيمثل أنه خائف ومرعوب، يعرف هذا مسبقا. الخدعة تحولت إلى صفقة، والفنان تحول إلى طرف في العقد.
0: مئات الآلاف من الدولارات للحلقة الواحدة تصرف على أشخاص يصبحوا من كبار الأثرياء. خذوا مثلا محمد رمضان،
1: ممثل فجأة أصبح يمتلك طائرة خاصة، يظهر في صفقات ضخمة، يلتقي بإسرائيليين في دبي ويصبح واجهة إعلامية. آخر الصور المعروضة له وهو يرقص مع ابن ترامب داخل البيت الأبيض، ويمضيان الكثير من الوقت مع بعضهما.
0: السؤال، من مول هذا الصعود الخاطئ؟ هل هو الفن وحده؟ أم أن هناك مستثمرين كبار رأوا في ولائه استثمارا ناجحا؟
1: تماما كما يحدث مع رجال السياسة، شخصيات مغمورة تظهر فجأة على السطح، تصبح حكاما وقادة بمجرد أن شدت حبالها مع إبستين. نفس الآلية، ولا مقابل نفوذ، إذلال مقابل ثروة.
0: ولأن الصفقة لا تنتهي بانتهاء الحلقة، هناك بند غير مكتوب في العقد، الترويج الدائم. كل من شارك في البرنامج تراه بعدها يذكر اسم رامز في أفلامه، مسرحياته، مسلسلاته، اسمه يتردد كشعار لإعلان تجاري.
1: في علم الاجتماع السياسي هناك قاعدة ثابتة، من يملك سلطة إذلال الآخرين دون عقاب فسيملك نفوذا عليهم.
0: الدولة التي تمول برنامجا يقوم على إذلال نخبة العرب سنة بعد سنة، تؤسس لعلاقة هيمنة رمزية مفادها أنتم تأتون إلينا، نخفيكم، نذلكم، ثم نعوضكم، ثم تعودون لتمتد حولنا.

0: برنامج رامز بوصفه ظاهرة أعلامية يعكس استباحة أعمق، استباحة الذات العربية وكرامتها، وتحويل الإذلال إلى سلعة تستهلك في أشرف شهور السنة، تأتي فيه الضحكة على حساب كرامة الغير.
1: المجرم الصهيوني إبستين استخدم الانحراف الجنسي كأداة للإخضاع والابتزاز. بالمقابل برنامج رامز يمثل إبستين مخفف نفس آليات الاستدراج والإذلال ثم التعويض.
0: هذه قراءة لظاهرة معقدة تجمع بين السياسي والاجتماعي والإعلامي، وتكشف أن ثقافة الإذلال ليست حكرا على جزر معزولة في الكاريبي، بل شاهدها العالم العربي يوميا وعلى مدى سنوات على شاشات التلفاز.
1: في شهر رمضان، شهر الصوم والخشوع والتقوى، يأتي برنامج ليكسر كل شيء مقدس في نفوس الناس ويسلبهم الشعور بقوتهم أمام معتقداتهم.
0: تماما مثلما أرسلت قطعة من ستارة الكعبة المشرفة إلى المجرم الصهيوني جيفري إبستين، نفس الاستهانة، نفس التدنيس، نفس ثقافة الإذلال.
1: العدو رقم واحد، سلسلة يكتبها للإذاعة
0: عبد الرحمن العابد.

0: 99.1 من صنعاء والتعبئة مستمرة.
1: طقوس يتقربون فيها إلى الشيطان، يمتهنون من ضمن مراسيمها وإجراءاتها وما فيها وتفاصيلها جانب يتعلق بالامتهان بالمقدسات الإسلامية، فيقدمون له من كسوة الكعبة ما يجعل جزءا منه بساطا يدوسه بحذائه، وجزءا منه يستخدمه في طقوسه الشيطانية للامتهان والإساءة. هذا الشيء مؤسف جدا. ومع ذلك سكتت الحكومات الإسلامية ولم يصدر منها أي موقف، سكتت الجهات الدينية، جهات مفتية في معظم العالم الإسلامي باستثناء القليل، علماء الدين أكثرهم سكتوا، جهات الأوقاف والإرشاد في العالم الإسلامي معظمها سكتت، مع أن في هذا إساءة كبيرة وخيانة للإسلام، خيانة للحرمين الشريفين، خيانة للمقدسات الإسلامية. وأنا أطالب بلجنة إسلامية، مع أني أعرف أنهم لن يستجيبوا لذلك، لا حكومات ولا أنظمة، لكن من باب إقامة الحجة للتحقيق في هذه الجريمة والخيانة البشعة، لأنها قضية خطيرة جدا وإساءة كبيرة وأمر محزن جدا، أحزننا غاية الحزن وغاية الأسف وأغضبنا كثيرا. من لا يغضب لمقدسات إسلامه؟ الأشياء العظيمة أن تمتهن إلى هذه الدرجة من الامتهان. هذا يكشف حتى عن مستوى ارتباطهم بذلك اليهودي المفسد في الأرض، وهو ضمن منظومة صهيونية، يعني ليست مسألته مسألة شخصية، هو يعمل ضمن منظومة مرتبة وضمن أنشطة واسعة لها جهات صهيونية يهودية تعمل في الإفساد في الأرض. هذا جانب ما يعبر عن استهتارهم بالإسلام والمسلمين.

نحن سنعمل على تثبيت معادلة الحصار بالحصار. المؤشرات تكشف أن السعودي متجه إلى التصعيد الشامل. نحن سنستعين بالله عليه، نواجه تصعيده الشامل بالتصعيد الشامل. وقد جرب كيف كانت المسألة على مدى 8 سنوات. بإذن الله تعالى ستكون النتائج الوخيمة لإجرامه وطغيانه وإصراره على مواصلة الظلم، على مواصلة العدوان، على مواصلة الطغيان بغير حق ضد شعبنا العزيز، شعبنا المظلوم. إصراره بإذن الله ستكون عواقبه وخيمة عليه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لن تنفعه أمريكا، لن تنفعه بريطانيا، لن تنفعه إسرائيل العدو الصهيوني، لن ينفعونه مهما فعلوا معه. إن شاركوه في العدوان، إن شاركوه في الإجرام، شعبنا ثابت مستعين بالله، متوكل على الله، معتمد على الله، واثق بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى خير الناصرين، القوي العزيز. لو واجهنا كل الدنيا بأسرها ونحن مع الله والله معنا، فنحن في موقع القوة، في موقع المنعة والعزة والكرامة، ونحن أصحاب القضية العادلة. ثقتنا بالله سبحانه.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية، وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.
9: سام اف ام،
10: كادر ومعرفة،
9: خطة ومنهج،
10: علوم ومعارف،
9: قضايا وتواصل،
10: جماهيرية تامة
9: ومنوعة بامتياز.
10: سام اف ام،
9: إذاعتك أنت.
11: جارح بشلي.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. نعم، ما خرج والناس للسبعي وفي مختلف المحافظات والمديريات متضامني مع الشعب العراقي إلا من وفاهم، وداري إن العدو هذا ما له إلا سناب واحدة. بيض الله وجيهكم كبير وزغي على تجاوبكم وعلى استجابتكم وعلى وفاكم. مليت والساحات مليت والسبعي، وهذا دليل على وعي، دليل على رجاله، وما بيخرج والناس إلا وقدم مجرب إلا الوجع. أنت يا ذي بتخرج، خروجك بيشكل في وجه العدو جبهة وافية، بيبصر الساحات جالس ما لا كلت ولا ملت، ملن أوادم سيل أوادم، بداعي واحد ويهبوا الناس. متجاوبي على ما يدل هذا على أن قد الناس دارين بك يا سعودي، أنت وقيادتك دارين بقيادتك ودارين بتحالفك ودارين بأعمالك، ولا ما يخرجوش الناس كما يصيروا ويجوا، كما يخرجوا الناس بيملوا بر وسم. لكن وجعك قتلت النفس المحرمة، أنت يا قيادة السعودية بيض الله وجيهكم يا رجال، وها قالوا هيبتك تحمي غيبتك، الذي بيخرج بيخرج، والذي بيضرب المسير بيضرب، والصواريخ والذي بيتزيرع يعني إن ما عاد إحنا مفلتي ولا متراجعين أبدا. السعودي ما عاد معه إلا يبسل لنفسه حل ويدبر موقفه بغير فضايح بغير دعوار بغير دبتع. إذا كانت الساحات هذه كلها على ما بتقولوا إنهم مجبوري، وين عاد الميليشيات هذه؟ قلنا أنتوا قتلتوا شعب كامل، صروا على مهزل بيد مهزل في إعلامه السعودي، عادوا لا حتى كوسع بيد مهزل، بيقول لك مجبرين بيخرجوا والناس مجبرين. لعنة الله على قيادتكم وعلى عقولكم وعلى رجالتكم، لا لأنتوا حق طريق ولا حق نسد، وبنقول لكم من أول الوعد ما همش حق خطية أبدا أبدا، وهي ما تفرحها إلا قتله. يا بالله عليكم لو ما وقع المرزاعي عاد إذا أرامكو بتكتر لليوم، والتخاخي سمعت بتحن ودرعت وينبع لك هذا قوي سرصل العراق على ما يدل هذا فشله ومدمهزل بني. إن قال يعترف فذا وإن قال يهجع الخبيط بيتي. الله الله يا رجال في دع كافة التصنيع العسكري دع بتبصر حيرك وبال عينك، الطعامو الكبير والصغير الحسابات كده انتو دارين بهامه. الراغب هو يحجم بحيف، الراغب يحجم بحيف، وهذا بيتخايع نفسه أن الناس عايستسلموا بزلطه ولا بسلاحه ولا بغروره وبعنجهيته كبره كبره كبره تمام، بيتخايعنا الناس يقولوا له خلاص بس كفاية. ما هو قلنا الذي ولد في بداية العدوى أنا اليوم قدوم متحمل البندق بيقاتلك يا سعودي، وعيوصي ابنه نافعلته فعلي يا سعودي الأرواحكم فعلته فعل ما تلفلاف. وقلنا لكم جو نسد، لكن بما تعرف حق والدي بأعماله ضاحين ما احناش مفلتين، الحصار مطبق في البحر مطبق، سعما وقع الإسرائي وأمريكا جروا قسمكم، ما دام انتو مضغوطين منهم خلوهم ينفعوكم. أما انتو يا رجال اليمن بيض الله وجيهكم على الصبر على الثبات على الوعي، وهو أهم حاجة الوعي، لو ما بش وعي أني انتعثت، وهو كانوا مراهن على الجبهة الداخلية تنتعث من داخل ما توفقش، مجنون هذا أو بحسه أو ما بيقول لعقله أنا عايسير هنا أنت انتعث من داخل. قال واحد تانك يالله لقينا رجال عاقل يشل ويحط، قال عادت تنتعث من داخل. أمان أن السيد عبد الملك سلام الله عليه سلام الله عليه إنك تسمع كلامه لو ما يسن بنش على راسك، إنه كلام رجاء كلام كلام رجاء، أنت انتعث هيا قول لي أنت انتعث بعد الخطابة هذه الذي بيطرح، ما بالله ينعثوا بطنه وينعثوا والدي. صلينا على رسول الله وآله، الوعي الوعي ودع للقوة الصاروخية وكافة التصنيع العسكري. قالوا الشيء من الشيء، وقال الشيء مهانة، الشيء من الشيء والشيء يشتي عضاء ايد اللي بأكثر من عبارة. فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة.
11: جارح بشلي
0: تسعة وتسعين فاصلة واحد من صنعاء، والتعبئة مستمرة.
13: هذا الحصار ليس مجرد حصار فحسب، هو حصار يعتبر ممارسة ظالمة ينتج عنه معاناة كبيرة جدا لهذا الشعب في كل مجالات حياته، ومع ذلك هو في إطار سعي السعودي لمصادرة حرية وكرامة هذا الشعب. يريد أن يصل بشعبنا العزيز إلى حالة الانهيار، يريد كما قلنا في الكلمة السابقة ما قبل جمعة التحذير والنفير أن يكون الحصول على المال، على الشيء اليسير من المال، مقابل الخيانة، الخيانة لهذا الشعب، لهذا الوطن، والبيع للكرامة، والبيع للذمة، والبيع للولاء، وأن يتحول الإنسان إلى عدو لشعبه، يتحرك كمجند مع السعودي، خادم، مأمور، مستعبد، مصادر الحرية والكرامة ضد شعبه، يقاتل أبناء شعبه، يعتدي عليهم، يسعى لقتلهم خدمة للسعودي وتحت الأمر السعودي، وإذا كان إعلاميا أن يكون بوغا يبرر كل الجرائم السعودية وكل الأهداف العدوانية السعودية الأمريكية ضد شعبنا العزيز، وإذا كان سياسيا أن يكون مجرد غطاء وحذاء للسعودي كذلك بهدف تبرير جرائمه، سياساته العدوانية الظالمة، ما يقوم به ضد شعبنا العزيز، وأن يبذل كل جهده لمصادرة الحرية والقرار والاستقلال لشعبنا العزيز، لكي يكون كحاله هو ممن يخضع بالكامل للأوامر السعودية في كل شيء. نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار،

0: سام اف ام من صنعاء 99.1
1: والتعبئة مستمرة.
0: والتعبئة مستمرة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية. الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
2: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
1: بسط لي المساله عشان افهم.
2: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
1: ما لها؟
2: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
1: وما
2: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
1: أوهو.
2: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
1: يقول حنلقاهم
2: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
1: حيأخرونا؟
2: بالعكس، سوي فحصك وروح.
1: والنتائج
2: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
1: أوهو.
2: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
0: أخي المواطن، كل خيانة وراءها استغلال، وكل استغلال وراءه عدو. قاوم محاولات الابتزاز. سام اف ام والعود احمد.

ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى نفرض فيها، بأي كلفة لهذا الخيار برفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه الصعود. شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضاً أن هذا خياره. لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت الطريقة. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا.

0: صوت محور الجهاد والمقاومة. إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.
1: ونؤكد على ذلك أنه الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف. سوف تستمر القطعة البحرية لقيادة التحالف بفرض الحظر البحري على المياه الإقليمية وعلى الموانئ.
2: قامت القوات البحرية بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والموانئ اليمنية، وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
3: كل سواحل الحديدة والموانئ المخا وميدي وحد كلها محاصرة ويتم تفتيشها لتضييق الخنق.
4: في حصار حقيقي على اليمن، وتم تجفيف قدراته منابع الموارد المالية.
5: قرار نقل البنك المركزي يجب أن ندرك تماما أنه يعادل في قوته القرار 22-16. من أين ستقوم هذه الميليشيات بصرف الرواتب؟ هذا له تأثيرات رائعة جدا تتضح آثاره، ولكي يساعد القيادة العسكرية والسياسية لقطف ثمار مثل البنك المركزي.
6: الوقت مصالحنا، الوقت مصالحنا. العدو ليس لديه امداد، ليس لديه الأموال، وليس لديه النفس الطويل. في الوقت مصالحنا، فنستغل الوقت لمصالحنا لصالحنا.

0: نفسي فداء لك شعب العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم ولا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
1: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
2: والله يا سيدي
1: إن أجسادنا اكشعرت،
3: قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
1: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
2: فليأخذ الله من أعمارنا ويطول بعمرك.
4: رؤوسنا دون رأسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبنائنا فداك.
1: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
5: أرواحنا فداك، والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك بدر الدين الحمد.
6: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأنت كل شيء يخلع علينا في هذه الحياة.
0: أنا فداء لكم وعزتكم وكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دونه.
7: هان من جعل اليمن قائد كرار وحساب حق الله هذه اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي، جينا لك انصاف، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
8: يا سيدنا، بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
9: يا ابن رسول الله،
1: والله نحن معك
4: ومفوض لك تفويض كامل.
10: يا سيد حتى الماء،
4: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
10: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
1: نحن رجالك وضيوفك البتارة،
7: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
11: خلقنا أحرار، نموت أحرار، ونلقى الله أحرار، رضا من رضا أبا من رضا،
1: ونعمل عملية نقول تواغد الأرض.
0: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

الدور التخريبي العدواني السعودي الذي يأتي في إطار الولاء لأمريكا وإسرائيل والعمل لخدمة المشاريع والأجندة الصهيونية في الاستهداف لأحرار هذه الأمة لشعوبها، لتمويل كل المؤامرات التي تفككها من الداخل في مختلف البلدان، للتآمر على بقية البلدان بكل أشكال المؤامرات هنا وهناك، الكل عانى والكل يشكو من ذلك. معلوم وواضح لأمتنا الإسلامية وأول المتضررين هو الشعب الفلسطيني. في معركة طوفان الأقصى تجلى الدور التخريبي السلبي السعودي الذي عمل على الحيلولة دون أن يكون هناك أي تحرك إسلامي وعربي بمستوى ما يفترض بهذه الأمة في مقابل الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني في غزة. وفعلا النظام السعودي تمكن من منع أي موقف على المستوى السياسي فقط، على المستوى السياسي فقط تمكن من منع أي موقف يجمع عليه المسلمون بحكوماتهم وأنظمتهم في مستوى مقاطعة العدو الإسرائيلي سياسيا أو اقتصاديا. كان يتصدر في الساحة الإسلامية الموقف السياسي ويجمع الأنظمة والحكام في مؤتمرات تكون مخرجاتها عبارة عن ورقة يكتب فيها بيانات بعبارات مهذبة ومؤدبة ومحترمة وبسقف هابط جدا لا يتجاوز التوصيفات البسيطة التي تراعي الأمريكي حتى لا يستاء، ولا تتجاوز ذلك إلى أي موقف فعلي عملي لمناصرة الشعب الفلسطيني الذي يباد في غزة بأبشع الإجرام وبأبشع أشكال الإبادة، بما يندى له جبين الإنسانية بما صاحت منه شعوب العالم في أقطار كثيرة من الأرض في غير العالم الإسلامي. نجح الموقف السعودي في تكبيل الأمة من الداخل على مستوى أن تتبنى أي موقف عملي، بين قوسين عملي، وأن يكون السقف الأعلى مجرد بيانات وتنديدات بسيطة ومهذبة ترعى كما قلنا الجانب الأمريكي، لا يصل إلى مرحلة السخط.

0: سدد حلوقه.
1: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.

العدو الإسرائيلي كما نقول دائما يسعى على الدوام لأن يثبت مسألة الاستباحة لهذه الأمة وأن تكون مقبولة في أوساط هذه الأمة، أن يقتل في كل يوم من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وفي غير غزة، حنا نقتل في الضفة وغيرها، وأن يقتل في لبنان وأن يقتل في أي بلد من بلدان هذه المنطقة وتكون المسألة عادية. لا يقابل ذلك تحرك جاد من حكومات وأنظمة هذه الأمة لإيقاف هذه الاستباحة التي تهدر حياة مجتمعنا المسلم، شعوبنا العربية والإسلامية. يريدون أن تكون هذه مسألة مقبولة في كل أوساط الأمة، أن يكون لليهود الصهاينة وللأمريكي والإسرائيلي أن يقتلوا كل يوم، وأن يقتلوا من أرادوا قتله من أبناء هذه الأمة، كبارا صغارا أطفالا رجالا نساء قادة من الجنود من المواطنين من كل الناس، وأن تكون مسألة مقبولة في أوساط هذه الأمة ولا يقابلها أي رد فعل ولا أي تحرك جاد لمنع ذلك، وأن لا يكون للاتفاقيات أي قيمة ولا أي اعتبار إلا في مسألة أن يكبل بها أبناء هذه الأمة وأن يقيدون بها من أي دفاع عن أنفسهم، من أي تصد للعدوان من قبل العدو الإسرائيلي والأمريكي.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525، للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844466 أو 7150433007، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: أخي المواطن، احرص على عدم السماح لابنك لقيادة سيارة وهو دون السن القانونية، فالكثير من الحوادث تنتج عن قيادة الأطفال للسيارات. سلامة ابنك والآخرين تأتي من وعيك السليم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 77565-4 أو 77590-45 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.

0: حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاء لرسالته وتعظيما لمقامه، واقتداء بهديه، وشكرا لله على نعمة بعثته، وتجسيدا للولاء له قولا وعملا، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة. وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة، الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاما عمليا في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية، المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنباً لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير، استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي الى 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها الى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
9: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم، يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد، للعسل اليمني حيث تلتقي الجودة بالأمان.
10: سام اف ام، والعود احمد.
11: واقول لشعبنا العزيز في الجزيره العربيه، سكان المنطقه الجنوبيه بالمقدمه، في جازان، في نجران، في عسير، في المنطقه بكلها، انتم اخوه لنا، جيران لنا، اشقاء لنا، بيننا وبينكم روابط الاسلام، روابط الجيران.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: يوميات يمني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات بكل ربوع وطننا الحبيب والغالي. أنا أعجب من المجتمع الدولي يعني وحتى العربي والخليجي يعني لو لم يقم هذا المعتوه هو القرد النتن بالعدوان على إيران، والذي أنا مستعجب لحد الآن الإعلام العالمي كله ما بيقولش عليه عدوان، بيسموها الحرب. شوفوا على صفاقة وعلى قذارة في العالم هذا وفي الإعلام القذر هذا، يسموها الحرب بينما كان عدوان واضح 1000000%، مش 100%، عدوان واضح، ولكن بيسموها حرب لأنها كلمة خفيفة على أذان كل اللي هتلقى الأخبار بأنه عدوان. يقول لك لأنه العدوان معناته وراه إلزام لهذه الدولة اللي اعتدت على دولة جاي من آخر الدنيا تعتدي على دولة في آخر الدنيا، وكل هذا عشان الحقد وعشان المصالح. لأنه يقال بأنه في سنة 1953 عندما اعتلى على السلطة على رئاسة الجمهورية محمد المصدقي، والذي أمم البترول وخلى إيراني بحث 100%، فهؤلاء زعلوا بني الصهيون والأمريكان، قاموا عملوا عليه لف ودوران وأطاحوا به، مع أنه كان من أشرف من قد مسك في إيران من المناصب القوية، علشان يرجعوا الشاه، وفعلا أطاحوا به وأدوا له حق النفي، نفوه إلى خارج البلد أو سجنوا حتى مات في السجن. وهذا كان من أشرف رؤساء الوزارات أو رؤساء الجمهوريات اللي مسكوا في إيران، فأعادوا بعدين الشاه حتى تحرك الشعب بعدين وأطاح به هذه الطيحة هذه كلها. فكان الغرض منه أنه ليش البترول ما يجلس في أيديهم بريطانيا وأمريكا. فحق 53 هي كانت عبارة عن مصالح ما لا يريدون الأمريكان ولا البريطانيين أن تروح من أيديهم، وهذه ثروة إيرانية، ومصطفى أخذ الوضع على أنه هذه ثرواتنا وهذا من حقنا إحنا نتصرف به كما نشاء نحن ولا كما تشاؤون أنتم، لأنه الأمريكان والبريطانيين كانوا يريدوا أن يسيطروا على إيران وبعدين يسيطروا على الخليج، والخليج ما ينتبهوش لهذا الموضوع، ما انتبهوش له شيء، يريدون أن يكون الطاقة تحت أيديهم هم يتصرفوا بها ويبيعوها كما يريدونهم لا كما تريد أصحاب الطاقة هذه أن يتصرفوا بها ويبيعوها كما يريدون. يعني السبب الآن لهجمتهم أو في عدوانهم على إيران من هو؟ السبب ترامب. مين السبب في قطع أو إغلاق مضيق هرمز؟ من سببه؟ أمريكا بالحرف الواحد، لأن هي أمريكا التي اعتدت على إيران، مما أضطر حكومة أو دولة إيران أن تغلق مضيق هرمز، هي كرد فعل كورقة تريد أن تستغلها ضد هذا العدوان الشرس القذر. لأنه أمريكا لو كانت قريبة من إيران كانت عتشوف الويل، لكنها بعيدة. والآن هو المفروض أنه الآن إيران أن تضرب بني صهيون، لأنه أمريكا هي بني صهيون وبني صهيون هي أمريكا. لو ضربت إسرائيل أو فلسطين أو بني صهيون في فلسطين هيتأثر القذر هذا ترامب، هيتأثر لأنه الرجل عبارة عن دمية بيحركوه كما يريدون الصهاينة. إيش بعد ما يقوم ترامب وهو يعمل حاله كنادل بما معنى خادم في مطعم يعني مباشر، يقوم يفسح الكرسي ويبعده من الطاولة عشان يجلس نتنياهو وبعدين يغلق له الكرسي، هو بنفسه صاحب الكرسي يعني كالخادم يعملها نتنياهو. كيف تشتو من رجل زي هذا يعاند نتنياهو؟ حتى عندما يقول لك احنا تخاصمت انا وياه مش عارف ايش كلام فاضي، كله هذا ذر رماد على العيون يعني، ولا ما فيش بينهم شيء. ما يقدر ما سطى ابوه يرفع راسه ترامب على بني صهيون ولا على المنظمات او الليبي الصهيوني في امريكا، ما سطى ابوه ما يقدرش. ولذلك سبب اغلاق مضيق هرمز هو عدوان امريكا واسرائيل على ايران. لو لم تعتدي أمريكا وبني صهيون على إيران لما أتغلق مضيق هرمز، وما كانش فيه من هذا الخبر كله شيء، إنما مدفوع له قيمة ما بيضرب من ذخائر ومن أسلحة ومن ضياع شيء، مدفوع له الزراد حقها مسبقا وبالدبل من قبل دول البعران، لا حول ولا قوة إلا بالله. دمت عادل موطن حر أبيان ودائما وطن حر مستقلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني.

0: المغفرة.
1: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
2: اللهم إني أعوذ بك من ملكة الحمية.
3: اللهم إني أعوذ بك من ملكة الحمية.
4: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
5: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة المؤمنون في ملزمة آيات من سورة الواقعة. نبدأ من بداية الملزمة، يقول رضوان الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. هذا حديث عن القيامة. الواقعة هي القيامة، وهي حقيقة لا شك فيها إطلاقا، ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، تخفض ناسا وترفع ناسا. ناس ممن كانوا في الدنيا متجبرين وكبارا، من العاصين لله سبحانه وتعالى، من المتجاوزين لحدوده، تخفضهم فيصيرون في أحط وإلى أحط مستوى، يقفون ذليلين بين يدي الله سبحانه وتعالى، يقفون خائفين، يقفون متحسرين ونادمين على ما يشاهدون من آثار لسوء أعمالهم في الدنيا. ورافعة للمؤمنين. الإنسان المؤمن قد ربما في حياته في الدنيا عاش مستضعفا، عاش محاربا، عاش محتقرا، يوم القيامة يكون رافعا لرأسه، يكون مقامه رفيعا، ويشاهد كثيرا ممن كانوا في الدنيا متكبرين متجبرين. والتكبر والتجبر قد يكون أحيانا لا يختص بأصحاب المقامات الرفيعة، بأصحاب المناصب أو التجار، بل بعض الناس الفقراء أنفسهم، بعض الناس الفقراء نفوسهم، بعض المتجبرين يكونون فقراء، متجبر بمنطقه، بموقفه، بعناده، بإصراره، لكن لأنه لا يظهر تجبره بالشكل الذي يظهر تجبر الآخرين وتكبرهم. وربما هذا لو يتاح له فرصة أو لو يعطى مقاما أو منصبا لرأيته طاغية من كبار الطواغيت. والاستكبار قد يكون الإنسان وهو مستضعف في نفسه، مستضعف أمام متكبرين آخرين وأمام جبارين آخرين، قد يكون هو نفسه مصنفا من الجبارين ومصنفا من المستكبرين، حتى يأتي في بعض الأحاديث بأن الإنسان سيء الخلق مع أهله، مع أسرته، عندما تصبح أسرته تخافه، يهمونه عندما يدخل عليهم من باب البيت، زوجته، أولاده، أقاربه، كلهم كأنه دخل عليهم جبار، أنه يكتب عند الله جبارا وإن لم يملك إلا أهله. استنكاف الإنسان عن الحق يعتبر استكبارا أيضا. رفض الإنسان للحق، سخريته من مواقف الحق، عناده للحق، فالإنسان قد يكتب عند الله من المتكبرين، من الجبارين، لأن الإنسان عندما يعاند وإن كان فقيرا وإن كان مستضعفا من جانب آخرين، عندما يعاند الحق، عندما يعاند آيات الله، عندما تتلى عليه، يعتبر مستكبرا. لأنك، هذا نص مهم، لأنك لا تقف في موقف عناد للحق إلا وأنت في نفس الوقت تحمل مشاعر استكبار وعلو وعتو. لاحظ كيف قال الله في القرآن الكريم: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. أليس هنا سماه جبارا؟ هكذا قد تحمل مشاعر استكبار وعتو فتحشر مع فرعون، مع نمرود، مع الذين كانوا متجبرين، لأنك أنت في الواقع، أنت في الواقع بنفسيتك، بروحيتك جبار، إنما لم يتح لك أن تكون مثل أولئك الجبابرة. عمليا يكون جبروتك أوسع، وإلا فهي نفس المشاعر الفرعونية تكون مع بعض الفقراء، مع بعض المساكين. ولهذا بعضهم قد تجده بمجرد أن يحصل على مقام وظيفة معينة أو أي منصب يحصل له، ما تدري إلا عندما يتكبر ويتجبر، وإذا به لم يعد ذلك الذي كان يبدو أمامك إنسانا عاديا، قد صار جبارا وقد صار مستكبرا. فلأن الإنسان قد يرى نفسه بمشاعر كبرياء، بمشاعر عتو، تجبر، بمشاعر تجبر، فيرى نفسه رفيعة وهو يصد عن عمل حق، وهو يكذب بحق، وهو يعاند حقا، سيحشر يوم القيامة وهو منحط، خافض لرأسه، مقامه منخفض، معنوياته منخفضة. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عرض أقوالا لمن يعيشون حالة من هذا، حالة الانكسار والندامة والحسرة يوم القيامة، أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. يعرض أيضا وقدهم في داخل جهنم كيف ترحمهم واستعطافهم، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. أليست هذه حالة انكسار؟ يقول عنه عندما يرى أعماله السيئة ويتصفح صحيفته ويرى الأعمال السيئة، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. أليست هذه عبارة ندم وحسرة؟ يقول أيضا عندما يكون من الأتباع لأهل الباطل الصادين عن دين الله، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. لأنه حتى أحيانا بعض الأتباع يصبح عنده روح الطغيان والتجبر والكبرياء والعناد والتمرد، وهو مجرد تابع، لأنه مقرب من مسؤول معين، لأن له كلمة عند مسؤول معين، تراه كذلك ينعكس في نفسيته جبروت وطغيان وعناد وإصرار وتمرد الذي يكون تابعا له. هؤلاء يوم القيامة يرون كل أعمالهم حسرات، ندامة شديدة، عذابا نفسيا شديدا، عندما يجدون بأن من كانوا معهم في الدنيا يصفقون لهم ويؤيدونهم ويعادون من أجلهم ويوالون من أجلهم، وهم ناس ليسوا ملتزمين بدين الله، ناس محاربين لدين الله، في الأخير يرى هؤلاء يوم القيامة لا يعودون ينفعونه بشيء إطلاقا، يتبرؤون منه. عندما تكون القيامة هكذا يظهر فيها الناس ما بين مثل ما قال هنا خافضة رافعة، فتخفض ناسا وترفع ناسا. أنك لو تحاول في هذه الدنيا أن تكون رفيعا، وبأي طريقة تريد أن تكون رفيعا، ولو بأن تدخل في باطل، أن تقف مع باطل، أن تساند باطلا من أجل أن تحصل على رفعة، فهذه الرفعة ليست هي الرفعة الحقيقية، ليست رفعة صحيحة، ليست رفعة إيجابية. الرفعة الحقيقية هي رفعة يوم القيامة، لأن هذه في الدنيا قد تكون فترة قصيرة، مهما رأيت نفسك رفيعا ورأيت الناس يرونك رفيعا فهي فترة قصيرة، هي عمرك في الدنيا، وعمر الدنيا بكله محدود. يوم القيامة ستكون ممن يكونون في الحضيض وفي أحط مستوى، فتكون ممن يخفضون في ذلك اليوم. هذا يعني بأن الإنسان يجب عليه إذا كان يحرص على سلامة نفسه هو أن يحسب حساب الآخرة، لأن الآخرة هي الحياة الأبدية، لأن الدنيا هذا هي حياة محدودة، الدنيا هذه هي حياة محدودة. وعندما يكون عند واحد أمل أنه قد يتعمر عمرا كاملا، قد يرى نفسه بأنه لا يتجاوز 90 سنة. أليس هذا أكبر ما تفترضه لنفسك؟ 90 سنة ليست عمر المحشر، موقف الحساب. خلي عنك الحياة الأبدية، إما في الجنة أو في النار. أما إذا كان قد أصبح الواقع هكذا في هذا العصر، في مختلف أقطار الدنيا انتشرت قضية الموت المفاجئ، وقالوا إن هذه هي من أعلام الساعة، موت الفجأة من أشراط الساعة ومن علامات القيامة. فالإنسان يحاول يقدم لحياته، يحاول أن يقدم لحياته للآخرة، يحسب حساب الآخرة، وإن عانى في هذه الدنيا، وإن تعب في هذه الدنيا، وإن واجه مشاكل في الدنيا، وإن رأى أعداء الله متحزبين عليه، وإن رآهم يكرهونه، وإن رآهم يتآمرون عليه، لا تحسب لهذه حسابا، لأن كل هذه هي ستنتهي وهي محدودة. وإذا كنت على حق وأنت متجه على صراط الله المستقيم، فستكون كل هذه الأشياء لصالحك، تتحول بالنسبة لك إلى عبادة. كل تآمر يحصل عليك، كل محاولة لمشاكل تفتح عليك، لا تكترث بشيء إطلاقا في سبيل أن تأتي يوم القيامة آمنا، في سبيل أن تأتي يوم القيامة وأنت رأسك مرفوع مطمئن، تضحك من الآخرين الذين كانوا في الدنيا يضحكون منك ويسخرون منك. هذه هي القضية المهمة. الإنسان مع غفلته، خاصة عندما يكون في مقتبل شبابه، قد يكون عنده تفكيرات كثيرة، طموحات في مقامات، في وظائف، في مناصب، في أن يكون وجيها، في أن يكون كذا. كثير من الشباب يكون عندهم هذه التوجهات. اسعى في هذه الدنيا إلى أن توفر لنفسك الرزق الحلال، اسعى بكل ما تستطيع وبكل ما تتمكن في حدود أنك لا تدخل في باطل، لا تدخل في محرم. ولكن ليكن هم الإنسان هو أن يحشر يوم القيامة آمنا، أن يحشر يوم القيامة وهو ممن يحمد الله، وهو ممن يرضى عن نفسه. لأنه يوم القيامة كما قال الله عن المؤمنين في سورة الغاشية: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. فتكون يوم القيامة أنت ترضى عن نفسك، ترتاح من نفسك أنك عملت أعمالا كثيرة وكانت أعمالك صالحة، فترى جزاءها الحسن، ترضى عن نفسك ويرضى الله عنك، وترضى عن الله، ترضى عن الله وترضى عن نفسك، وترى أنك كنت في نصح نفسك، عملت في نجاة نفسك. بينما الآخرون، تجد الآخرين كل واحد متحسر، كل واحد يعاتب نفسه، كل واحد يتألم على نفسه، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. أليس هؤلاء يلومون أنفسهم، يغضبون على أنفسهم؟ يكاد، كما قال الله: ويوم يعض الظالم على يديه، يعض الواحد أصابعه من الغيظ على نفسه، هو من الغيظ على نفسه أنه فرط في نفسه، فرط في نجاة نفسه، أضاع الفرصة التي سنحت له في الدنيا، فرأى جهنم أمامه لها زفير، لها شهيق، لها تغيض من شدة احتراقها، ويرى بشائر السوء وهو في المحشر عندما يؤتى صحيفة أعماله بشماله من وراء ظهره، يرى أنها قد أصبحت بداية، بداية تعني أن مصيره إلى جهنم من أول ما يعطوه كتابه بشماله. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. أليس هذا تحسرا؟ يا ليتها كانت القاضية. ليت أن الموت الذي حصل في الدنيا أنه كان آخر ما يكون، فلا نبعث من جديد. بينما المؤمن يحمد الله على البعث، يحمد الله وهو في مقام الحساب، يحمد الله عندما يدخل الجنة، لأنها كلها يجد نعمة عظيمة عليه أنه بعث من جديد ليلقى الجزاء الحسن. يرى في المحشر الناس خائفين وهو مطمئن، الناس في هول شديد وهو على الأرائك مع المؤمنين آكلين شاربين ويتفرجون على الآخرين ويسخرون منهم ويضحكون منهم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. تجد أناسا أبصارهم شاخصة ما عاد يستطيع أن يطرف بعينه، وأنت شارب آكل مرتاح على كنب على كراسي تضحك من أولئك وهم في حالة شديدة. هذه هي القضية التي يجب أن يحرص الإنسان مهما عانى مهما تعب مهما لقي من مشاكل من أجل الحياة الأبدية، أن يقدم على الله وهو آمن فيها، يفوز برضوان الله، يفوز بجنته، فيكون راضيا عن نفسه ويكون ممن ترفعهم القيامة. لاحظ عندما يقول هنا خافضة الرافعة، أليس يتحدث عن القيامة؟ أي ستحصل هذه في القيامة، فتخفض ناسا وترفع ناسا. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أول نقطة أن الواقعة هي القيامة، الواقعة هي القيامة، والقيامة تخفض ناس ممن كانوا في الدنيا متجبرين ورافعة للمؤمنين، تخفض ناسا وترفع ناسا. ثانيا أكد أن التجبر أن التكبر والتجبر لا يختص بأصحاب المقامات الرفيعة، بل بعض الناس الفقراء بعض المتجبرين يكونون فقراء، متجبر بمنطقة بعناده بإصراره، متجبر على أسرته وعلى أهل بيته. استنكاف الإنسان عن الحق يعتبر استكبارا أيضا ولو هو مستضعف، هناك من هو متكبر عليه. إذا كان معاند للحق مستنكف يستنكف من الدخول في الحق والاستجابة للحق، إذا كان متجبر على أسرته ويدخل ضمن هو يحمل نفسا فرعونية. ثالثا أكد أن من يرى نفسه رفيعة وهو يكذب بحق وهو يعاند حقا سيحشر يوم القيامة وهو منحط خافض لرأسه، مقامه منخفض، معنوياته منخفضة. وأكد أنه عندما يرى أعماله السيئة يتحسر ويقول يا ليتني قدمت لحياتي. رابعا أن الرفعة الحقيقية هي رفعة يوم القيامة، لأن هذه الدنيا فترة قصيرة فترة قصيرة مهما رأيت نفسك رفيعا فيها. فإذا كان الإنسان حريصا على سلامة نفسه يجب أن يحسب حساب الآخرة، لأن الآخرة هي الحياة الأبدية. خامسا أنه يجب أن يحرص الإنسان مهما تعب مهما عانى مهما لقي من مشاكل من أجل الحياة الأبدية، أن يقدم على الله وهو فيها آمن، يفوز برضوان الله، يفوز بجنته، يكون راضيا عن نفسه ويكون ممن ترفعهم القيامة. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا وإياكم من أوليائه وأنصار دينه الذين يرتفعون في يوم القيامة يعتزون. نسأله تعالى أن يهدينا وأن يوفقنا لطريق الحق الموصلة إلى رضوانه وجنته والعزة في الدنيا والآخرة، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الموت في أمريكا، الموت في إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في توفير الخدمات التعليمية وخدمات الأمن والدفاع في مختلف المحافظات، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
8: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: انا عبدك، عبدك، لا حول لي قوة الا بك، لا ادفع عن نفسي من الشر الا ما دفعت انت عني، ولا املك ولا اكسب لنفسي من الخير الا ما اعطيتني، وما توفيقي الا بك في كل شأن امري وحياتي، ووجودي بيدك كل شيء، انت الذي مصيري اليك وحسابي اليك وجزائي اليك. انا عبدك الذي ارجوك، الذي افتقر اليك في كل شيء. انا عبدك الذي ارجوك، الذي افتقر اليك.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيه. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمة، والذي جعلنا في هذا العصر، عصر الانتصارات وعصر الجهاد وعصر المواقف المشرفة. أعزائي المسلمين الكرام، في هذا اليوم الذي كنا فيه قبل يوم واحد في يوم الأمس مع مسيرة مليونية حاشدة تحت الرحمة الإلهية والأمطار الغزيرة التي رافقت هذه المسيرة، مسيرة تعبر عن أصالة وهوية شعبنا اليمني العزيز البطل المقدام، الذي يأبى ويرفض الذل والهوان والاستعباد أن يستعبده أحد إلا الله سبحانه وتعالى، لا سعودي ولا يهودي ولا نصراني ولا أمريكي ولا بريطاني. وسيجني الشعب اليمني بتوكله على الله ثمرة تضحياته وجهاده وإخلاصه وتفانيه مع الله سبحانه وتعالى. أعزائي، أرحب بكم أجمل ترحيبا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مسابقة القرآن الكريم التعليمية ليومنا هذا. وكما هو المعتاد، نبدأ هذه الحلقة بفقرتنا الأولى، كنوا معنا.

0: حلول قرآنية. لما يأتي السعودي في مثل هذه الأوضاع والخطر فيها على الأمة بكلها حتى على الجزيرة العربية، المخطط الصهيوني لا يستثنيها، بل هي في مقدمة الأهداف لتصفية حسابات منشأها الحقد وليس لها أي سياق يبررها، فهو توجه خاطئ، توجه منحرف، وتوجه مدان، وتوجه يجلب المشاكل حتى على النظام السعودي نفسه، لأنه يفتعل لنفسه مشاكل مع كل الأطراف، يفتح لنفسه مشكلة هنا ومشكلة هناك، يبتدئ كل الأطراف. هو ابتدأ الشعب اليمني بالعدوان، يبتدئ كل قوى هذه الأمة بالمؤامرة عليها، بالطعن في الظهر، بالاستهداف لها، دون أن تكون ابتدأته بأي مشكلة ولا اتجهت بنوايا عدوانية تجاهه، يعني ليس له أي مبرر في ذلك، إنما هو العمى والضلال الذي جعله يتجه منذ الزمن في كل أنشطته، سياساته، توجهاته لخدمة الصهيونية. فما يجري في لبنان هو واضح، المشكلة فيه هي العدو الإسرائيلي ومعه شريكه الأمريكي في إطار المخطط الصهيوني، الطغيان الإسرائيلي، العدوان الذي يستهدف أبناء هذه المنطقة. أما دور المقاومة فهو دور أصيل، وحقها فيما تقوم به من التصدي للعدو الإسرائيلي حق مشروع وحق ثابت بكل الاعتبارات، ودورها مشرف يرفع الرأس، وهي في الموقع الذي يجب أن تحظى فيه بتقدير كل الأمة وبدعم ومساندة كل هذه الأمة.
1: أهلا بكم أعزائي من جديد، كنا مع الفقرة الأولى، سنكون مع الفقرة التالية، كونوا معنا.

تفسير آية يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذه الآية وهذا المثل رد على الغلاة من النصارى الذين يحتجون بأنه ليس له أب من بني آدم، كما أنه رد على اليهود الكفار الذين يقذفون أمه زاعمين أنه لا يكون مولود بدون أب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، أي من الشاكين في أمر عيسى عليه السلام بعد أن جاءك الحق من الله أصدق

0: قبل أول اتصال، والحظ سيد الموقف. ألو،
1: ايوه، السلام عليكم.
0: وسلامة الله.
1: طارق محمد احمد.
0: أهلا يا صاحب تعز، كيف أنت؟
1: طارق محمد احمد.
0: أيوة، من تعز؟
1: نعم تعز.
0: من حوبان؟
1: ايوه.
0: كيف لما مسك الخط
1: ها؟
0: كيف لما مسك الخط معاك؟
1: معك.
0: كيف لما الخط مسك معاك؟
1: الخط مسك، خلاص هقول النقاب شويه.
0: ها؟
1: حاول القب شيء ومسير.
0: يعني استعديت من أول برنامج؟
1: لا ما مش زي ما سمعتوش.
0: ها، كيف اتصلت على طول بدون ما تسمع؟ لا، إذن عجيب. مع المصحات معك يا محمد؟
1: رقم كم؟ رقم كم الصفحة؟
0: اسمعنا من سورة الروم.
1: سورة الروم.
0: نعم،
1: صفحة كم؟
0: شوف بقى عندك.
1: يا أستاذ محمد،
0: نعم،
1: تقرأ من سورة الحاجة.
0: من أول الحاجر.
1: أيوة.
0: يلا بسم الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجل من
0: من
1: أمة
0: أمة
1: أجلها
0: من أمة
1: من أمة أجلها
0: من
1: وما
0: أمة أجلها.
1: يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا
0: وضح.
1: بالملائكة
0: لو ما تأتينا
1: لو ما تأتينا بالملائكة
0: لو ما تأتينا أي أنت.
1: لو ما تأتينا
0: أيوة،
1: لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين.
0: وما كنا إذا منظرين
1: وما كنا إذا وما كانوا إذا منظرين.
0: وما كنا
1: وما كنا
0: إذا
1: وما كانوا
0: منظرين.
1: إذا لمنظرين.
0: إنا نحن
1: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك
0: في
1: في
0: شيع
1: شيع
0: الأول.
1: الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد صلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم
0: بابا بابا
1: بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون
0: يعرجون.
1: يعرجون. وقالوا إنما سكرت
0: لقالوا
1: أبصار
0: لقالوا ايوه
1: وقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا
0: في السماء.
1: وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم به له برازقين. وإن من شاء إلا عندنا حزان.
0: وإن
1: ومن
0: من شيء
1: وإن من وإن من شيء
0: وإن من
1: إلا
0: شيء
1: عندنا
0: لحظة لحظة
1: خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وما أرسلنا الرياح إلا لواقح أنزلنا من
0: ماشي.
1: السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونموت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحكمهم إنه الحكيم العليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما
0: يا إبليس قال يا إبليس
1: قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين اللعنة إلى يوم الدين قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون
0: إلى يومي
1: إلى يوم يبعثون
0: حسبك يا محمد محمد
1: أيوه
0: لا بس رايح
1: صادق محمد أحمد
0: صادق محمد أحمد
1: طارق
0: صادق
1: طارق طارق
0: طارق
1: أيوه
0: طارق محمد أحمد
1: أيوه
0: أحسنت يا طارق قراءة رائعة ولازم أنت تستمر في التلاوة وباستمرار من أجل تتحسن في التلاوة يا طارق
1: إن شاء الله
0: تفهم في التجويد
1: إن شاء الله
0: نسألك عن حروف المد
1: إن شاء الله سأل
0: الأصلية كم حروف المد الأصلية؟
1: ثلاثة
0: نعم
1: الألف والواو والياء
0: نعم يا طارق عمل لي رسالة يا طارق باسمك شكرا جزيلا
1: الله تفضل
0: شكرا كنا مع المتسابق طارق من الحوبة من تعز قراءة رائعة قرأ علينا من سورة الحجر والمتسابق الثاني يقول ألو
2: أيوة السلام عليكم
0: اسمعوني من التلفون من التلفون فقط
2: طيب
0: اتفضلوا
2: معكم رجاء صالح اسماعيل
0: رجاء صالح اسماعيل
2: أيوة
0: من متصل يا رجاء
2: من صنعاء
0: من صنعاء قد شاركتوا يعني قد عطيتوا ولا نسألكم
2: أنا فتحت ده الحين على سورة اللي يقول سورة الروم لكن أنت تشتي نقرأها من أي سورة عادي
0: يلا بسم الله الصفحة الأولى من سورة الروم كاملة إن شاء الله
2: يلا تمام إن شاء الله
0: يعني
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام غلبت الروم
0: غلبت الروم
2: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة
0: وآثروا الأرض
2: وعمروها

0: الله ليظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: أنفسهم.
0: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: أنفسهم
0: يظلمون.
1: ثم كان عاقبة الذين.
0: ثم كان عاقبة الذين آمنوا. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا.
1: أن كذبوا
0: بآيات الله وكانوا بها يستهزئون.
1: أحسنت يا رجاء. ألف لام ميم. ما يسمى المد هنا؟
0: هنا مد لازم حرفي مثقل.
1: نعم نعم. عمل لي رسالة باسمش يا رجاء.
0: إن شاء الله. شكرا لكم.
1: وشكرا جزيلا. كنا مع متسابقين رجاء وطارق محمد. انتقل إلى متسابق ثالث عندي على الهواء. أطلب طالب اسمك وردي.
2: أيمن علي عبد الله الخلقي.
1: أيمن أم بتقرا أيمن؟
2: الحشوش.
1: وأيضا قرب الميك. اقرأ لنا من سورة البقرة وأيضا من سورة أولا من سورة البقرة وبعدها من سورة النازعات. بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
1: أحسن اقرأ لنا من سورة النازعات يا علي أو يا أيمن. محمد أيمن علي يلا.
2: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة
1: قالوا تلك إذا كرة خاسرة
2: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلا أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك
1: لعبرة لمن يخشى
2: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها
1: دحاها
2: دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها
1: أيان مرساها
2: أيان مرساها فيما أنت
1: فيما أنت
2: فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية وضحاها
1: إلا عشية
2: إلا عشية أو ضحاها.
1: أحسنت يا أيمن علي، لا بأس، ما شاء الله عليك، قراءة رائعة وتلاوة حلوة، ونريد أن تستمر إن شاء الله في القراءة بشكل مستمر، وفي أيام القادمة إن شاء الله تكون أحسن أحسن حالا من هذا الحال. أعزائي كنا مع الثلاثة المتسابقين، أنا أضطر إلى أن نخرج إلى فاصل وأيضا نهاية هذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم غد. المتسابقة رجاء ترسل لي رسالة، والمتسابق طارق يرسل لي رسالة، وأيضا في بعض الرسائل بيقولون بيجي بعض الرسائل تقول أنا شاركت، ممكن حاضر لا أقول لك أبدا. أعزائي وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، بعد اليوم المشهود يوم أمس، على أمل أن نلقاكم يوم الغد، دمتم في رعاية الله.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-4-0 أو 775-0-45 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
5: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يسهم في تيسير التجارة وتحسين بيئة ممارسة الأعمال من خلال تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
7: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
8: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
7: بسط لي المساله عشان افهم.
8: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
7: ما لها؟
8: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001 والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
7: وما
8: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
7: أوهو.
8: نعم المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
7: يقول عن القاهم
8: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
7: عيأخرونا.
8: بالعكس سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
8: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
7: أوهو.
8: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: أخي المواطن، نقاشات مواقع التواصل ليست بريئة دائماً، بعضها أفخاخ استقطاب، احذر الحسابات المزيفة.
2: سام اف ام والعود احمد.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: حينما نعود إلى مجريات الأحداث في المنطقة، كلنا يعرف هذا السياق للأحداث أن وراءه الطغيان الأمريكي والإسرائيلي، الظلم الذي ترتكبه قوى الصهيونية ضد أمتنا، المعاناة التي تعاني منها شعوبنا. في مقابل ذلك المسؤولية واضحة، المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية والحق والقضية العادلة لهذه الشعوب مسألة واضحة، مسؤولية هذه الأمة بكلها بانتمائها للإسلام. هذه الأمة كأمة مظلومة، كأمة مستهدفة، كأمة لها عدو واضح وصريح، عدو محتل الأرض ينهب الثروات، يستهدف هذه الشعوب، يصادر حريتها كرامتها. مسؤوليتها هي أن تتحرك للجهاد في سبيل الله تعالى لمواجهة ذلك الطغيان، ذلك الإجرام، ذلك العدوان، لتدفع عن نفسها شر العدو الصهيوني الذي يستهدفها كعدو، يحتل الأرض، ينتهك الأعراض، يقتل الناس، يستبيح حياتهم، ومعه شريكه الأمريكي والداعمون الغربيون. فالموقف الحق واضح للتباس فيه، القضية العادلة للشعب الفلسطيني وشعوب هذه المنطقة واضحة للتباس فيها، والمسؤولية كما قلنا واضحة للتباس فيها، والاتجاه الصحيح الذي يقوم على أساس هذه الحقائق البينة الواضحة كذلك واضح لا لبس فيه. ولا ينبغي أن يكون اللوم والانتقاد والتحميل للمسؤولية والتوجيه للإساءات والتوجيه للاتهامات والتحرك السلبي والمعادي ضد من يتجه هذا الاتجاه الصحيح القائم على أساس مسؤولية إيمانية، إنسانية، أخلاقية، قيمية، وطنية، قومية، بكل الاعتبارات. لكن الاتجاهات المتباينة في داخل هذه الأمة واضحة، اتجاه يخدم الأمريكي والإسرائيلي بشكل مباشر، اتجاه لا يعبر عن هذه الأمة ولا عن هويتها ولا عن إسلامها ولا عن مبادئها ولا يتبنى حقوقها المشروعة ولا قضاياها العادلة، اتجاه يعادي أحرار هذه الأمة لأنهم يقفون بوجه الأمريكي والإسرائيلي في مساعي الأمريكي والإسرائيلي لاستهداف هذه الأمة والاستعباد لهذه الأمة والسيطرة على هذه الأمة وتنفيذ المخطط الصهيوني التدميري ضد هذه الأمة.

0: مسدس حلوبه.
1: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.

يستمر في التضييق على مستوى الحصار للشعب الفلسطيني، يضيق عليه أشد التضييق. لا يزال أبناء غزة بشكل عام معظمهم يعيشون في الخيام المهترئة، يعانون فيها في فترة الصيف من أشد الحر، ومع الحر بقية الآفات والأضرار والمعاناة، وفي فترة البرد والشتاء يعانون من أشد البرد، هكذا معاناة شديدة جدا، معاناة في تجييده لمستوى ما يدخل من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والاحتياجات الضرورية، والتي أيضا لم يفي بما ورد في الاتفاق عدد معين من الشاحنات منصوص عليه في الاتفاق يدخل إلى داخل غزة بكل يوم، مع أن هذا حق إنساني يعني لا يحتاج إلى الاستناد فيه إلى مسألة الاتفاق. ومع هذا هناك اتفاق ينص ضمن الاتفاق نفسه، الاتفاق العام ينص على عدد معين من الشاحنات التي تدخل يوميا إلى قطاع غزة، لم يفي بذلك، وضع القيود وقلص عدد الشاحنات التي تدخل، تحكم في نوعية ما يدخل من المواد الغذائية، وبذلك صنع مأساة ومعاناة كبيرة جدا مستمرة في داخل قطاع غزة على كل المستويات، معاناة كبيرة جدا على مستوى الغذاء، على مستوى الدواء، على مستوى كافة الاحتياجات الإنسانية، ومنع إعادة الإعمار، ويتحكم أيضا في منع المسافرين الذين هم بحاجة إلى الخروج للعلاج، كذلك يتنكر لما ورد في الاتفاق، ويتنكر أيضا للحق الإنساني للشعب الفلسطيني في ذلك، ويصنع معاناة كبيرة جدا بشكل مستمر للشعب الفلسطيني في غزة، وهدفه الضغط المستمر لتهجير سكان قطاع غزة، لتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه وأرضه بصناعة هذه المأساة، هذه المعاناة الشديدة جدا، هذا التعذيب الشديد للشعب الفلسطيني.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، قبل أن تعطي طفلك مفاتيح سيارتك ليقودها فكر قليلا ما هي عواقب هذا التصرف، وتذكر أن ارتكابه لحادث سيكلفك ويكلفه الكثير على المستوى النفسي والصحي والمادي والمجتمعي. حبك لابنك في تعليمه وتربيته والاهتمام بصحته وليس في قيادته للسيارة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، يمكنك تسديد ما عليك من التزامات ضريبية سواء عن ضرائب الدخل أو الضريبة العامة على المبيعات عبر تطبيق موبايل موني، وبإمكانك تحميله من موقع المصلحة الإلكتروني أو من جوجل بلاي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: الخامسة مساء في استوديوهات إذاعة سامف إم، نشرة الأخبار الرئيسة والبداية بالعناوين. القوات المسلحة تعلن إجبار 8 سفن نفطية سعودية على تغيير مسارها ضمن معادلة الحصار بالحصار. مركز تنسيق العمليات الإنسانية ينفي فرض رسوم على عبور السفن في مضيق باب المندب. إيران تحذر الدول التي تجعل من نفسها درعا للولايات المتحدة وتؤكد أنها ستحترق بنيران الحرب. كانت تلكم العناوين، وإليكم التفاصيل، يقرأها عليكم هاشم الدرة، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة إجبار 8 سفن نفطية سعودية على تغيير مسارها باتجاه رأس الرجاء صالح في إطار تثبيت معادلة الحصار بالحصار وإحكام الحظر البحري على سفن العدو السعودي النفطية. وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع استمرار عمليات الحصار، مشددا على أن القوات المسلحة ستطال السفن السعودية حيثما تمكنت من ذلك. وحيت القوات المسلحة الشعب اليمني على خروجه المليوني في الساحات والميادين رغم غزارة الأمطار، مؤكدة مواصلة جهادها لإنهاء الحصار واستعادة الحقوق. نفى مركز تنسيق العمليات الإنسانية صحة ما تداولته مواقع إخبارية ومنصات إعلامية بشأن اعتزام الجمهورية اليمنية فرض رسوم مالية على السفن مقابل عبورها مضيق باب المندب، مؤكدة أنه لم يتخذ أو يدرس أي قرار بهذا الشأن وأن العبور عبر المضيق مجاني. وأوضح المركز أن خدمة العبور الآمن التي يقدمها للسفن والشركات الواقعة خارج نطاق الحظر المعلن هي خدمة مجانية واختيارية بهدف تأكيد سلامة عبورها من البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن والبحر العربي، مشيرا إلى أن جميع السفن غير المشمولة بالحظر المعلن يمكنها العبور بأمان ويمكنها طلب تأكيد العبور الآمن عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك على أن يتم الرد خلال ساعات. وشدد المركز على أن أي شخص أو جهة تطلب مبالغ مالية مقابل العبور في مضيق باب المندب أو الحصول على تصريح للعبور الآمن لا تمثل الجمهورية اليمنية أو مركز تنسيق العمليات الإنسانية بأي صفة داعيا شركات الشحن إلى عدم دفع أي مبالغ أو تقديم بيانات لأي جهات غير مخولة. وحذر المركز من استغلال اسم المركز أو شعاره لتحصيل رسوم مالية داعيا من يتعرض لمثل هذه المطالب طالب إلى الامتناع عن الدفع وتوثيق الواقعة والإبلاغ عنها عبر قنوات المركز الرسمية مع إرفاق التفاصيل والأدلة المتاحة. ودعا المركز وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية إلى الالتزام بالمعايير المهنية وتحري الدقة وعدم نشر أو تداول أي معلومات بشأن عبور مضيق باب المندب قبل التحقق منها عبر القنوات الرسمية. يغرق العدو السعودي في مأزق استراتيجي مزدوج. بين فشله البحري أمام معادلة الحصار بالحصار وتكبد سفنه خسائر التأخير وتصاعد الثورة الشعبية بوجهه في المحافظات الجنوبية رفضا للوصاية والتجويع. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الذي أعدته الزميلة آلاء الكبسي.
1: على وقع الرهانات الخاسرة يجد النظام السعودي نفسه اليوم مكبلا داخل ورطة استراتيجية غير مسبوقة، ورطة تنفث لهيبها من أهوال البحر الأحمر غربان وتكتمل أركانها باستعار الأرض تحت أقدام وجوده في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة شرقان. فبين فشل ذريع في عسكرة المياه الإقليمية، كشاف فاضح لوصايته وأدواته، تتساقط أوراق الرياض أمام شعب يتنفس الصمود الغموض والحرية. ففي الجبهة البحرية تتكشف أبعاد المأزق التاريخي الذي يتخبط فيه النظام السعودي بعد أن باءت محاولاته لتشكيل تحالفات جديدة لعسكرة البحر الأحمر بالفشل الذريع، إذ أدركت القوى الدولية خطورة التورط في مغامرة خاسرة لحماية حصار جائر. وسرعان ما تحول هذا الفشل إلى وبال مباشر على حركة الملاحة السعودية نفسها، حيث فرضت القوات المسلحة اليمنية معادلة الحصار بالحصار بواقع صارم، تحولت معه الناقلات والأساطيل النفطية والتجارية للعدو إلى هدف محاصر، أرغمت معه على تجنب البحر الأحمر والتكبد بتكاليف باهظة عبر الدوران الشاق حول قارة إفريقيا. ولم تكن هذه الورطة البحرية سوى انعكاس لخناق داخلي أشد قسوة يعانيه العدو في المحافظات المحتلة. فبينما يعجز عن تأمين أسطوله في عرض البحر، يشتعل الشارع في حضرموت وشبوة بحراك شعبي عارم ورافض للوصاية، حيث خرجت المسيرات الحاشدة هناك لتعلن بوضوح أن الصبر قد نفد، وأن الجماهير باتت تحمل الاحتلال السعودي المسؤولية المباشرة عن الانهيار الاقتصادي ونهب الثروات وتردي الخدمات الكارثي. وما زاد من حدة المأزق وعمق السخط الشعبي هو الانكشاف الهزلي لأدواته، حيث تحول المسؤولون والعملاء الموالون للرياض إلى مجرد أبواق تنشر التغريدات والبيانات باللغة والتوقيت والمصطلحات ذاتها بإملاءات من السفير السعودي. هذا الإذعان الفاضح أزال أقنعة الزيف وأكد للجميع أن أدوات الفنادق ليسوا سوى منفذين لسياسات التفكيك والإفقار والتجويع. إن المشهد اليوم يتجه لإغلاق دائرة الخناق على العدو السعودي، فمن يفشل في حماية ناقلات في عرض البحر لن يستطيع احتواء السخط الجماهيري الهادر في الداخل. لقد سقطت التحالفات الهشة والوصاية المفروضة بالنار، وأصبح أمان السفن واستقرار المنطقة مرهونا بحقيقة واحدة: الاستجابة المطلقة للمطالب اليمنية المشروعة، وفي مقدمتها الرحيل التام للقوات المحتلة والرفع النهائي للحصار والاستعادة الناجزة لسيادة اليمن الكاملة على أرضه ومياهه.

بالعاصمة صنعاء مؤتمر صحفي لتسليط الضوء على التداعيات الإنسانية والصحية الكارثية التي خلفها الحصار السعودي المستمر منذ 12 عاما على مرضى الفشل الكلوي الذي يواجهون أوضاعا مأساوية تهدد حياتهم بشكل يومي. وخلال المؤتمر أوضح وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان أن مرضى الفشل الكلوي يعيشون أوضاعا إنسانية مأساوية جراء استمرار الحصار وإغلاق مطار صنعاء ومنع العدو السعودي إدخال الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية الضرورية لمرضى الغسيل الكلوي في ظل ترسل الأمم المتحدة عن القيام بمسؤولياتها رغم المطالبات المستمرة من وزارة الصحة، مشيرا إلى أن وضع مرضى الغسيل الكلوي حرج للغاية، لافتا أن عددا من المستشفيات قد يفقد خلال الفترة المقبلة خدمات الغسيل الكلوي بسبب عدم وصول الأدوات والمحاليل الخاصة بالغسيل. من جانبه أوضح نائب وزير الصحة الدكتور ناشر القعود أن الحصار وحرمان اليمن من موارده وثرواته انعكاسا مباشر على قدرة الدولة في توفير الأدوية والمستلزمات الخاصة بمرضى الغسيل الكلوي الذين يعيشون أوضاعا صعبة نتيجة تداعيات العدوان والحصار، ما يضاعف من معاناتهم الإنسانية والصحية. بدوره استعرض الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي في البيان الصادر عن المؤتمر آثار وتداعيات العدوان والحصار على مرضى الكلى، مشيرا إلى أن شريحة مرضى الفشل الكلوي تواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة تهدد حياتهم بصورة يومية. وأوضح الدكتور الأصبحي أن عجز مراكز الغسيل الكلوي ونقص التمويل أديا إلى وفاة آلاف المرضى، مشيرا إلى وفاة 5000 مريض خلال السنوات الماضية نتيجة نقص المحاليل وأجهزة الاستصفاء الدموي. وبيّن الدكتور الأصبحي أن هيئة مستشفى الثورة العام سجلت وفاة 295 حالة من مرضى الفشل الكلوي خلال عام 2025، فيما توفي 160 مريضا خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2026، مضيفا أنه خلال الفترة من عام 2021 وحتى عام 2025 بلغ عدد الحالات المستعصي علاجها داخل اليمن والمسجلة للسفر إلى الخارج 582 حالة. ودعا البيان الصادر عن المؤتمر الأمم المتحدة والمنظمات الأممية إلى عدم غض الطرف عن هذه المأساة الإنسانية والصحية، محملا العدو السعودي تداعيات الكارثة الإنسانية والصحية جراء العدوان والحصار المفروض على الشعب اليمني، مطالبا بفتح مطار صنعاء أمام جميع الرحلات الإنسانية والتجارية بصورة مستمرة وإتاحة وجهات متعددة إلى جانب ضمان انسياب دخول

0: إنسانية كبرى.
1: نحمل العدو السعودي التداعيات الكارثية الإنسانية والصحية جراء عدوانه وحصاره الخانق على الشعب اليمني في ظل صمت أممي ودولي معيب. نطالب بفتح مطار صنعاء الدولي أمام جميع الرحلات الإنسانية والتجارية بصورة مستمرة ولوقات متعددة ونواقل طيران متعدد. رفع الحصار البحري والإجراءات التعسفية التي تم من قبل العدوان. العمل على ضمان انسياب الأدوية والمستلزمات الطبية ومحاليل مطابقة الانسجال الخاص بزراعة الكلى وقطع الغيار للأجهزة التشخيصية. تسهيل وصول المرضى إلى العلاج والرعاية الصحية دون عوائق. الحفاظ على حق المرضى في الحياة والعلاج.
2: حذر قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران اللواء علي عبد الله من أن الولايات المتحدة تمضي بوتيرة متسارعة نحو إشعال حرب إقليمية شاملة بهدف التوسع وفرض هيمنتها على المنطقة. وقال عبد الله إن واشنطن أثبتت خلال الحرب الأخيرة ضد إيران استعدادها لارتكاب أعمال تدمير ضد مصالح المسلمين، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تستغل ثروات دول المنطقة وبنيتها التحتية ومواردها الاستراتيجية كدرع لجيشها ولدعم الآلة الحربية والأمنية للكيان الإسرائيلي، مضيفا أن عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها ضد إيران دفع الجيش الأمريكي والكيان الإسرائيلي إلى شن الحروب من خلف متاريس الدول الإسلامية وتحميل حكومات المنطقة كلفة الحرب. ودعا اللواء عبد الله الدول الإسلامية إلى إعادة النظر في تعاونها مع الولايات المتحدة، محذرا من أن الدول التي تجعل من نفسها درعا دفاعيا لها قد تحترق بنيران الحرب. أعلن المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي إصابة ضابط خلال عملية عسكرية نفذتها قوات العدو ليلا في جنوب لبنان. وقالت إذاعة جيش العدو إن الضابط أصيب خلال اشتباك مع عناصر من حزب الله الذين تصدوا لقوة من وحدة إيغوز حاولت التسلل ليلا إلى منطقة علي الطاهر. وأفادت وسائل إعلام العدو بنقل عدد من جنود الاحتلال المصابين جراء الاشتباك إلى مستشفى رومبام. إلى ذلك، واصلت قوات العدو الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة، ما أسفر عن شهداء وجرحى. واستشهد فلسطينيان في قصف للعدو بحي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، فيما استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف مسيرة تابعة للعدو شمال خان يونس. وتزامن ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار للعدو الإسرائيلي شرق مدينة غزة وتحليق مكثف الطيران الحربي في أجواء القطاع. دعت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ممثلة بالقائم بأعمال الوزارة الأستاذ أحمد البشيري لحضور افتتاح فعاليات معرض الصور والمؤتمر الصحفي والفعاليات المصاحبة حول خسائر الاقتصاد الوطني خلال 12 عاما من الحصار، وذلك في قاعة طوفان الأقصى بجامعة صنعاء صباح يوم غد الأحد. كان ذلكم خبرنا الأخير في هذه النشرة، وإليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. القوات المسلحة تعلن إجبار 8 سفن نفطية سعودية على تغيير مسارها ضمن معادلة الحصار بالحصار. مركز تنسيق العمليات الإنسانية ينفي فرض رسوم على عبور السفن في مضيق باب المندب. وإيران تحذر الدول التي تجعل من نفسها درعا للولايات المتحدة وتؤكد أنها ستحترق بنيران الحرب. بهذا نصل وإياكم مستمعينا الأكارم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، إلى أن نلقاكم في نشرة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحن جاهزون مستعدون
1: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
2: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية.
3: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزين.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
0: أعلن الحرب. لن تزع حقوق الأمن هذا الظالم.
2: والله لا نقلع عيونك يا سعودية،
3: ضقنا ما عبش نفس خلاص.
2: من أبوها السعودي ومن هو في البلاد، والله لا نذويها الويل.
3: لن نخضع لهم،
2: لن نخضع لأبناء سعود،
4: ولن نخضع لكم.
5: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطقة النور وطلقة النار.
3: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا أبى العبودية
5: إلا لله الواحد القهار.
0: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
3: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل، ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: وكلها إن شاء الله تحت قيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا،
2: نحن ورجالك،
3: فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
4: أنا وأموالي وأبي وأمي
5: فداء لك،
4: خذ بنا فإنا رجالك.
6: والله لن نكل ولن نمل،
7: إحنا جهوزيتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
8: والله لن يتخلف منا رجل واحد.
9: جاهزين للحرب، جاهزين.
10: إحنا جاهزين، نتحرك الآن، ما عدا نفوش البيوت، أن نتحرك دواري للحدود ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك، إحنا جنود تحت أمرك في سبيل الله.
11: مع السيد حتى الموت.

لشعبنا العزيز في الجزيرة العربية، سكان المنطقة الجنوبية بالمقدمة، في جازان، في نجران، في عسير، في المنطقة بكلها، أنتم أخوة لنا، جيران لنا، أشقاء لنا، بيننا وبينكم روابط الإسلام، روابط الجيران.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. استمعنا بفضل الله رب العالمين جميعا البيان المشرف، البيان الذي يلبي تطلعات أبناء شعبنا اليمني. أنا بين سبح الله سبحانه وتعالى في ملكه، يعني وبين أتذكر كيف كان بداية العدوان السعودي علينا مع تحالف الدول وخلفهم أمريكا وإسرائيل. في بداية العدوان كيف كان حجم غطرسته، كيف كان حجم كبريائه، وكيف كان يتكلم بوضوح وبكل غطرسة: حاصرنا ولا يحق لأي طائرة أو سفينة تدخل الموانئ اليمني إلا بإذن التحالف بقيادة السعودية، والسعودية هي الآمر والناهي في هذا التحالف، وممنوع دخول أي طائرة إلى مطارة اليمن وإلى موانئ اليمن. يعني بكل عنجهية، بكل كبرياء وبكل غرور. ما رضي يقرأ الدروس، يعني ما رضي يقرأ الأحداث والمواقف. بيشاهد أن الشعب اليمني يزداد بفضل الله وعيا وتماسكا وقوة وصبرا وثباتا وإنجازا، وميدانها العسكري يزداد قوة، وهزمنا بفضل الله أسياده الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، وما زال عرق النخطة تيه والهنجمة فيه. طائرة يعني كسرت الحصار، يعني طائرة مدنية. إيران والجمهورية الإسلامية في إيران مشكورة، يعني كسرت الحصار، يعني قالت أنا معكم يا شعب اليمن، مستعد أكسر الحصار، جهزوا استعدوا، من جهتنا احنا جاهزين نكسر الحصار عليكم. طائرة مدنية جاءت بمجموعة من المرضى والعالقين، وحملت معها مجموعة من المرضى والوفد الوطني وبعض المواطنين، وحملتهم معها وانتقلت. قالوا هذا كسر للسيادة الوطنية، السيادة الوطنية. ها، وقال البيان السعودي المالكي ذاك القائد: احنا سندافع عن المملكة وعن السيادة. ايش دخل ابوك السيادة اللي يتكلم عنها؟ توكيل ادم على عيالها، ومن انت؟ ايش دخلك يعني؟ وش دخلك في تلك المواضيع؟ يعني طائرة مدنية تكسر الحظر علينا والحصار علينا، هذا انتهاك للسيادة، و250 ألف غارة على شعبنا وعلى وطننا، وقتل عشرات آلاف النساء والأطفال، وتدمير البنية التحتية، هذا ما وش انتهاك للسيادة؟ شوفوا كيف المنافقين، يعني لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. منطق عجيب، يعني استغرب له واحد هذا الهنجمة والنخيط حق هؤلاء، هذا الهنجمة والنخيط، ويرجع بعدها يضرب ويقصف المطار حق صنعاء بكل عنجهية، وكأن مطار أبوه، يعني وكأنها مطاراتهم، يعني وكأنها يعني حقهم، ملك أبتهم، وكأنهم ويقصف وبكل وقاحة وبكل خبث. أنا تعجبت الآن، يعني رد الجيش اليمني وهم ساكتين. الآن أعلن البيان الجيش اليمني الحصار الشامل، ويتعجب واحد يا أخي بطل، لا، بدل ما يعترف يقول خلاص أنا عدا فك وانت فك عدا بعد الحصار، لا، يقول أنا لا، ما احناش محاصرين. المنافقين يا أخوي ينتقل من أقصى اليمين لأقصى الشمال ويتناقض ويكتلب أبو وجهين بطريقة فظة ووقحة وعجيبة، وكل تلك البيانات يا عدو الله حقك، حق العسيري وحق المالكي الذي بيعلن الحصار وممنوع دخول السفن وغيره، كم يا مقاطع موجودة الآن في القنوات وانتشرت في التواصل، يعني هم بيتكلموا بألقافهم أنهم محاصرين يعني لهذا البلد، يعني وممنوع الدخول إلا بإذنهم، يعني بأوامرهم، وعدد معين وعدد محدود. ها، والآن بكل بساطة أنا بنتعجب من وقاحتهم من جهة وخبثهم من جهة، ومن جهة بنتعجب من تدبير الله سبحانه وتعالى، كيف قد بنحاصرهم ولا قد جزموا ينخسوا أنهم يفعلوا موقف عسكري بعد إعلان الحصار ذي، رغم أن الواضح أنه الآن بيرتبوا الحرب شاملة يعني. ولكن بين فارق، يعني كان في البداية ما بالله لو ننفخ فوقهم، بس لو ننفخ بالقافنا كذا في وجوههم هيقرحوا حرب علينا، هيقرحوا حرب. الآن الموازين تتخير يا أخو لصالحنا. الآن إحنا بفضل الله رب العالمين نحاصرهم، نحن الآن فرضنا الحصر الشامل، حصار بالحصار، يعني فرضنا الحصار لأن لا بد من الحصار، إحنا مضطرين لهذا الموقف، هذا موقف دفاعي يعني. ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. واعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. يعني هذا كده، هذا رد فعل يا أخوة، رد فعل، يعني مظلومية كبيرة يعني بحق أبناء الشعب اليمني ارتكبوها، ارتكبوا أعمال شنيعة جدا. يعني كم قد قتلوا من آلاف الأطفال والنساء، آلاف الأطفال والنساء قتلوهم، الآلاف. هذا الناس يتكلموا عنها يا أخوة، كم صالات قد فجروها، كم مساجد قد دمروها، كم حتى صالات عزاء وعرس فجروها، كم أسواق يعني بما فيها من المواطنين فجروها وقصفوها بالطيران، يعني كم المنشآت الذي دمروها، كم المساكن. يعني الحصار يا أخوة، مطار صنعاء 180 ألف رحلة في السنة، يحولوه إلى 180 رحلة في السنة. تخيلوا، من 80 ألف رحلة في السنة إلى 180 رحلة. يعني شوفوا الظلم، يعني كم يا مرضى مساكين، يعني كم يا قصص يعني مؤلمة، يعني تؤلم القلب، يعني توجع القلب لما يطلع واحد عليها. كم يا مرضى انتظروا، يعني يسافروا وانتظروا سنواتهم ينتظروا وممنوعين من السفر. كم يا أناس، كم يا حالات، كم يا ناس ماتوا بسبب المرض، ما قدروش يسافروا، يعني ما استطاعوا يسافروا، ولا البعض إذا استطاع يسافر بصعوبة عبر عدن وبإجراءات وتجديد، وإذا اكتشفوا أنه من طرف وطني ومواجه للعدوان قد يسجن، قد يضره، قد يعني أشياء كثيرة جدا، أعمال لا ترضي الله. كم يا حصار، يعني بلدنا بلد مثل أي بلد، ما به في العالم كله يا أخوة دولة تتعامل مع دولة بهذا الشكل في العالم كله. ممنوع دخول الموانئ والمطارات إلا بإذنها، ممنوع دخول المواد التجارية إلا بإذنها، ما بشي في العالم كله الدولة تتعامل مع دولة إلا السعودي مع اليمن، وإلا الإسرائيل مع غزة. يعني غزة هذا قدها النموذج الأكثر معاناة، وبعدها إحنا في اليمن مع هذا الكيان السعودي، الكيان السعودي والكيان الإسرائيلي هكذا يتعاملون معنا. ولذلك من المهم يا أخوة، من المهم نتكلم عن هذا المظلومية. رواتبنا قطعوها، هم الذي قطعوها، هم الذي نقلوا البنك، هم الذي النفط والغاز الذي منه رواتبنا وخدماتنا الأساسية نقلوها للبنك الآلي. احنا نطالب الجيش الحصار بالحصار، احنا بقول الجيش الحصار بالحصار، يا حقوق للجميع مثل ما قال رئيس المشاط، يا لا حقوق لأحد. ليش انت تسلم راتبك وانا ما بسلمش راتب؟ يعني ليش ثرواتك تنعم بها وانا بنعم بثرواتي؟ ليش انا محاصر وانت منش محاصر؟ ليش انت ثرواتك ما بتتأذى وانا ثرواتي بتتأذى؟ لا، ضروري الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، ضروري حصار بحصار، واذا صعد عن صعد، اذا قصف عن قصف. فيجب ان نستوعب يا اخوه هذا المساله، ان هذا الموضوع نحن لابد ان نتحدث وباستمرار. كم استهدفوا من منشآت طبيه، كم منعوا وعطلوا رحلات، عشرات الالاف من الرحلات لمرضى، وسببت كثير من هذا التعطيل في وفاه الالاف، وفاه الالاف. كم نهبوا من الثروات علينا، كم حرموا هذا الشعب، كم حرموا هذا الشعب. يعني تخيلوا أنهم بينهبوا 90 مليون برميل يعني سنويا، ما أدري 90 مليون سنويا أو شهريا عادة النفط، وهذا 90 مليون برميل تكفي رواتب لثلاث سنوات، يعني تكفي رواتب لثلاث سنوات بينهبوها. يعني هكذا، يعني استهدفوا كل شيء، استهدفوا كل متحرك داخل الأرض اليمنية، مزارع استهدفوها، مقابر استهدفوها، هناجر دجاج استهدفوها. يعني في الأخير إحنا وإيش نجلس نتفرج؟ يعني نموت بالبطيء، ننهار تدريجيا، وبيتفرجوا علينا ويضحكوا ويزيلوا يوظفوا المعاناة الذي بيصنعوها، هم يوظفوها في إثارة الفتنة وإثارة القلاقل. لا، ما يصبر شيء يا أخو. إذن الحل هو هذا الحل. يجب أن نتكاتف جميعا ونكون يد واحدة مع قائد الثورة، أن نكون يد واحدة، الحصار بالحصار. السيد يشير رجال، والحمد لله ما به رجل من الشعب اليمني، والحمد لله الخروج المليوني يبين عظمة الموقف اليمني. يشيلنا الصبر، استعان بالله، كيفما كانت الأثمان، كيفما كانت الأثمان نستعين بالله ونتحرك مع سيدنا وقائدنا، ونصبر ونصبر، وسنكسر الحصار غصبا عن السعودي. ما يقدر يتحمل السعودي الحصار، ما يقدرش. خليه يتعطر بالنفط حقه والغاز، يتعطر به ويشبع به داخل السعودية، وممنوع، ممنوع، مثل ما أنت مانع لحقنا تخرجين، ممنوع حقك، مثل ما بتنهب ثرواتنا، ممنوع خروج حقك الثروات. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه، كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله. سام اف ام من صنعاء تقدم علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها الإخوة الأعزاء والأخوات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة علم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي للحق عليه السلام. في هذه الحلقة الجديدة نكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية عن حديث الأوضاع المذهبية والفكرية الموجودة في اليمن. تحدثنا في الحلقة السابقة عن الإسماعيلية، عن الزيدية وعن الإسماعيلية. سنكمل أيضا الحديث عن الإسماعيلية، والتي ذكرنا أن هناك أنهم يتأولون كثيرا من الأشياء الظاهرة في معنى باطن لا يعرفه إلا كبار الأئمة منهم والحجج والدعاء، ولعل هذا منتشر في القرامطة منهم، أنه إذا وصل الإنسان منهم إلى مرحلة اليقين فإنه يسقط عنه الفروض الظاهرة مثل الصلاة والصيام والحج وغيرها. واللافت أن ما يشبه هذا المعنى ذكره الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين في كتاب الأحكام الذي كان قد بدأ تأليفه في الحجاز قبل أن يأتي إلى اليمن، في نص يكشف عن طبيعة وعي الإمام الهادي المبكر عن الإسماعيلية الذين تمظهروا في عصره في القرامطة، ويترجح أنه كان يقصد القرامطة منهم بالتحديد. يقول عنهم إنهم يقولون: اعرف إمامك واعمل ما شئت غير معاقب ولا مأثوم، وذلك من قولهم عند جميع الأمة فمعلوم، مع ما يأتون به ويقولونه من الكفر والافتراء على الله والجحدان للرحمن وجعلهم لخالقهم بزعمه جسما ينتقل في صور الآدميين ويؤكلهم ويشاربهم ويؤاخيهم ويداخلهم ويخارجهم ويبايعهم ويشاريهم، ويجعلونه مرة موسى وثانية عيسى وثالثة عليا ينتقل في صور في صورة الآدميين. وفي نص آخر تحدث فيه عن إمام الإسماعيلية في دور الستر، وأنه كان يشكل خطورة على الإمام القائم من أهل البيت، لأنه كان يثبط عن الجهاد، هذه الفكرة كانت تثبط عن الجهاد معه وتلبس على الشيعة. وأشار فيه إلى بعض العقائد المنحرفة والممارسات الشائنة التي نسبت لاحقا إلى القرامطة. يقول الإمام الهادي في مقدمة كتاب الأحكام: فأما من عبث بنفسه وتمنى وأقام في أهله وولده وتلهى وسير الظالمين وداجاهم وقضوا حوائجه وقضى حوائجهم وعاشروه وعاشرهم، إلى أن قال: وغمد سيفه وطوى رايته وستر منهم نفسه وستر منهم نفسه وموه على الجهال وأهل الغفلة من الضلال وادعى الإمامة وهمهم أنه يريد القيام وهو عند الله من القاعدين النيام، إلى أن قال: فكيف لو ذكرنا بعض ما يذكر عن بعض من يدعي ذلك من الغلو والمهالك مما ينقله عنهم أشياعهم ويذكره من قولهم في أنفسهم أتباعهم مما نرجو أن يكونوا عليهم فيه كاذبين وبغير الحق فيهم قائلين من ادعاء صفات الجبار. يعني الإمام الهادي يذكر بأن أتباع هؤلاء الأئمة من أئمة الإسماعيلية يدعون لأئمتهم صفات الجبار، وأنهم يشاركونه في علم خفيات الأسرار والاطلاع على ما أجنت عليه بطون البحار والقدرة على صرف ما يشاء صرفه وإثبات ما يشاء إثباته وغير ذلك من إباحة الفروج وإظهار الفواحش والهروج الفتن وتناول الشهوات وارتكاب اللذات من معاصي الرحمن وما تنهى عنه آيات القرآن وترك الصلوات وغلول الزكوات ورفض صيام شهر رمضان وتعطيل كل ما نطق به الفرقان وترك الاغتسال من الجنابات وارتكاب جميع الفاحشات وغير ذلك مما يجل ذكره ويعظم أمره من الغلو والمنكر. هذا الإمام الهادي يتحدث عن الإسماعيلية الذين لعله كان يذكر أنهم يقصد بهم القرامطة في عصره. هذا يبين أن نص الإمام الهادي هذا الطويل يبين أنه كان معروفا عن بعض الإسماعيلية تلك الأقوال والممارسات التي تظاهر بها القرامطة في اليمن لاحقا من خلال نقل الأتباع والأشياء، ولكنه استبعد وقوع ذلك عن أئمتهم، عن أئمتهم فعلا، ورجى أن يكون ذلك النقل من أشياعهم وأتباعهم غير صحيح. ولعله كان يقصد في تلك الحال ما كان قد أشاعه وأعلنه القرامطة في البحرين وجنوب العراق والشام، لكنه على أي حال كان هذا قبل ظهور ابن فضل في شكله القرمطي السافر الذي يتضح من خلال تاريخ تأليفه كتاب الأحكام. يعتقد بعض المؤرخين المحدثين أن القرامطة جزء من الإسماعيلية، ولكنهم كانوا أكثر حماساً لتطبيق المبادئ غير المكشوفة للناس. ورغم أن القاضي عبد الجبار الهمداني الهمداني يذكر أن القرامطة هي كشف الباطن والعمل به الذي انطلق فيه علي بن فضل في اليمن مخالفاً ابن حوشب، وأنهم قد تفاضحوا بسبب ذلك، إلا أن بعض المصادر اليمنية ظلت تصمهم جميعاً بالقرمطة وتسميهم جميعاً قرامطة. بعض المؤرخين الإسماعيلية الذين هم من الإسماعيلية المحدثين يذكر أن سبب الخلاف بين القرامطة والإسماعيلية هو أنه بعد أن وضع الأئمة المستورون أسس وتعاليم الإسماعيلية ودستور دولتها المرتقبة لم ينفذوا رؤيتهم تلك لأسباب حملتهم على التريث، فجاء أتباعهم من القرامطة ليضعوا هذه الرؤى موضع التنفيذ في ظل الحرب والقتال والرماح والحراب وتحت وطأة القتل الثقيل والتدمير والعبث. ولهذا لم تلبث أن انهارت دولتهم الارتجالية المبكرة في اليمن التي قادها علي بن فضل ومنصور بن حوشب، تاركة وراءها أسوأ الذكريات. ومهما يكون من أمر، فإن اليمن كانت حاضرة في الوعي الإسماعيلي في فترة ما قبل مجيء الإمام الهادي وفي فترة الإمام الهادي، وقد كان الإسماعيليون يؤملون أن تكون اليمن مهد دولتهم المرتقبة، وقد كان داعيتهم الذي لقي ابن حوشب يردد كثيرا في كلامه: البيت يماني والركن يماني والدين يماني والكعبة يمانية، ولن يقوم هذا الدين ويظهر أمره إلا من قبل اليمن، هكذا كان يقول شيخ وأستاذ ابن حوشب له. وقريب من هذا اللفظ ورد عند بعض المؤرخين الآخرين، وكانوا يصرحون أن الله قسم لليمانية ألا يتم أمره في هذه الشريعة إلا بنصرهم. على كل حال، اعتمدت الدولة الدعوة الإسماعيلية اعتمدت على الإعداد الدقيق والسرية المحكمة، ودغدغت عواطف الشيعة ومن يميل إلى العلويين وحب البيت الذي كان يشيع في أوساط كثير من المسلمين. ولهذا فقد قامت النواة الأولى للإسماعيلية في اليمن في أوساط الشيعة الاثنى عشرية في المناطق التي كانوا موجودين فيها في اليمن في جيشان وفي غيرها. طبعا خرج إلى اليمن رجلان: أبو القاسم الحسن بن فرج بن حوشب بن زاذان الكوفي الذي توفي في عام 302 هجرية، وهذا لقب بالمنصور باليمن، المنصور باليمن، وكان على مذهب الاثني عشرية، استقطبه دعاة الإسماعيلية إلى صفهم وأقنعوه بالانضمام إليهم، ثم أقنعوه بالسفر إلى اليمن، وهو الذي تحرك من ميناء غليفقة في الحديدة لاحق، يعني قبل أن تكون هناك حديدة في ذلك الحين، لم تكن هناك حديدة، الحديدة عمرها 400 سنة، ولكن هو بالقرب من مدينة الحديدة هذا الميناء، خرج منه وسافر إلى منطقة مسور حجة. في نفس الوقت علي بن الفضل سافر إلى منطقة الجنوب، إلى أبين وإلى جيشان وإلى تلك المناطق التي انطلق منها. علي بن الفضل طبعا توفي في عام 303 هجرية، وهو من أهل جيشان أصله، وكان الإسماعيليون يعتبرون جيشان كنزا لآل محمد، وخرج منها كثير من دعاتهم وقادتهم. وكانت هذه جيشان قد تعرضت لظلم شديد من أيام من إبراهيم بن خلف الطريفي، غزو همجي من قبل إبراهيم بن خلف بن طريف، وكان ابن فضل في أول أمره على مذهب الاثني عشرية، فحج سنة 267 هجرية، وبعد الحج يمم وجهه نحو العراق لزيارة قبر الإمام الحسين، وهناك استقطبه دعاة الإسماعيلية وكلفوه بمهمة مساعدة ابن حوشب. لما تلقى الداعيان ابن حوشب وابن فضل التعليمات اللازمة، أمر وكلف بالذهاب إلى اليمن، فذهب ابن حوشب إلى منطقة عدن لاعة بالقرب من مسور، بينما كلف ابن فضل بالذهاب إلى أرض يافع، وقيل لابن حوشب: اجمع الرجال والزم الصوم والصلاة والتقشف واعمل بالظاهر ولا تظهر الباطن، وقل لكل شيء باطن، وإن ورد عليك ما لا تعلمه فقل لهذا من يعلمه وليس هذا وقت ذكره. وأوصاه إمامهم بابن فضل خيرا كما أوصى ابن فضل به خيرا. انطلق هذان الرجلان في عام 270 هجرية، أظهر دعوتهما في اليمن وحصل على الأموال من الزكاة وغيرها، وبدأ ابن فضل يغري أتباعه بسلب ونهب أموال خصومه. قضى ابن فضل على الزعامات المحلية في محيط تحركاته، استطاع أولا القضاء على زعامة محمد بن أبي العلاء الحميري في منطقة أبين بالتعاون مع صاحب المدخرة، ثم ما لبث أن التفت للمدخري هذا المناخي الحميري وحاربه حتى قضى عليه في سنة 292 واستولى على المذيخرة وأصبحت عاصمة ملكه ملك علي بن فضل، وقضى على الزعامات المحلية مثل الكرندي وغيرهم، سيطر على بينما بن حوشب سيطر على منطقة لاعة وجبل مسور وبلاد الشرف في حجة، لكنه لم يستطع التوسع مثل زميله بن فضل لمجاورته. لماذا لم يستطع التوسع مثل بن فضل الذي وصل؟ بن فضل طبعا وصل بقواته إلى صنعاء وإلى تهامة. لماذا لم ينجح بن حوشب في مسور وما جاورها إلا في مناطق عديدة؟ لأنه جاور قوى فكرية إيديولوجية مقاتلة مثل الزيدية والإباضية، وكانت قبائل همدان قبائل ذات شكيمة وبأس، ومنها قبائل همدان وخولان. بينما بن فضل اندفع بقواته وجوشه نحو الشمال وجمع جموعا كثيرة فاستولى على مناطق عديدة، استولى على ذمار ثم صنعاء في عام 293 هجرية، وحاول التوغل في همدان ولكنه تلقى هزيمة ساحقة على يد الدعام الأرحب الهمداني وقبيلة سفيان. وكذلك لما حاول التوغل في مخلاف البياض في همدان، ومخلاف البياض يعني منطقة واسعة، هو مخلاف قدم الذي يبدأ من مناطق غرب محافظة عمران إلى المناطق الجنوبية والغربية من محافظة حجة، كل هذا المخلاف يسمى مخلاف البياض، لاحقا سمي مخلاف البياض لوجود الإباضية فيه. لما توغل في مخلاف البياض في همدان وهي بلاد وعرة أحاطوا به وقطعوا عليه الطرق، الأمر الذي استدعى تدخلا من زميله بن حوشب لإنقاذه، ونصحه بأن يثبت أولا سيطرته العسكرية على صنعاء وأن يبني الحواضن الإجتماعية قبل أن يتحرك شرقا أو شمالا أو غربا، لكنه أبى عليه ذلك وحقق سيطرة على منطقة صنعاء والتهامة. ثم ظهر القرامطة في نجران في عام 294 هجرية وتجرأوا، ولعل ذلك كان بدفع من الخلافة العباسية على التحرك بذلك الشكل نكاية في الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين. على كل حال المصادر المعاصرة صورت فظاعة ما ارتكبه بن فضل وجنوده ضد اليمنيين بشكل بشع وفظيع. تتحدث المصادر بأنهم كانوا يقتلون الرجال ويذبحون الأطفال ويسبون النساء بلا رحمة وبلا هوادة، وكأن ذلك كان يعبر عن نزعة تكفيرية واستباحية ضد الخصوم، ولعله كان ترجم لما ورد في معتقداتهم التي ذكرناها في بداية الحلقة نحو خصومهم، لأن هؤلاء الخصوم المسلمين الذين يعملون بظواهر الشريعة هم حمير كافر حسب مفهوم الإسماعيلية القرامطة. وقد ذكر ملحق السيرة سيرة الإمام الهادي أن القرامطة في ذي الحجة سنة 293 استباحوا مدينة ثاك، ولما لجأ أهلها إلى المسجد تحت قيادة أبي العشيرة ابن الروية المدحجي المرادي أحرقوه بمن كان فيه، أحرقوا فيه من كان فيه من الرجال والنساء والأطفال، وهذه بشاعة فظيعة جدا ارتكبها هؤلاء التكفيريون الإباحيون. الحركة القرامطية جمعت بين التكفير والاستباحة، تكفيريون واستباحيون إباحيون. لما دخلوا صنعاء في عام 294 هجرية استباحوها أيضا وقتلوا جميع من بقي في دورها ممن لم يهرب منهم، واستباحوا مدينة زبيد في صفر 297 هجرية وقتلوا بها خلقا عظيما وسبوا منها آلاف النساء. وهذا كله يبين أن نظرة القرامطة الإسماعيلية العنيفة والتكفيرية والاستباحية ضد المسلمين وعوامهم كانت سابقة للتاريخ الذي يزعم بأنه أظهر فيه قرمطيته وهو العام 297 هجرية. البعض من المحدثين الآن يحاول أن ينكر ما نسب إلى ابن فضل من مخالفات خطيرة، لكن المصادر المعاصرة ومنها وثائق رسمية تثبت تلك التهم بشكل واضح جدا، وتبين أن ابن فضل ارتكب هذه المجازر، ولهذا الإمام المرتضى المتوفى في عام 310 هجرية ابن الإمام الهادي ذكر في وثيقة رسمية بما يفيد أنه كان يرى أولوية جهاد بن فضل وجنوده باعتبار أنه زنديق مرتد عن الإسلام يخلق الدين ويمحو سنن محمد خاتم النبيين مع تعطيله الكتاب وجحدانه لأصوب الصواب، وذكر أنه كان آخر أمره أنه ادعى النبوة وجحد الله سبحانه، وهذا أمر ليس فيه مرية ادعاء النبوة، لأنه كان ينشر، وهذا أمر معروف عند في هذه الطائفة من القرامطة الإسماعيلية، يقولون بأنه يعني يلهمون وأنه يوحى إليهم، ولعل هذا هو ما كانوا يقصد، أنه يدعي النبوة، أنه يلهم وأنه يوحى إليه، وأنه يعني وهذا أمر كان يجادل عليه الإسماعيليون القرامطة يجادلون عليه، وأن الإمام أو الداعية منهم يلهم ويوحى إليه مثل ما أوحى الله عز وجل إلى النحل وغير ذلك. على كل حال ذكر المرتضى أن آخر أمر علي بن فضل القرمطي أنه ادعى النبوة وجحد الله سبحانه وتعالى وأنكح لأمهات أبنائهن والأخوات إخوتهن والبنات أبنائهن. وذكر أيضا أن أمر ابن فضل كان بينا من أول أمره، لكنه لاحقا ازداد تبينا ووضوحا، ثم ذكر أنه سيدعي الربوبية، وبالفعل ذكرت بعض المصادر أنه سيدعى الربوبية. أما وثيقة أخيه الناصر بن الهادي في رسالته إلى أتباعه في طبرستان يقول فيها: وطغى ابن فضل باليمن طغيانا عظيما، وكفر بالله كفرانا جسيما، وادعى النبوة وانتحل الرسالة، وثار بلعنة ونجاسة، وكفر كفرا صراحة، فأحل بعتوه وجرأته على الله وظلمه الأمهات والبنات والعمات والخالات، وانتهك الحرمات، وأحل المحارم المعضلات، وحرم الحلال، وعاند الحق والبينات، فسبى هو وأصحابه بفسقهم المؤمنات، وفضحوا المسلمات، فبيعت النسوان بالدراهم، وارتكبن بالعظائم، واستخدمن استخدام البهائم، ونيل منهن الفجور والمكروه، وارتكبهن السفيه، ونسب إليه قتله للرجال وذبحه للأطفال. وذكر أن جرائمه وقعت بأقصى اليمن النائية عنا النازحة عنا، فأما حيث نحن مقيمون، يعني في صعدة، يقول فهو موضع مستور، أي لم تصل إليه يد القرامطة. وصف أقوى أتباعه القرامطة بقوم مشركين، قرامطة ضالين، وزنادق ملحدين، غير موحدين ولا متأولين، قد بارزوا الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه بالكفر الصراح والقول بذلك والإصلاح. قال عنهم أيضا: زنادقة كفرة، ظلمة فجرة، لا يصلون ولا يزكون ولا يحجون ولا يعرفون الله ولا يؤمنون ببعث ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب. حتى أيضا شاعر صنعاني معاصر هو ابن الجدوبة وثق في قصيدة له جرائم القرامطة في صنعاء، وذكر في هذه القصيدة أنهم باعوا المحصنات وخربوا البنيان وحرقوا الدور المشيدة وهدموا المساجد وذبحوا الأطفال ونهبوا الأموال وقتلوا الرجال وفتنوا المسلمين عن دينهم. هناك أيضا شاعر معاصر ذكر في قصيدة له أن القرامطة دعوا إلى ترك الصلاة وأسقطوا فرض الصيام، وأشار إلى قولهم بالاشتراكية الجنسية، ولعلهم سبقوا الشيوعية في العصر الحديث في هذا القول. قال في هذه القصيدة: جعلوا التشارك في النساء ديانة، كفروا وما أنفوا من الأرحام. وهناك حديث واسع يؤكد أن هذا الرجل كان خطيرا وكان سيئا وكان فاسدا وكان ظالما وكان مستهترا وكان استباحيا إباحيا تكفيريا، جمع بين الإباحية والتكفيرية عليه بفضل. هذا الأمر الذي جعل بعض الإسماعيلية أو جعل الإسماعيلية فيما بعد يتبرؤون من ابن فضل كما سنبينه إن شاء الله في الحلقة القادمة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
0: قدمت لكم إذاعة سام اف ام علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنون. هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
2: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد،
3: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد.

0: عظيم شأنه، صل على محمد وآل محمد، وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، وما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة كتاب الله وآيات الله وتدبر معانيها. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 40 من سورة الإسراء، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نستعين بالله، نسأله تعالى أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة وأن يرزقنا العمل بما فيها. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. المعنى أحبتي الكرام، ولقد صرفنا في هذا القرآن، أي حولناه في التذكير من نوع إلى نوع، مثلا من إنذار إلى بيان الدلائل، ومن إنذار تعجيل العذاب إلى إنذار عذاب النار، ومن الترهيب إلى الترغيب، ليذكروا ليعرفوا الحق ويتبعوه. وما يزيدهم إلا نفورا، أي ما يزيدهم التصريف المذكور إلا كراهة للحق وابتعادا منه والعياذ بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. المعنى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، لطلبوا سبيلا للتقرب إليه وحده وطلب رحمته ورضوانه. ولو كان المراد ابتغاء المقاومة والمغالبة كما يفسره البعض، لكان التعبير لابتغوا على ذي العرش سبيلا، كقوله تعالى: فلا تبغوا عليهن سبيلا. والله أعلم، هكذا يقول سيد المولى بدر الدين. قال لو كان بمعنى المراد بمعنى ابتغاء المقاومة والمغالبة كما يفسره البعض، لكان التعبير لابتغوا على ذي العرش سبيلا، كقوله تعالى: فلا تبغوا عليهن سبيلا. والله أعلم. ويقول الله سبحانه وتعالى: سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، أي تنزه وترفع عن أن يجعل لنفسه شريكا أو يتخذ ولدا، لأنه عزيز حكيم. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. المعنى أحبتي الكرام في هذه الآية الكريمة: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، تسبيح له بلسان الحال بدلالتها على عظمته وجلاله وقدرته على كل شيء وعلمه بكل شيء وغناه عن كل شيء، فهي تنزهه تعالى وتبعده عن كل نقص. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، لأن المخلوقات كلها من الجبال والشجر والدواب التي لا تعقل، وكذا النعم كلها تسبح بحمده، بمعنى تدل على ذلك دلالة بمنزلة النطق بالتسبيح والتحميد. ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لأنكم لا تنظرون في الآيات الدالة على الله المسبحة بحمده إنه كان حليما غفورا. ولذلك لم يعاجل المشركين بالعقوبة على إعراضهم عن التفكر في آياته وإصرارهم على الجهل المذموم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. المعنى أنهم عاندوا الحق وكرهوه، فاستحقوا الخذلان وإرسال الشياطين عليهم حتى تزين لهم الباطل. ووجه إسناد الحجاب إلى الله تعالى كالوجه في إسناد الختم على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم. هنا يقول: ووجه إسناد الحجاب إلى الله تعالى كالوجه في إسناد الختم على قلوبهم، وقد مر معنا في آيات سابقة. ويقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، أي صما، لأنهم يكرهون سماعة فكأنهم صم. وهذا تمثيل لأن الله أنزل القرآن بلسانهم ليفهموه، ولكن هؤلاء الكفار المعاندين كارهون له، معرضون عن فهمه وعن استماعه. وإذا ذكرت ربك في القرآن، في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، نفروا من توحيد الله وتعظيمه دون شركائهم، ولوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين ذكر الله وحده، انصرفوا ورجعوا القهقراء. والله أعلم، هكذا يقول سيد المولى بدر الدين: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية أختم حلقتنا اليومنا هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
3: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وحصن فغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم

كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى. فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسرى وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي

أو أتبعه في وجهه دعوى أو رعى له من ورائه حرما فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: المغفرة.
1: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
5: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يهدف إلى رفع جودة الخدمات الضريبية والجمركية من خلال تطوير منصة إلكترونية موحدة تسهم في خفض الوقت والجهد وترسيخ مبدأ الشفافية لتمكين المكلفين والمستوردين من الامتثال للقوانين الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
7: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: أخي المواطن، قبل أن تنجرف خلف كل رأي اسأل نفسك من المستفيد. لا تخدم العدو.
2: سام اف ام، والعود احمد.
1: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: الكثير من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: جارح بشليل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. نعم، ما خرج والناس للسبعي وفي مختلف المحافظات والمديريات متضامني مع الشعب العراقي إلا من وفاهم، وداري إن العدو هذا ما له إلا سناب واحدة. بيض الله وجيهكم كبير وصغي على تجاوبكم وعلى استجابتكم وعلى وفاكم. امليت والساحات، امليت والسبعي، وهذا دليل على وعي، دليل على رجاله، وما بيخرج والناس إلا وقدم مجرب للوجع. أنت يا ذي بتخرج، خروجك بيشكل في وجه العدو جبهة وافية، بيبصر الساحات جالس ما لا كلت ولا ملت، ملان أوادم، سيل أوادم، بداعي واحد ويهبوا الناس. متجاوبي على ما يدل هذا؟ على أن قد الناس دارين بك يا سعودي أنت وقيادتك، دارين بقيادتك ودارين بتحالفك ودارين بأعمالك، ولا ما يخرجوش الناس؟ كما يصيروا ويجوا، كما يخرجوا الناس بيملوا بر وسم، لكن وجعك قتلت النفس المحرمة. أنت يا قيادة السعودية بيض الله وجيهكم يا رجال، وها قالوا هيبتك تحمي غيبتك، الذي بيخرج بيخرج، والذي بيضرب المسير بيضرب، والصواريخ، والذي بيتزيرع يعني ان ما عاد احنا مفلتي ولا متراجعين ابدا. السعودي ما عاد معه الا يبصر لنفسه حل ويدبر موقفه بغير فضايح، بغير دعوار، بغير دبتع. اذا كانت الساحات هذه كلها على ما بتقولوا انهم مجبوري، وين عاد يا الميليشيات هذه؟ قلنا أنتوا قتلتوا شعب كامل، بصروا على مهزل بيد مهزل في إعلامه السعودي، عادوا لا حتى توسع بيد مهزل، بيقول لك مجبرين بيخرجوا والناس مجبرين. لعنة الله على قيادتكم وعلى عقولكم وعلى رجالتكم. لا لنتوا حق طريق ولا حق نسد، وبنقول لكم من أول الوعد ما همش حق خطيئة أبدا أبدا، وهي ما تفرحها إلا قتله. هيا بالله عليكم، لو ما وقع المرزاعي عاد إذا أرامكو بتكتر لليوم، والتخاخي سمعت بتحن ودرعت وينبع لك كبكة ويصير صلى العراق على ما يدل هذا فشله. ومد مهزل بني إن قال يعترف فذا، وإن قال يهجع الخبيط بيتي. الله الله يا رجال، في دع كافة التصنيع العسكري، دع بدي بصير حيرك قبال عينك، الدعمو الكبير والصغير، الحسابات كده انتو دارين بهامه. الراغب هو يحجم بحيف، الراغب يحجم بحيف، وهذا بيتخيل نفسه أن الناس عايستسلموا بزلطه ولا بسلاحه ولا بغروره وبعنجهيته، كبره كبره كبره تمام. بيتخيل الناس يقولوا له خلاص بس كفاية، ما هو قلنا الذي ولد في بداية العدوى أنا اليوم قدوم متحمل البندق بيقاتلك يا سعودي، وعيوصي ابنه نافعلته فعلي يا سعودي لارواحكم، فعلته فعل ما تلفلاف. وقلنا لكم كون ست، لكن بما تعرف حق والدي بأعماله ضاحين ما احناش مفلتي، الحصار مطبق في البحر مطبق، سعما وقع الإسرائي وأمريكا جروا قسمكم، ما دام انتو مضغوطين منهم خلوهم ينفعوكم. أما انتو يا رجال اليمن، بيض الله وجيهكم على الصبر، على الثبات، على الوعي، وهو أهم حاجة الوعي. لو ما بش وعي أني انتعثت، وهو كانوا مراهن على الجبهة الداخلية تنتعث من داخل، ما توفقش مجنون هذا أو بحسه أو ما بيقول لعقله أن عايسير هنا أن تنتعث من داخل. قال واحد تانك يالله لقينا رجال عاقل يشل ويحط، قال عادة تنتعث من داخل. أمان أن السيد عبد الملك سلام الله عليه، سلام الله عليه، إنك تسمع كلامه لو ما يسن بنش على راسك، إنه كلام رجاء، كلام كلام رجاء. أنت انتعث، هي يقول لي أنت انتعث بعد الخطابة هذه الذي بيطرح، ما بلا ينعثوا بطنه وينعثوا والدي. صلينا على رسول الله وآله، الوعي الوعي، ودع للقوة الصاروخية وكافة التصنيع العسكري. قال وشي من الشيء، وقل الشيء مهانة، الشيء من الشيء، وشي يشتي عضاء إيد الليل بأكثر من عبارة. فوايد الكلام ما قل ودل. أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة.
1: جارح بشليل.
0: سام اف ام تقدم
3: ذاكرة العدوان والانتصار.
4: الحادي من أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان 13 غارة على مديريتي حرض وميدي بحجة، وشن 5 غارات على مناطق متفرقة في مديرية الظاهر بسعدة، وشن عدة غارات على محافظة تعز منها 5 على مديرية السلو وغارتان على مديرية مقبنة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استشهد رجل وابنته وأصيب ابنه بجروح بقذيفة صاروخية من قبل المرتزقة على مديرية المتون في الجوف، كما شن العدوان 6 غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب أسفرت عن تضرر عدة ممتلكات عامة وخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن طيران العدوان 3 غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف بمحافظة صعدة أسفرت عن تضرر عدة منازل وعدد من الممتلكات العامة والخاصة.
5: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان 3 غارات على منطقة الوجرة بمديرية كتاف في محافظة صعدة، كما شن 3 غارات على مديرية مدغل وصلب في مديرية مجزر بمحافظة مارب، واستهدف العدوان بغارتين منطقة المهاشمة بمديرية خبو الشعب في محافظة الجوف، وشن 3 غارات على نقير الفرضة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان 4 غارات على مديرية رحبة، واستهدف ب5 غارات مناطق متفرقة من مديريتي صرواح ورغوان في محافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 استشهد طفل وأصيب آخر في قصف لطيران العدوان المسير على منازل المواطنين في منطقة بتار في مديرية الحشا في الضالع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكب تحالف العدوان 149 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية في مختلف الجبهات الداخلية وما وراء الحدود، وتضمنت الخروقات هجمات بالطيران المسير المسلح وعمليات استحداث تحصينات قتالية وعشرات الخروق بالقصف المدفعي والصاروخي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق الهدنة الإنسانية والعسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 أصيب طفل بجروح بليغة أدت لبتر إحدى يديه إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان السعودي في منطقة الجبلية بمديرية التحيتة في محافظة الحديدة، فيما ارتكب العدوان 68 خرقا في الساحل الغربي من بينها هجمات طيران مسير مقاتل و7 خروقات بقصف مدفعي و55 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لوقف إطلاق النار هناك آنذاك.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 أصيب مواطن بانفجار جسم من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في مديرية كتاف والبقع بمحافظة صعدة.
3: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صلية صواريخ كاتيوشا على تجمع 20 طقم عسكري تابع للسعودية في موقع السبابة بجيزان، وأوقعت أضرار جسيمة في الموقع ومحتوياته. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دمر الأبطال في الجيش واللجان الشعبية آليتين عسكريتين للعدو السعودي بقصف صاروخي استهدف تجمعات آلياته في مركز موقع المعزاب بجيزان، وتم قتل جندي سعودي في موقع المعنق، كما قتل 5 سعوديين على أيدي أفراد وحدة القناصة في الجيش واللجان الشعبية في جبل دخان في منطقة جيزان المحتلة، بالإضافة إلى تدمير آلية في الموقع ذاته ومقتل وإصابة من كان فيه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتلت وحدة القناصة جندي سعودي قبالة منفذ الخضراء في منطقة عسير المحتلة، كما قتل وأصيب عدد من المرتزقة في التصدي لزحفين لهم باتجاه تبة الخزان وقرية الحود بمديرية الصلو، رغم مساندة العدو بعدة غارات على المديرية لكنهم فشلوا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت القوى الصاروخية تجمع العدو السعودي والمرتزقة بمنطقة يختل بصاروخ زلزال 2 محلي الصنع، أصاب هدفه بدقة وأوقع قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ سلاح الجو المسير هجوما جويا على تجمعات الغزاة والمرتزقة في الدريهم بالساحل، وحقق إصابات مباشرة وألحق بهم خسائر فادحة في عديدهم وعتادهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتلت وحدة القناصة 3 جنود سعوديين، أحدهم قناص، في رقابة الرقعة قبالة الخوبة، وتم قتل 2 مرتزقة شرق جبل الدود في عمليات متفرقة للجيش واللجان الشعبية تكبد العدو خلالها خسائر فادحة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير والقوى الصاروخية عملية مشتركة استهدفت معسكر الجلاء التابع للغزاة والمرتزقة بعدن، وأوضح العميد يحيى سريع أن العملية المشتركة باتجاه معسكر الجلاء بعدن استهدفت عرضاً عسكرياً للغزاة والمرتزقة وأصابتهم بشكل دقيق، وتم استهدافهم بطائرة قاصف توكي وصاروخ باليستي متوسط المدى لم يكشف عنه حتى تلك اللحظة. وأكد العميد سريع أن العملية قتلت وأصابت العشرات من الغزاة والمرتزقة بينهم قيادات، وتسببت بحالة إرباك كبيرة
1: من لحظات حياته في المتارس والخنادق باليأس أو بالإنهزام رغباً.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت القوى الصاروخية بصاروخ باليستي بعيد المدى هدفا عسكريا في أقصى المنطقة الشرقية للسعودية في الدمام. وقال ناطق القوات المسلحة في بيان: بفضل الله وتوفيقه أطلقت القوى الصاروخية صاروخا باليستيا جديدا بعيد المدى على هدف عسكري في عمق العدو السعودي في الدمام. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية هجومية نوعية استهدفت تجمعات العدو والمنافقين في مجاز الغربية بعسير المحتلة، نتج عنها قتل عدد كبير من المرتزقة وجرح آخرين واغتنام أسلحة متوسطة وخفيفة وذخائر.

0: على مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي فلسطين 2، وتسببت العملية في هروع أكثر من 4 ملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. وأكدت القوات المسلحة يومها الاستمرار في العمليات حتى وقف العدوان والحصار عن غزة.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع أكثر من 4 ملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. إن القوات المسلحة اليمنية تتابع تحركات العدو ومخططه الهادف لوقف جبهة الإسناد اليمنية، وتؤكد أنها ومعها كل أحرار شعبنا الأبي الصامد المجاهد، بعون الله وبالتوكل عليه، على يقظة عالية وجهوزية تامة للتصدي لكافة التحركات المعادية حتى إفشالها، كما فشلت غيرها من المخططات والمؤامرات والتحركات خلال الفترة الماضية. إن شعبنا اليمني العظيم وقواته المسلحة سيظل على موقفه المساند للشعب الفلسطيني المظلوم، وإن عملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 7 من صفر 1447 للهجرة، الموافق للأول من أغسطس 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
3: بصف لي المساله عشان افهم.
4: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
3: ما لها؟
4: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
3: وما
4: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: قول عن القاهم
4: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: كلمات من نور.
1: من عظمة الإسلام أنك عندما تتحرك له تجد كل شيء يخدمك
2: حتى أعداءك. لماذا؟ كون موقفك حق ومنطقك حق، أوليس موقف الحق ومنطق الحق هو الذي ينسجم مع فطرة الإنسان وكرامته؟ الطرف الآخر الذي هو عدوك هو بالطبع عدو مبطل، كل ما يأتي من جانبه باطل، وكل ما يقوله ضدك هو بالطبع يكون باطلا، وكل موقف أو تحرك من جانبه يحصل ضدك هو أيضا باطل. من كل باطله تستطيع أن تغذي حركتك، تستطيع أن تزيد من حولك بصيرة لتقول لهم انظروا ماذا يعملون، انظروا ماذا قالوا وكيف يؤدي أعمالهم أو تؤدي أقوالهم إلى نتائج هكذا. منطق القرآن الكريم على هذا النحو، أليس هو في سورة التوبة من أوضح لنا باطل أهل الكتاب ليزيدنا بصيرة من خلال فهمنا لواقعهم وما هم عليه من باطل، وكيف ستكون نتائج باطلهم فيما إذا سادوا في هذه الدنيا، وفيما إذا استحكمت قبضتهم على أي أمة أو مجتمع، فيزداد الناس بصيرة. وإذا كنت تنطلق في ميادين العمل أنت أيضا من ستعرف المتغيرات وتعرف الأحداث وتعرف الأمور، فتلمس فيها كل ما يعتبر فرصة لك لتعمل، لتتحرك، لتقول. لكن من يتخاذلون لا يستفيدون من عدو، بل لا يستفيدون من هدى الله. وتمر الأحداث والمتغيرات وتداول الأيام فلا يفهمون شيئا، لا يعرف أن هذا الحدث كان في صالحه لو كان من العاملين، وأنه لو كان هناك حركة لاستطاعت أن تستغل هذا الحدث، فيكون استغلاله هو ما يخدم أهدافها وما يعزز من قوتها. لهذا تجد المتخاذلون عمره تمر 40 سنة وهو على وضعية واحدة والدنيا أمامه مقفلة، لأنه ساكت، لأنه جامد، لأنه معرض بذهنيته، فمتى يمكن أن يعرف أن هذه الحركة أو هذا الحدث أو هذا الأمر الطارئ هو مما سيخدم الحق أو مما سيكون أيضا من العون لأهل الحق في ضرب أهل الباطل؟ لا يفهم شيئا من هذا. الله.

إذن فأمام كل حدث وهو ما أقول دائما وأكرر، المؤمنون هم من قال الله عنهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. زادهم إيمانا، وكلمة زادهم إيمانا تعني الكثير من صور الحدث التي تعزز الإيمان في نفسك. وقد يكون ذلك الحدث الذي يقوم به الآخرون هو ما زادك إيمانا

القوات المسلحة إحكام الحظر على ملاحة العدو السعودي يجبره على تغيير مسار السفن نحو الرجاء الصالح، ويدنا ستطالها حيث تمكنت.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة بسم الله الرحمن الرحيم. عكس عقارب الساعة يسير فرعون هذا الزمان، ومعه مملكة قرن الشيطان، وكلاهما يظهر المقامرة بكل شيء ويتجهز لإلقاء عود الثقاب على المنطقة. وكما تفعل أمريكا تفعل السعودية، تكرر السياسة نفسها مع فارق أن الأولى تجمع من يقاتل معها أو عنها بالهيمنة والفهلوة، والثانية تشتريهم بالأموال. لكن من سوء حظ ابن سعود أن سياسته اليوم تصطدم بعناد اليمن المحق المتوثب للمناجزة والمنازلة دون أي تردد، فيما تصطف له في المقابل بتحالف يخاطر بتقديم وعود فوق ما يستطيع، وهو فوق ذلك لن يغير من حقيقة بديهية تقدم النظام السعودي العدو لشعبنا بحرا جاء أو برا أو جوا، متسللا ومتخفيا بدون سواتر، أو يرتدي أقنعة كثيرة توفر له وجوها متعددة، لكن برأس واحد وعقال دون عقل يجر المملكة إلى المهلكة ويمنعها من سماع غضب شعبنا وتصفير سياسة التعالي عليه والاعتراف بحقائق بلدنا الجغرافية والتاريخية والثقافية والاقتصادية والإنسانية. فلا الوقت سيدمر أدلة جنايتها المتخمة والطويلة والمعمرة، فليس بوسع ملايين ملايين تريليوناتها أن تغسل دماء أطفالنا عن يدها، ولا أن تمسح أشلاء مرضانا عن ساطورها. واليمنيون يضبطونها في كل مرة عدوا فرعوني الوحشية ظاهر العدائية متلبسا في إبادته الجماعية. والصورة المقلوبة لديها أو لدى غيرها لا تلغي الحقيقة ولا توقف مسارا ابتدأ من أجل انتزاع حقوقه، وهو لن يتوقف. والسعودي بين أن يدفع ثمن فاتورته المتراكمة أو أن يضخمها أكثر، فهذه مقامرة قد تنتهي بخسارة الدنيا والآخرة.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء. عوبات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد،

0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، التوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، هو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا، كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: أعلن متحدث القوات المسلحة العميد حياة سريع إجبار 8 سفن نفطية سعودية على تغيير مسارها باتجاه الرجاء الصالح. وأكد العميد سريع استمرار القوات المسلحة في عملية الحصار للعدو السعودي، وأن يدها ستطال سفنه بإذن الله حيثما تمكنت من ذلك. وأحيت القوات المسلحة شعبنا اليمني العظيم المؤمن المجاهد على خروجه الملوني في الساحات والميادين يوم أمس رغم غزارة الأمطار. كما أكد العميد سريع أن القوات المسلحة لن تألو جهدا في إنهاء الحصار واسترداد كل حقوق اليمن بإذن الله وقوته. تحت ضغط العمليات اليمنية تضطر السعودية للإبحار من رأس الرجاء الصالح، وتهرول نحو بناء تحالفات دولية جديدة لتعكس بذلك عن حالة من خيبة الأمل في تحالفات الأمس وتكشف عن مأزق سعودي استراتيجي.
2: من بوابة البحر الأحمر وباب المندب، حيث تتشكل معادلات الردع الجديدة، تسقط رهانات الهيمنة الأمريكية وتتهاوى الأحلام البحرية لتحالفات سعودية عابرة للبحار. وفي تطور جديد، أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن نجاحها في اعتراض وإجبار 8 سفن سعودية على التراجع وتغيير مسارها نحو طريق رأس الرجاء الصالح الطويل والمكلف. هذه الضربة الاقتصادية والعسكرية لم تكن مجرد حدث عابر في مياه البحر المضطربة، بل جاءت لتفضح عجز الرياض وخيبة أملها الكبيرة في البحث عن تحالفات دولية وإقليمية جديدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. في 26 من مارس للعام 2015 أعلنت ساعة الصفر لعاصفة الحزم الموؤودة تحت غطاء تحالف عريض ووعود بكسر شوكة اليمنيين في أسابيع معدودة، غير أن جغرافيا اليمن الصلبة وإرادة الصمود طحنت تلك الوعود.
3: تذكرون أنه كنا حددنا لعملية إعادة الأمل.
2: العاصفة تحولت إلى حرب استنزاف طويلة، واضطر آل سعود لتغيير التسميات واللافتات من الحزم إلى إعادة الأمل، ليغرق تحالفها رويدا رويدا في مستنقع أزماتهم الداخلية وتصدع صفوفهم المشتركة، حتى مع محاولات إعادة الروح فيه بالإعلان عن تحالف الدول المشاطئة للبحر الأحمر من الرياض مطلع شهر يناير من العام 2020. وبانتقال المعركة إلى مرحلة الإسناد المباشر لفلسطين، تكشفت عورات جديدة للنظام الإقليمي والدولي. وتحت ذريعة حماية الملاحة الدولية لجأت أمريكا ودول غربية ومن خلف الكواليس السعودية إلى تشكيل تحالفات بحرية متعددة الجنسيات في البحر الأحمر لحماية الملاحة الصهيونية، بدءا بما سمي بحارس الازدهار وليس انتهاءا بأسبيدس الأوروبية. تقاطعت المصالح الأمريكية والأوروبية مع الرغبة الخليجية في محاولة احتواء العمليات اليمنية، لكن النتيجة جاءت مخيبة لكل تلك العواصم. فالتحالفات الجديدة لم تكن سوى محاولة لترقيع فشل سابق وهروب للأمام من الاستحقاقات الإنسانية والمطالب اليمنية المشروعة. وهنا يبرز السؤال الجوهري لحكام المملكة: لو كانت التحالفات الغربية والدعم الاستخباراتي والتقني تفيد، لكان ميناء أم الرشراش مفتوحا ونابضا بالحياة طوال العامين الماضيين. ففي البحر الأحمر سقطت هيبة أعتى أساطيل البحرية في العالم، وعجزت مئات البوارج والتحالفات عن تأمين مسار آمن لسفن الكيان المؤقت، وخرج اليمنيون من أتون هذه التجربة أكثر صلابة، وأثبتوا أن سيادة البحار والقرار لا تصنعها عقود التسليح ولا التحالفات العابرة للقارات، بل إرادة الشعوب الحية المتمسكة بحقوقها وقضايا أمتها الكبرى.
1: أكدت منصة لويدز ليست استمرار انحسار التوافد الملاحي للموانئ السعودية نتيجة الحظر اليمني، ونقلت عن خبراء بأن التحالف السعودي البحري الحالي يخاطر بتقديم وعود أكثر مما يستطيع تنفيذه، ولا يغير في حسابات المخاطر لشركات الشحن والتأمين.
4: الحصار اليمني على الملاحة البحرية السعودية لا زال يؤتي مفاعيله مكبدا العدو السعودي خسائر كبيرة في ظل استمرار تراجع حركة السفن وتغير مساراتها عن الموانئ السعودية، وسط عجز أي تحالفات بحرية تغيير حسابات المخاطر لشركات الشحن والتأمين. موقع جي كابتن المختص بالشؤون البحرية نقل عن مديرة الاستخبارات البحرية والأبحاث في منصة لويدز ليست انتليجنس استمرار تأثر السعودية بتراجع ملاحتها في البحر الأحمر، وأكدت أن التوافد إلى الموانئ السعودية أضحى محدودا، فيما أوقفت سفن نظام التعريف الآلي وغيرت أخرى مساراتها ووجهاتها. ونقل الموقع عن الرئيس التنفيذي لشركة IR Consilium للاستشارات الدولية المتخصصة في الأمن البحري تأكيده أن اليمنيين يسعون إلى خنق التجارة البحرية والنفط للسعودية، مشيرا أنهم يمارسون حاليا درجة غير معتادة من ضبط النفس. كما أكد أن التركيز على القدرات العسكرية لليمنيين يغفل العامل الأهم، وهي إرادتهم في تعطيل التجارة البحرية السعودية والمتحالفة معها بغية رفع الحصار عنهم. وتابع بأن إغراق سفينة واحدة قد يحقق تأثيرا بحريا أكبر من إطلاق الصواريخ، مضيفا أن اليمن أعاد بناء مخزونه العسكري بعد الحملة الأمريكية عام 2025، وأنه يمتلك اليوم قدرات أكبر من السابق. وحول التحالف البحري الذي شكله العدو السعودي، أكدت منصة لويدز ليست المختصة بالملاحة البحرية أنه يواجه تحديات كبيرة، معتبرة أنه يبدو في صورته الحالية أقرب إلى رسالة سياسية منه إلى قوة بحرية قادرة على تغيير الواقع الأمني في المنطقة. وترى المنصة بأن التحالف المقترح يفتقر حتى الآن إلى تفاصيل جوهرية تتعلق بحجم القوات المشاركة والقطع البحرية والمعدات وهيكل القيادة وآليات التنفيذ، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرته الفعلية على أداء مهامه. وتنقل المنصة عن محللين أمنيين شكوكهم في امتلاك الدول المرشحة للمشاركة القدرات البحرية الكافية للحد بصورة ملموسة من تهديدات القوات المسلحة اليمنية في استهداف الملاحة السعودية. وتستبعد لويد ليست في ظل هذه المعطيات أن يغير مالك السفن أو شركات التأمين تقييماتهم للمخاطر البحرية، أو أن يعيدوا حساباتهم بشأن المرور عبر البحر الأحمر اعتمادا على الإعلان عن هذا التحالف وحده. وختمت المنصة أن الدول التي قد تنضم إلى التحالف قد تجد مصالح التجارية وسفنها ضمن قائمة الأهداف المحتملة للقوات المسلحة اليمنية، وهو ما قد يزيد من تعقيد مهمة القوى المقترحة بدلا من تقليص المخاطر التي تواجه الملاحة السعودية.
1: عسكرة السعودية للبحر الأحمر عبر إنشاء تحالفات لا تؤمن حرية الملاحة بقدر ما تؤمن مصالح الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وتتناقض مع مصالح الدول المطلة عليه ومصالح السعودية نفسها.
5: المملكة السعودية تهرب إلى عسكرة البحر الأحمر عبر حشد التحالفات. جميع المحتشدين يرغب في نيل نصيبه من أموال الرياض، ويدرك أن الخطوة تقوض مبادئ الأمن والملاحة. هذه السياسة تعاكس سلوك اليمن بالأمس واليوم.
6: مؤتمر البحر الأحمر الذي دعا إليه الرئيس إبراهيم الحمدي في 20 مارس تقريبا سنة 77، وحضر إليه اللواء جعفر النميري، الرئيس جعفر النميري ومحمد سياد بري والرئيس سالم ربيع علي، هي رفضت في حينه تمام، وكان السبب من اسباب اختيار الرئيس ابراهيم الحمدي، رفضت رفضا قاطعا تمام فكره المؤتمر وما دعا اليها المؤتمر ومن حضر الى المؤتمر، طبعا كان مناقض لما كانت السعودية تهدف إليه. اليوم تحالف دولي ليس لمصلحة يعني الدول المضلة عليه، ولكن لصالح إسرائيل وأمريكا.
5: تشرح الرغبة الصهيونية حقيقة المشهد في الرياض ولمصلحة من ينشأ التحالف الجديد الذي يتبناه النظام السعودي ويبدو متعثرا منذ ولادته أمام تنامي الوعي الدولي مقارنة بالوضع 2015 حين شنت الرياض عدوانا على اليمن.
7: والمشكلة الأكبر إذا كان العالم سينظر أنه لا بأس باستهداف السفن الإسرائيلية طالما لا تستهدف بقية السفن، ونحن لا نستطيع تحمل ذلك. وإسرائيل بدأت حربين بسبب إكفال مضيق تيران في 56 و67.
5: صنعاء أعلنت مرارا أن البحر الأحمر مسؤولية الدول المطلة عليه، ودعت لسياسة مشتركة تجنبه التوظيف الأمريكي الدائم لحماية الكيان الصهيوني وسياسته وإطالة أمد الهيمنة الأمريكية ليس في المنطقة بل في كل أنحاء العالم.
8: محاولة يعني التضخيم الإعلامي بأن هنالك عدد من الدول تحالفت، لأن كل هذه الدول هي أتت من باب المجاملة ومن باب المداراة للسعودية لتعلن وتوافق معها بهذا التحالف، وإلا فهم يعلمون بأنه قد دخل الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي والسعودي والخليجي في حرب، وليس في تحالف، في حرب ضد الشعب اليمني، واستطاع أن يقف في مواجهتهم بعون الله تعالى، ولذلك هم فاشلون وسيفشلون مهما كان.
9: الموقف السعودي اليوم لم يتغير من الحمر، هي تريد أن تخدم الصهيونية فيه، والدليل على ذلك جزيرة تيران المصرية التي حاولت السعودية أن تشتريها لتؤجرها للكيان الصهيوني، لأن الصهيونية تعرف بأن البحر الأحمر موقع استراتيجي مهم جدا وأنه خانق لها، وقد رأت في معركتنا معه في طوفان الأقصى كيف استطعنا أن نؤلمها.
10: موقف المملكة السعودية ثابت من التكتلات البحرية، ويمكن فهمه من خلال المشكات الإسرائيلية ومصالح أمريكا. ما تغير فقط أن الدور السعودي بات وقحا وقاتلا بداخل الأمة، وهي تخوض قتالا تحرريا بوجه الهيمنة الأمريكية. من العاصمة صنعاء، إبراهيم الوادعي، المسيرة.
1: عقدت هيئة مستشفى الثورة العام النموذجي مؤتمرا صحفيا حول آثار وتداعيات العدوان والحصار السعودي الأمريكي على مرضى الفشل الكلوي في اليمن طوال 12 عاما.
11: وقوفا على تداعيات وآثار العدوان والحصار السعودي الأمريكي على مرضى الفشل الكلوي في اليمن خلال 12 عاما، عقدت هيئة مستشفى الثورة العام النموذجي مؤتمرا صحفيا أطلع فيه ناطق وزارة الصحة وسائل الإعلام المختلفة على حجم الآثار الكارثية على مرضى الفشل الكلوي، موضحا ذلك بالإحصائيات والأرقام.
12: أدى عجز المراكز ونقص التمويل إلى وفاة الآلاف من المرضى خلال الأعوام الماضية، حيث توفى حوالي 5000 مريض، وهناك 8000 من مرضى الفشل الكلوي واجهوا خطر الموت. هناك أكثر من 1500 حالة بحاجة ماسة لزراعة الكلى. بلغ عدد الحالات المستعصي علاجها داخل الوطن 582 حالة مسجلة للسفر للخارج عبر اللجنة الطبية العليا. نقص حاد في الإمدادات، مئات الأطنان من مستلزمات الغسيل مطلوبة شهريا، لكن الرحلات الجوية لا تنقل سوى كميات محدودة. يحتاج مرضى الفشل الكلوي إلى أدوية مزمنة مثل الهيبارين والإريثروبويتين أو الكلسيوم جليكونيت وغيرها، والتي لا تتوفر إلا بكميات قليلة. استمرار منع دخول مستلزمات صيانة أجهزة الاستصفاء الدموي، حيث تعمل الأجهزة في المراكز الحكومية منذ أكثر من 15 عاما متجاوزة عمرها الافتراضي، ويبلغ عددها أكثر من 498 جهاز.
11: وزير الصحة والبيئة من جانبه أكد في المؤتمر الصحفي بأن الحرب العدوانية السعودية واضحة معالمها وتعمدها في قتل المرضى تحت وطأة الحصار، وتنصل المنظمات الدولية عن القيام بدورها الإنساني بعد مخاطبتها رسميا في أكثر من مقام.
13: لم نعد نستطيع أن ندخل الأدوية المصاحبة، لم نستطع أن ندخل جلسات المستلزمات الغسيل الكلوي، ولم نستطع أن ندخل الأدوية المصاحبة نتيجة الحصار الخانق. يتأخر وصول الأدوية المستلزمات من 4 إلى 6 أشهر حتى تنتقل إلى جيبوتي ويتم فحصها ثم تصل إلى الحديدة. أنا طالبت شخصيا الأمم المتحدة، نريد من الطائرات الشحن الكبيرة التي تحمل فوق 100 طن 3 إلى 4 طائرات تكفينا احتياجاتنا السنوية كاملة. قوبل هذا بالرفض. كذلك الأدوية التي تحتاج إلى تبريد لا يمكن أن تصل إلى ميناء الحديدة لأنه لا توجد حاويات مبررة تأتي من جيبوتي إلى الحديدة، هذا جزء من الحصار، إنما تأتي عن طريق الطيران.
14: أيضا هناك أشياء لها علاقة بالحصار وسببها هو الحصار، حرمان اليمن وحرمان الشعب اليمني من ثرواته، أيضا يسبب إلى عدم قدرة الدولة على القيام بواجباتها.
11: في ختام المؤتمر الصحفي اطلع وزير الصحة على مرضى الفشل الكلوي في مركزهم الخاص بمستشفى الثورة العام، واستمع لاحتياجاتهم، ووجه القائمين على المركز بتوفير ما أمكن ومعالجة جوانب القصور في الخدمات الطبية. من العاصمة صنعاء، سمير المترب، المسيرة.
1: يجسد الخطاب الديني السعودي حالة الانفصام عن قضايا الأمة في إطار منهجية مدروسة لتتويه الأمة وتدجينها لصالح الأعداء. ومن منبر المسجد الحرام والمسجد النبوي حديث عن غض البصر وسقي العطش على الطريقة السعودية.
4: في السعودية غض البصر ليس حكما دينيا بل سياسة.
15: إن غض البصر يزكي القلب ويجمعه على الطاعات ويمنع تشتته في أودية الشهوات ويصونه من الفتن والضلالات.
4: هنا العيون مفتوحة والكاميرات تعمل والوعاظ في إجازة. أما هنا فيغض البصر ويخفض الصوت وتختفي فلسطين من المنابر. ومن منبر المسجد النبوي يحدثك وعاظ البلاط السعودي عن فضل سقي العطش، فيما أطفال غزة يتجرعون أمراض الماء الملوث إن وجدوه.
16: يستحب في وقدة الصيف وصمخته وشدة القيض وحمارته سقي الماء، ولا أرجى عملا في هذا اللهاب واللواب من إرواء الظمآن وتبريد العطشان وتقريب الماء للصديان الذي دمغته الشمس بحرها ولفحته بلهيبها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي.
4: موعظة عن العطش بلا غزة، غض للبصر بعيدا عن جرائم إسرائيل، دعاء للمظلوم من دون تسمية الظالم. ليست غفلة بل وظيفة. فالخطاب الديني السعودي لا يريد للأمة أن تسأل عن التطبيع ولا عن الارتماء في الحضن الأمريكي ولا عن ما يجري في الكواليس بين أمراء البلاط ورموز الصهيونية. المطلوب دين بلا موقف ومنبر بلا فلسطين وواعظ يطير الحديث في كل شيء شرط أن لا يقترب من العدو الإسرائيلي. هكذا يحول النظام السعودي الدين من صوت في وجه الظلم إلى مخدر لتسكين الشعوب
17: ومن بوصلة نحو قضايا الأمة إلى ستار يغطي الرقص والتطبيع والتبعية. إنها مملكة تغض بصرها فعلا، لكن عن إسرائيل وجرائمها وعن كل ما لا تريده الصهيونية أن تراه الأمة.

0: أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد 7 وإصابة آخرين نتيجة جرائم العدو الإسرائيلي منذ صباح اليوم. في التفاصيل، استشهد شاب في حي الصبرة وسط مدينة غزة، كما استشهد آخران بغارة على حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة. وفي دير البلح وسط القطاع استشهد اثنان، أحدهما متأثرا بجراحه، فيما دمر العدو السجوني مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية لمستشفى شهداء الأقصى بغارة، في حين أصيب 10 بعد تدمير طيران العدو مبنى سكنيا مكونا من 6 طوابق شرق مخيم النصيرات. وأعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل أن طواقم الدفاع المدني انتهت اليوم من انتشال أكثر من 100 شهيد من تحت أنقاض منازل لعائلتي أبو شريعة والحسينة في حي الصبرة جنوبي غزة. ووفق الصحة، فقد بلغ إجمالي عدد الضحايا منذ وقف إطلاق النار 1222 شهيدا و 4053 جريحا، بينما بلغ العدد التراكمي للضحايا 73,349 شهيدا و 174,162 جريحا.
1: نزحنا اخر حاجه في كنف حرم المستشفى، من المفترض انه يعني مكان انساني اخضر زي ما احنا بنفهم، لا في مكعبات صفر حوالينا ولا في شيء حوالينا. حكوا امبارح، طبعا احنا حكوا امبارح في وقف اطلاق نار وحكينا ما احسن الوضع والحمد لله والامور ايش في السليم. فجاه بنكتشف انهم بصحونا الساعه 2 3، حتى انا احكي لك يعني لاي درجه انه انا نسيوني، يعني الكل طلع من ساعه تقريبا وناسين انه في وحده هنا، تذكروا انه في وحده معاهم في المخيم مش موجوده، اجوا صحوني قبل 10 دقائق من الضربه. فانا يعني حرفيا طلعت زي ما انا، ضربت ضربه اجينا نرجع على المخيم، فيش مخيم. طب المخيم عباره عن خيم امنه، ناس مرضى، ناس وضعها مأساوي كذا اشي، في كنف حرم مستشفى وبركسات لمرضى الكلى.
0: قال متحدث مستشفى شهداء الأقصى الدكتور خليل الدقران إن استهداف الموارد الطبية المتبقية من قبل قوات العدو تحول إلى أداة للتضييق الاستراتيجي وفرض سياسة الموت البطيء على مئات الآلاف من السكان والنازحين. وأوضح الدقران أن الاستهداف الإسرائيلي لم يعد يقتصر على منع الإمدادات الخارجية، بل تعداه إلى إعدام الأدوية في أروقة المستشفى في خطوة ممنهجة تسعى لتسريع إخراج هذا المرفق الحيوي تماما عن الخدمة الإنسانية. وأشار الدقران إلى أن الشحنات المستهدفة تتسم بأهمية حيوية قصوى كونها تغذي الأقسام الأكثر حساسية، لا سيما مستلزمات أقسام غسيل الكلى وأدوات العناية المركزة والعمليات، مما يهدد بالموت المباشر لمرضى الفشل الكلوي والمصابين بحالات حادة ممن لا يملكون بدائل علاجية أو أدنى فرصة للإجلاء خارج القطاع المحاصر. يذكر أن مستشفى شهداء الأقصى هو المرفق الوحيد المعني بتقديم الخدمة الطبية الشاملة لجميع أبناء المحافظة الوسطى التي يتجاوز عدد قاطنيها والنازحين 500,000 نسمة. تواصل قوات العدو الصهيوني سياسة الاغتيالات وتدمير المساكن بقطاع غزة بالتزامن مع إعلان المجرم ترامب الدخول فيما أسماه المرحلة الثانية من السلام في غزة، ما يكشف عن نيته الاستمرار في حرب الإبادة بهدف احتلال القطاع وتهجير سكانه.
2: الغارات على قطاع غزة متواصلة بعد ساعات قليلة من الإعلان الأمريكي عن خارطة طريق للدخول للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. عمليات الاغتيال استمرت وسط القطاع وفي مدينة غزة.
3: هاي ربع شهيد في الحرب، أربع شهداء، بقولوا يعني بدنا نوقف، بدنا نعمل على الفاضي خارتي. لا في توقيف ولا حاجة، ابني ما له ذنب ولا في حاجة، لا له حماس. ناس تعلم وانا بعلم، شاي ربع شهيد واثنين مصابين، واحد مشلول كمان بقدرش يمشي، بده يطلع برا علاج مش قادرين نطلع كمان.
4: فيش امان طبعا، واحد بكون ماشي ما فجاه الا بتلاقي اشلاء. انا عن جد فيش امان بالمره، كل يوم شاب يعني وراه بنتين وراه عيال وراه بيت. يعني وراء بنتين، وراء عيال، وراء بيت، لا له في تنظيم ولا له في أي حاجة. ماشي في الطريق فجأة لا بلاقي حلو إلا الصاروخ. الله يرحمه.
2: وعدا عن الاغتيالات، دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي 5 منازل بشكل مباشر، فيما تضرر أضعافها، ليطال التدمير أيضا مستودع أدوية في وسط القطاع، في خطوة رأت فيها الفصائل محاولة إسرائيلية لإفشال محاولات وقف الحرب.
5: نؤكد من جديد على حق شعبنا الفلسطيني بالعيش بحرية وبكرامة على أرضه، وأن يبقى صامدا على أرضه الفلسطينية. لذلك تسعى الفصائل الفلسطينية منذ اللحظة الأولى لحرب الإبادة إلى يعني حماية شعبنا الفلسطيني وإلى تثبيت شعبنا الفلسطيني على الأرض الفلسطينية، لكن بالمقابل هناك يعني بطش وإرهاب صهيوني مستمر على شعبنا الفلسطيني منذ أكثر من 78 عام وما زال مستمر حتى هذه اللحظة.
2: ويطالب الفلسطينيون الوسطاء للتدخل لإلزام الاحتلال بتطبيق بنود التي تتطلب انسحابا إسرائيليا واسعا من القطاع.
6: مع كل جولة مفاوضات تنطلق بين الفصائل وإسرائيل ترتفع وتيرة التصعيد في القطاع، فالاحتلال يريد فرض شروطه بالنار دون أي اعتبار للاتفاقيات. دعاء رقاء المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن التصعيد والعدوان الصهيوني لم يتوقف على مدار الساعات التي تبعت الإعلان عن صيغة بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وأشارت الحركة إلى أن استمرار التصعيد العدواني وانتهاكات العدو لاتفاق وقف إطلاق النار تعزز القناعة بعجز الاتفاق والصيغ المطروحة عن لجم الكيان الصهيوني ووقف الحرب المسعورة. وقالت إن هذا التصعيد المسعور يضع جميع الأطراف أمام مسؤولياتها ويختبر مدى الجدية في إلزام العدو ببنود المرحلة الأولى. احتفاء سعودي بإعلان المجرم ترامب بإعلان المجرم ترامب يمثل تطورا في اتفاق غزة. هذا الاحتفاء اتجه إلى حصر الاتفاق في ملف السلاح. تمظهر ذلك في تكرار الإعلام السعودي للاتفاق على أنه اتفاق لنزع السلاح، لا اتفاق يفرض على العدو الإسرائيلي تنفيذ بنود المرحلة الأولى قبل أي خطوة في المرحلة الثانية.
7: ما إن أعلن ترامب عن تقدم محرز في التفاوض بين المقاومة الفلسطينية وكيان العدو الإسرائيلي حتى جاء الموقف السعودي مرحبا بالاتفاق، لكن الترحيب السعودي تعمد أن يصدر ملف السلاح على قائمة بياناته، وتعمد إبقاء ملف انسحاب العدو الإسرائيلي من القطاع في ذيل بياناته.
8: أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عن الاتفاق التاريخي المتعلق بنزع السلاح في قطاع غزة.
7: لم تتوقف المسألة عند البيانات، بل انعكس في التناول الإعلامي السعودي الذي تعمد تقديم الاتفاق على أنه محل سرور إسرائيل، بل وقولت ترامب ما لم يقله عن السلاح.
9: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل سعيدة جدا حسب تعبيره بالاتفاق الذي توصل إليه مجلس السلام والذي ينص على نزع سلاح حماس.
7: الإعلام السعودي تعمد في مقابلة مع قيادي في حماس على حصر التفاوض على ملف السلاح، ولما يقرب من 10 دقائق من عمر المقابلة لم يوجه سؤالا واحدا بشأن انسحاب العدو الإسرائيلي.
9: هل تسليم السلاح بسلاح حماس فيما يتعلق بتسليم السلاح يعني؟ طب هتعملوا ايه يا دكتور غازي؟ يعني هتسلموا السلاح ولا لن تسلموا السلاح؟
7: ومع ان القيادية في حماس كان واضحا في اظهار ان المقاومة ملتزمة ما التزم العدو الإسرائيلي، ومستحضرا في الوقت ذاته محطات سابقة نقض فيها العدو كل عهوده، إلا أن الأسئلة ظلت حول ملف السلاح.
10: احنا الكلام الذي نسمع ونسمع كلام كثير وجيد، لكن كما قلت الفترة العشرة أشهر السابقة عندنا 1300 شهيد أغلبهم أطفال ونساء، دمروا عدد كبير من البيوت، مسحوا كثير من المناطق، قلصوا المساعدات بشكل كبير جدا. إسرائيل لم تسمع ولم تحترم من أي وسيط ولا من الأمريكان.
9: طب هتعملوا ايه يا دكتور غازي؟ يعني هتسلموا السلاح ولا لن تسلموا السلاح؟ لم نصل الى النقطه بعد، يعني الحديث كان.
10: انا ارفض. نحن تحدثنا بالاتفاق عن بين قوسين تخزين السلاح تحت مسؤوليه اللجنه الوطنيه الفلسطينيه، هذا الذي نتحدث عنه بشكل ولا يحتاج الى شرح وتفصيل، نتحدث عن تخزين السلاح. وكما قلت ايضا هذا موضوع السلاح مشروط، مشروط بتطبيق المرحله الاولى، مشروط بانتشار القوات الدوليه، بدخول اللجنه الوطنيه، بالانسحاب الاسرائيلي المتدرج ضمن جدول زي ما متفق عليه، ايضا مرتبط بتفكيك الميليشيات المسلحه. ولذلك انا بدي اقولها بشكل واضح من على شاشه العربيه، اذا لم تلتزم اسرائيل نحن لن نلتزم، اذا لم تنفذ نحن ايضا لن ننفذ.
7: الإعلام العربي وإن بدأ محتفيا بما أعلنه ترامب إلا أنه لم يتجه إلى تجيير الاتفاق في ملف السلاح.
11: رحبت وزارة الخارجية الأردنية بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تنفيذ المراحل التالية من خطة السلام الشاملة في قطاع غزة، مؤكدة مواصلة العمل مع شركاء لتنفيذ الخطة وفق ما أقره مجلس الأمن.
12: ملف غزة يدخل مرحلة جديدة مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ بنود خطة السلام.
13: بدوره قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر لكل من مصر وقطر وتركيا على جهودهم في إتمام الاتفاق ووضع خارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
7: أزمة أمراء السعودية مع سلاح المقاومة في فلسطين ليس وليد اللحظة، بل يمتد إلى سجون زج بقادة من حماس فيها لسنوات، وبيانات ترى في المقاومة إرهابا لا في إسرائيل.
0: اقتحم عشرات المغتصبين الصهاينة قرية تل جنوب غرب نابلس واعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين بعد إقامة بؤرة استيطانية جديدة. تزامن ذلك مع استمرار تشديد قوات العدو لحصارها على القرية وتحويل منازل الفلسطينيين إلى ثكنات عسكرية.
14: عادت قرية تل جنوب غرب نابلس إلى واجهة الأحداث من جديد مع تصاعد اعتداءات المستوطنين بعد أيام من المواجهة التي شهدتها المنطقة، وأسفرت عن مقتل 2 من جنود الاحتلال. هذه المرة عشرات المستوطنين اقتحموا القرية واعتدوا على ممتلكات المواطنين بعد أن أقاموا بؤرة استيطانية جديدة في الموقع نفسه الذي شهد تصدي الفلسطينيين للهجوم، في خطوة يراها الأهالي محاولة لفرض واقع استيطاني جديد بالقوة تحت حماية قوات الاحتلال.
15: هؤلاء المستوطنين بحماية جيش الاحتلال وبقوة السلاح انهم يقوموا بعمليات حرق، يقوموا بعمليات اعتداء على الناس، على الاطفال، على النساء، وهذا ما قاموا فيه في بلدة جنيد وقاموا فيه في حي المسك، والان الخطر الاكبر انه يقوموا فيه في قرية سرة وقرية تل.
14: لم تتوقف الانتهاكات عند اعتداءات المستوطنين، اذ يواصل الاحتلال فرض حصار مشدد على قرية تل، إلى جانب تحويل عدد من منازل المواطنين إلى ثكنات عسكرية واقتحامها بشكل متكرر. ويؤكد الأهالي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة عقاب جماعي تستهدف سكان القرية بعد دفاعهم عن أراضيهم والتصدي لهجمات المستوطنين بهدف دفعهم إلى الرحيل وتهجيرهم قصرا من أراضيهم ومنازلهم.
16: تل بتعاني من التجريف اللي قاعد بيصير ومن المداهمات اللي كل ليلة تل بتتعرض لها، وكان آخرها الليلة اعتقلوا 3 شباب من عنا، وامبارح احتلوا 4 بيوت أو 5، الخامس طلعوا منه يعني ما طولوش فيه، بس لحد هسه موجودين في 4 بيوت وحاول السكان منهن. فهاي وضع تل، وضع تل يعني تل منكوبة.
14: تأتي هذه الاعتداءات ضمن تصاعد غير مسبوق لهجمات المستوطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية، بالتزامن مع توسع الاستيطان وإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية. ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ الاحتلال ومستوطنوه خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 11,000 اعتداء طالت المواطنين وممتلكاتهم، فيما أقيمت 42 بؤرة استيطانية جديدة خلال المدة ذاتها، معظمها بؤر رعوية. لقناة المسيرة لؤي عمرو، الضفة الغربية.
0: وتفاقم عمليات الهدم اليهودية للمنازل معاناة بلدة جبع شمال القدس بالتزامن مع مصادرة المزيد من أراضيها خدمة لأغراض مرتبطة بتهويد القرية ومنع العمران الفلسطيني فيها. وباشرت العصابات الصهيونية مصادرة نحو 6 دونمات من أراضي البلدة وسط تحذيرات من أن المخطط سيعزل مزيدا من الأراضي ويحد من التوسع العمراني ويزيد من تقسيم القرية ونهب ما تبقى من أراضيها، خاصة أنها أضحت محاصرة بمغتصبات العدو ومعسكراته ومنشآته التجارية وشوارعه الاستيطانية. وأكد المجلس القروي لبلدة جبع أن بلدتهم ومناطق شمال القدس تشهد هجمة قوية من العدو لأنها قريبة من مدينة القدس، وأوضح أنه من 23,000 دونم كانت تشكل مساحة بلدة جبع لم يتبقى سوى 2,000 دونم، بينها 700 فقط تصنف بأنها مناطق خاضعة إداريا لسلطة أوسلو، والباقي مصنف ضمن منطقة سيطرة العدو الإسرائيلي. وفي إطار الضم والتقسيم المتسارع، باتت حتى الشوارع المنفصلة أدوات لخنق الوجود الفلسطيني. تهويد وتقسيم الضفة إلى كانتونات معزولة ضمن منظومة التقسيم الجغرافي والديموغرافي.
17: جدار يحاصر وطرق تفصل على أساس عرقي وأراض تسرق بصمت، جميعها أدوات منظومة النهب الصهيونية التي تهدف لإعادة تشكيل جغرافيا الضفة المحتلة والقدس. في بلدة رافات شمال غرب القدس يجسد الجدار الفاصل أداة العزل الأولى، فبدلا من أن تكون البلدة امتدادا طبيعيا للقدس عزلت تماما، فلم يعد يربطها بالعالم الخارجي سوى مدخل واحد باتجاه رام الله. والعزل هنا ليس سوى الخطوة الأولى، فالعدو يصعد من وتيرة الهدم. فمنذ مطلع العام 2026 نفذ حوالي 300 عملية هدم وتجريف، طالت منازل ومنشآت زراعية. الأخطر على مستوى الضفة الغربية هو ما يعرف بمشروع إيوان، ومنه شارع نسيج الحياة، حيث لا يقتصر الأمر على مصادرة الأراضي بل وعلى فرض نظام فصل متعمد ومعقد. يحول العدو الشارع الرئيسي الذي يربط شمال الضفة بجنوبها هنا إلى طريق سريع يخدم المغتصبين وحدهم، بينما يجبر الفلسطينيون على سلوك طرق التفافية وعرة لقطع للتواصل بين مدن الضفة وعزل تام للقدس عن محيطها. ولإحكام هذا الطوق يستهدف العدو التجمعات البدوية في بادية القدس مثل الخان الأحمر، تمهيدا لتهجيرها قسرا وربط الكتل الاستيطانية الكبرى الثلاث بما يعرف بمشروع القدس الكبرى الممتد حتى مشارف البحر الميت. وفي شمال الضفة تجري بوتيرة عالية مخططات السيطرة على مطار قلنديا والمنطقة الصناعية في عطروت لإقامة كتلة استيطانية عملاقة تضم آلاف الوحدات تخنق أحد أهم الممرات الجغرافية في وسط الضفة. مشروع آخر يوصف بالأخطر ويعرف بتسوية الأراضي، خصص له العدو ميزانية تقدر ب4 مليارات دولار، ويسعى عبره لتسجيل الأراضي باسمه مستغلا تعقيدات الملكية التاريخية لتصنيف أي أرض لا يثبت الفلسطينيون ملكيتها.

من وحدة إيغوز حاولت التسلل إلى منطقة علي الطاهر، وفيما أعلن متحدث العصابات الصهيونية عن إصابة ضابط في عملية عسكرية جنوب لبنان، أشارت إذاعة العدو إلى أن حزب الله تصدى لقوة إسرائيلية من وحدة إيغوز حاولت التسلل إلى منطقة علي الطاهر واشتبك معها مقاتل حزب الله.

0: أكد مقر أو قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي أن الولايات المتحدة تسير بوتيرة متسارعة نحو إشعال حرب إقليمية شاملة، معتبرا هذا النهج حصيلة خطيرة تهدف إلى التوسع وفرض هيمنة غير مشروعة على المنطقة. وقال إن الولايات المتحدة المجرمة أثبتت في الحرب الأخيرة ضد إيران أنها لا تتورع في سبيل تحقيق مقاصدها وأهدافها الشيطانية عن ارتكاب أي أعمال شر أو تدمير ضد مصالح وموارد المسلمين، داعيا دول المنطقة أن تعلم أن الولايات المتحدة تستغل رؤوس أموالها وثرواتها وبناها التحتية الحيوية ومواردها الاستراتيجية بوصفها درعا دفاعيا لجيشها المنهك، وفي الوقت نفسه لتعزيز الآلة الحربية والأمنية للكيان الصهيوني. أكد مسؤول أمني إيراني رفيع أن إيران أعدت خطة واسعة النطاق للرد على هجمات محتملة من قبل أمريكا والكيان الصهيوني على البنى التحتية الإيرانية. وفيما عد المسؤول الإيراني التقارير الأمريكية عن استهداف بنى الطاقة الإيرانية نوعا من الجنون، أكد أن بلاده أعدت خطة واسعة النطاق للرد تشمل البنى التحتية الحيوية للكيان الصهيوني والبنى الحيوية أو التحتية للطاقة التابعة لأمريكا في المنطقة. وفي سياق متصل أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي استخدام جيل جديد من طائرات الجيش المسيرة في المهام العملياتية، وأكد أنه سيتم الكشف عن مواصفات الطائرة المسيرة الجديدة في الأيام المقبلة. وقال إن مدى الطائرات المسيرة يصل إلى حد يمكنها من الوصول إلى الأراضي المحتلة. بعد فشل الضربات العسكرية يصعد العدو الأمريكي تهديداته باستهداف البنى التحتية للطاقة، فيما تؤكد إيران معادلة واضحة: الأمن للجميع أو لا لأحد.
1: تختبئ واشنطن خلف أسوار بعض دول المنطقة، لكنها تدفع بها إلى قلب العاصفة، فكل دولة تختار أن تكون درعا لأمريكا فإنها تزج بنفسها في أتون الحرب. موقف عسكري إيراني يؤكد أن موازين القوى لم تعد تقاس وفق المعايير التقليدية وصراعات الأمس. ومع تصاعد نبرة التهديدات الأمريكية الصهيونية باستهداف البنى التحتية لإيران، تتكشف معالم قواعد الاشتباك المترابطة بشرايين الاقتصاد ولهيب النار.
2: الآن وصلت أمريكا إلى طريق مسدود، فشلت في تحقيق الأهداف، ولتعويض الهزيمة تهدد باستهداف بنى الطاقة والجسور لتدفع إيران نحو الاستسلام. الموقف الإيراني واضح وهو الأمن، إما أن يكون للجميع أو لا أحد، وهذا ينطبق على الدول المستضيفة للقواعد الأمريكية.
1: في المقابل تمضي إيران نحو رفع كلفة المواجهة إلى أقصى درجاتها، بيدها أوراق ردع فرضت إيقاعها في الميدان، فمضيق هرمز يقف شاهدا على القبضة الحديدية. لا يمر يوم دون أن تترجم إيران كلمتها بأن العبور من مسارات صنعتها أمريكا لن يقود سوى إلى الهلاك.
3: يوجد في إيران استعداد لجميع السيناريوهات، لن تفرط إيران بمضيق هرمز مهما حصل، حتى ولو اضطرت لخوض حرب شاملة. استهداف السفن اليومية في هرمز يثبت موقف إيران الحاسم بأن هرمز هو جزء لا يتجزأ من السيادة.
1: يتجاوز المشهد في عمقه حدود الجغرافيا، فالجمهورية الإسلامية لم تعد في موقع الدفاع، بل انتقلت إلى موقع المبادر القادر على توسيع رقعة الاشتباك.
4: مضيق هرمز والبنى التحتية للطاقة هي جزء من الأمن القومي الإيراني. طهران رسمت معادلة واضحة: التصعيد بالتصعيد، والأمن مفردة لا يمكن تقسيمها أو تأويلها. علي جعفر المسيرة، طهران.
0: وكانت الخارجية الأمريكية لوحت بتصعيد العدوان على المنطقة في بيان نبهت فيه الأمريكيين بالشرق الأوسط للاستعداد لإغلاق المجال الجوي واضطرابات محتملة بالسفر، كما دعت الأمريكيين في المنطقة للنظر أو المغادرة أو الاستعداد لها في حال حدوث تصعيد، كما دعت إلى إعادة النظر في السفر إلى المنطقة. وأصدر السفارة واشنطن في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعراق بيانا مماثلا، دعا الأمريكيين الموجودين في المنطقة إلى الاستعداد والتفكير في المغادرة في حال حدوث أي تصعيد. وسط توقع مؤشرات تصعيد العدوان الأمريكي على المنطقة، حذرت إيران من مخاطر المساعي الأمريكية، وأكدت أن أي استهداف أمريكي للطاقة والبنية التحتية سيقود إلى رد إيراني مماثل يشمل أيضا كيان العدو الإسرائيلي.
5: تصعيد الحرب، الاحتمال الذي يطرح على الدوام في المقاربات يقترب. المؤشرات إلى ذلك توسعت خلال الأيام القليلة الماضية من التحركات الأمريكية ونقل طائرات الشحن العسكرية إلى قواعد ومطارات في فلسطين المحتلة، إلى التصريحات المتكررة وصولا إلى إشعارات أمريكية لسفاراتها في المنطقة بوضع خطط المغادرة. الخارجية الأمريكية عززت هذا الاتجاه بالتلويح إلى إغلاق المجال الجوي، تلويح بعدم القدرة على الانتقال الآمن، وفي المقابل إشارة إلى التصعيد العسكري المحتمل. لا يبتعد عن هذه التحذيرات الدعم الأمريكي للتصعيد السعودي العدواني ضد اليمن، بما في ذلك محاولة جر دول عدة إلى المواجهة. العدو الإسرائيلي أيضا ينتهج مسار التصعيد، ضاعفت عصابات العدو استهداف غزة بالإضافة إلى توسيع الانتهاكات في الضفة الغربية والقدس. ورغم أن حماس كثفت خطوات تنفيذ اتفاقية شرم الشيخ ابتداء بإعلان حل اللجان الحكومية إلى تأكيد التنسيق مع ما يسمى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، يقابل العدو الإسرائيلي الخطوات بمزيد من الاستهدافات. تعمل حماس على دفع العدو الإسرائيلي إلى الالتزام بالانسحاب الكامل والمجدول في اتفاقيات شرم الشيخ، بينما يشترط العدو الإسرائيلي أن تبدأ حماس بتسليم السلاح، يخفي الاشتراط المماطلة الإسرائيلية. السلوك نفسه ينفذه في لبنان. أسقط تصعيد العدو الإسرائيلي خلال الأيام الماضية وخلال زيارة رئيس هيئة الأركان في عصابات العدو الإسرائيلي للأراضي اللبنانية التحركات الشكلية وما يسمى المناطق التجريبية. يكشف ذلك هشاشة المسار السياسي الاستسلامي الذي قاده البيت الأبيض بين السلطات اللبنانية وكيان العدو الإسرائيلي. عين التطورات ترصد الاتجاه الأمريكي لاستهداف الطاقة والبنية التحتية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ذلك خيار ومجازفة أمريكية لن تفضي إلى تحقيق أهداف العدوان، تقدم على أنها عمليات انتقامية وتدفع إلى الضغط الاقتصادي، ولا تملك الإجابة إذا كانت ستصل إلى رضوخ إيران. ترامب يحصل على إجابات عكسية لكنه يتجاهلها. في المقابل تهدد إيران وتطلق تحذيرات متكررة بالرد المماثل. استهداف الطاقة والبنية التحتية في الجمهورية الإسلامية يقود إلى رد عسكري إيراني قوي وحاسم. في الإشارات الإيرانية حقول الطاقة والمنشآت البترولية بما في ذلك في كيان العدو الإسرائيلي ستكون في مرمى الصواريخ الإيرانية.
6: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: كحة مستمرة، ضيق نفس، دوخة، ابنك يمكن أن يستخدم شيشة إلكترونية دون أن تعلم. اسأله اليوم قبل أن يندم وتندم غداً. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضرائب الدخل، يجيز لك القانون الاعتراض على ربط الضريبة من قبل الإدارة الضريبية المختصة خطياً خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك بالإخطار. وإذا قدمت الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنعت الإدارة الضريبية بعذر التأخير، جاز أن تمدد تلك المدة بمدة أخرى قدرها 15 يوماً من تاريخ انتهاء المدة الأولى، ويحال اعتراضك على الربط إلى لجنة التسوية لمناقشة الاعتراض، ولك الحق في تقديم كافة الإثباتات والمستندات المؤيدة والوثائق المتوفرة لديك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. يواصل العدو السعودي المجرم حصاره الظالم والغاشم على شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاما من نهب للثروات وحصار شامل على الموانئ والمطارات برًا وبحرًا وجوًا، بما فاقم معاناة شعبنا العظيم، حتى وصل الحال إلى مستوى لا يطاق بدون أي حق أو مبرر له في ذلك. وهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عليه، لأنه لا يستند إلى حق أو مصوغ قانوني أو إنساني، وليس له أي مشروعية، فهو حصار باطل وعدواني، ونتائجه كارثية في معاناة شعبنا اليمني العزيز، مع ابتدائه أيضاً بالعدوان على بلدنا باستهداف مطار صنعاء الدولي في عدوان ظالم غادر. فلا يمكن لشعبنا أن يعاني من الحصار الظالم ويعتدى عليه دون أن يكون له موقف. فشعبنا العظيم هو شعب مؤمن مجاهد، شعب الإيمان والحكمة، وصاحب قضية عادلة، وله الحق الكامل في مواجهة هذا الحصار والعدوان الظالم بكل الوسائل المتاحة. وعليه، وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة، فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولاً، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. ثانياً، نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة. ثالثاً، تؤكد القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته. رابعاً، ندعو أبناء شعبنا العظيم لمواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين. خامساً، نوجه التحية بإعزاز وإجلال لأبناء شعبنا اليمني العظيم الذي خرج في مليونية التحذير والنفير بشكل لا مثيل له، ونؤكد له أننا لن نعلو جهداً في استرداد حقوقه المنهوبة وإنهاء الحصار الظالم عنه مهما كانت النتائج والتداعيات، مستعينين في ذلك بالله ومتوكلين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 6/1448 للهجرة، الموافق 20 يوليو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: إذاعة سام اف ام، إذاعة محور الجهاد والمقاومة.

0: زمن هروب السعودية إلى الأمام انتهى، وقد ناطلت كثيراً وتخطئ إن ظنت أنها سوف تواصل الهروب إلى ما لا نهاية. وقد صبر اليمن طويلاً وتحمل ما لا يطاق، ولكن للصبر حدود، وما ملايين الشعب في جمعة التحذير والنفير إلا تدشين لمرحلة جديدة عنوانها لا حصار من طرف واحد، ليرفع السعودي يده عن اليمن، أو حصار بحصار، وتلك المنطقة ملتهبة فلتزدد التهابا، ومشتعلة فلتشتعل أكثر، وتلك مشكلة قرن الشيطان.
1: نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار، والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وتثبيت هذه المعادلة.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: نحن جاهزون مستعدون
2: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
3: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية.
4: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزين.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
2: أعلن الحرب، ننتزع حقوقنا من هذا الظالم.
3: والله لا نقلع عيونك يا سعودية،
4: ضقنا ما عبش نفس خلاص.
3: من أبوها السعودي ومن هو في البلاد، والله لا نرويها الويل.
5: لن نخضع لهم،
3: لن نخضع لأبناء سعود،
6: ولن نخضع لكم.
7: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطقة النور وطلقة النار.
8: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار ولعب العبودية
9: إلا لله الواحد القهار.
10: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
11: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: كلها إن شاء الله تحت قيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا،
2: نحن رجالك، فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
3: أنا وأموالي وأبي وأمي
0: فداء لك،
3: خذ بنا فإنا رجالك.
4: والله لن نكل ولن نمل،
0: إحنا جهوزيتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
5: والله لن يتخلف منا رجل واحد.
6: جاهزين للحرب، جاهزين.
3: إحنا جاهزين نتحرك الآن، ما عدا نذوش للبيوت، أن نتحرك دواري للحدود ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك، إحنا جنود، جنود تحت أمرك في سبيل الله.
7: مع السيد حتى الموت.
8: قل عبد الله.

0: حبيب اليوم
1: الجاي.
2: من بيت
3: نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
4: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
5: ابشر بعزك،
6: ابشر بعزك،
7: ابشر بنا في الميادين في الساحات في الشباب.
8: فأنت تأج رؤوسنا
9: وكرة أعيننا،
10: نقول له بيض الله وجهك،
11: بيض الله وجهك،
12: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم.
13: كما بيضنا وجهك وسرنا ألوف التحالف العربي،
14: وما محلة السلام القراعة والله،
13: فسنكسر رقابة التحالف الغربي.
15: لقد أعددنا العدة وشحذنا الهمة،
16: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
17: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
18: الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
19: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
1: الصباح الله للمؤمنين أجمع.
5: الله يحذف فقروسنا، أنا نعبر فقروسنا.
10: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي.
9: مفوض للتفويض مطلق،
11: ونحن معك.
2: راهن بنا،
13: راهن بنا،
4: نقابلك الوفاء بالوفاء.
12: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.

لشعبنا العزيز في الجزيرة العربية، سكان المنطقة الجنوبية بالمقدمة، في جازان، في نجران، في عسير، في المنطقة بكلها، أنتم أخوة لنا، جيران لنا، أشقاء لنا، بيننا وبينكم روابط الإسلام، روابط الجيران.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية، تقدم
3: برنامج الجبهة الاجتماعية
2: متكاتفون.

0: المتكاتفون من إعداد وتقديم
1: محمد عبد الله قاطة،
0: التنسيق والاتصالات
1: ماهر السماوي،
0: النزول الميداني
1: عبد الرحمن المتوكل،
0: الإشراف العام
1: إسماعيل محمد المتوكل وحمود محمد شرف.

يستمر العدو السعودي في كبره وغروره وإجرامه وحصاره، ويستمر الشعب اليمني بقواته المسلحة في الضغط على العدو وفق قاعدة الحصار بالحصار وحسب ما شرع الله وأذن لعباده المؤمنين. ومهما طال الظلم فسينتهي، وما دام أهل الحق يستمرون كما أراد الله فالنصر حليفهم من الله تعالى. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة في الأولى ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.

0: متكاتفون متكاتفون.
1: حياكم الله مستمعينا الأكارم والمستمعات، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجبهة الاجتماعية متكاتفون.

ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فزاره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية تمثل منهجية نسير عليها في علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالذين مع محمد مع رسول الله ليسوا من عاشوا في زمنه فقط، بل هم من ساروا بسيرته ونهجوا نهجه واقتدوا به في أخلاقه من تواضع وإحسان ورحمة، في صبره وفي ثباته وفي همته العالية وعزيمته الكبرى في نصرة الحق ومواجهة الباطل، وفي جهاد واستبسال جهاده واستبساله وتضحيته لله، وفي تألمه على واقع الناس وانحرافهم عن الحق، وحركته بعزيمة عالية في هدايتهم، وفي علاقته العالية بالله وتسليمه لتوجيهاته وثقته به، وفي حكمته وبصيرته صلى الله عليه وآله وسلم، وفي بنائه للأمة، وفي كل الجوانب. فمن كان كذلك فهو مع رسول الله، وإن كان بينه وبين الرسول أكثر من 1000 عام، وهو ممن قال الله عنهم محمد رسول الله والذين معه. وحين يقول أشداء على الكفار رحماء بينهم، فأتباع الرسول هم من وقفوا أشداء على الكفار في ذلك الزمان، وفي هذا الزمان على الكفار أمريكا وإسرائيل، كما وقف رسول الله بشدة أمام كفار قريش وعنادها أمام كفر قريش وعنادها، وكفر اليهود ومكرهم، وكفر الروم وتجبرهم. واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اليوم هو من تراحموا بينهم، وأتباع النبي هم من تراحموا بينهم وتكاتفوا بينهم وتكافلوا بينهم. هؤلاء هم أتباع رسول الله. فما تمر بنا محطة من محطات سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا لنتعلم من رسول الله ومن نهج رسول الله ومن سيرة رسول الله، فهي أهم الواجبات الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوه. ذلك النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه، الذي كانت إذا خافت امرأة يعني قالت تأحمل لي معك حطبا امرأة، فقال النبي فتحمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحطب، وعندما وصل لها إلى المكان المناسب قالت إني أحذركم من رجل هناك في المدينة يدعى محمد فلا تتبعه، يقال بأنه ساحر. فقال أنا محمد. فارتعبت تلك المرأة فقال هوني عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم الاستعدادات التأهب لمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبير جدا وواسع جدا، وبالجانب الرسمي أو من الجانب ماذا؟ من الجانب الشعبي. فعندما نبتدئ بكلمة رحماء بينهم، ونبتدئ بكلمة أشداء على الكفار رحماء بينهم، فهنا تحضرنا هذه العبارة، أين الرحمة بيننا؟ ما دام وإحنا جاهزين
وبنستعد للمولد النبوي، ما هو الواجب علينا؟ واجب علينا أن نجسد شخصية الرحمة وصفة الرحمة في رسول الله، أن نجسدها بيننا. كيف يمكن نحن نجسدها بيننا؟ اليوم أعلنت الهيئة العامة للأوقاف في مناسبة المولد النبوي الشريف أنها أدعمل تسهيلات لكل المعاملات وكل كذا، يعني اسوة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يا سلام، شيء مناسب. بمناسبة المولد النبوي الشريف مصلحة الجمارك أدعمل تخفيضات في لهذا العام، هذه مناسبة. بمناسبة الجمارك، بمناسبة المولد النبوي الشريف، ذكرى المولد النبوي، الضرائب كذلك يعملوا تخفيضات. ما رأيكم، مناسبة أو مش مناسبة؟ مناسب جدا أن تكون هكذا. يمن موبايل يفعلوا تخفيضات ويفعلونا باقات المولد النبوي الشريف، صح وماشي، هذه مناسبة. كذلك عندما أدعينهم التجار مثلا، تقول لهم احنا نفعل لهم تخفيض بالجمارك، وهم يقولوا احنا بمناسبة المولد نفعل تخفيض بالدقيق، ونفعل تخفيض بالكذا، ونفعل تخفيض في البر، ونفعل تخفيض في كل شيء. ما يقع هذا، أدقع مناسبة، واحنا نقول وهذه المناسبة ستكون هدية رسول الله من إذاعة سام اف ام، وندعو الناس كلهم يدعونوا معنا، هذه مناسبة. أما يلا نستقبل المولد النبوي بأن احنا مه المسؤولين ذو الاختصاص الذي يمروا على التجار يشرطوهم زلط بهذا العبارة على مدى المولد النبوي، بدل ما يفرح الناس بالمولد، ما يكون يقع يكون يقول التاجر قرب المولد كذا، يكون يشغلونا يشتو زلط، صح وماشي. أنت مركز يا عبد القادر معي، تراح التلفون. أشكرك، أنا أحييك يا أسد. شوف بهذه المناسبة، مناسبة المولد النبوي الشريف، أخرج فاصل.

0: أنتوا دارين إحنا بنحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وآل سعود يشتري خروج السم يقول لك بدعة نحن نذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنتم دارين أن إحنا عندما نحيي هذه المناسبة كأن اليهود والنصارى تنشق رؤوسهم ولهذا تنزعج جارة السوء. ويزعجهم أكثر أننا نقف في محور المقاومة، يزعجهم أكثر أننا لازلنا على قيد الحياة، يزعجهم أننا نصرخ الموت لأمريكا والموت لإسرائيل. والله إني بشرخ روسهم آل سعود، مدري ليش. وبعدين يدعونا يتهمنا بالعمالة لإيران، وكل الذي يعني بتهينهم كرامتهم السعودية وأيضا أمريكا وإسرائيل مستمتعين. أما أن احنا بنكون في محور المقاومة على أجل القضية الفلسطينية وغيرها وما حد وقف معنا إلا فلسطين إلا إيران، اتهمونا. وبعض الناس بيتحامل، وانتو خلوا عندكم وعي عندما يقولوا لك يا أخي وإحنا ما دخلنا من إيران ولا شيء. قل لي يا سيد الناس، إيران لم تقطع وتقتل أكثر من ثلاثة ألف حاج يمني في تنومة عام 1926. إيران ما احتلتش علينا أراضي مساحتها مثل اليمن مرة ثانية في عام 1938. إيران ما بدس عاش دائما لتدفعنا اليمنيين إلى حروب أهلية وتستمر لأكثر من 6 سنوات في التسعينات في القرن الماضي. إيران لم تقف خلف الانقلاب الخامس من نوفمبر. إيران لم تحتل شرورة والوديعة اليمنيتين في عام 1969. إيران ما قتلتش، ما تورطتش في قتل وتصفية الشهيد الحمدي. من هو هذا؟ لا، كلنا السعودية. إيران ما شاركتش في تكفير الشعب الجنوبي، الشعب اليمني في الجنوب كاملا بدعوى تحالفه واقترانه مع الاتحاد السوفيتي. إيران لم تقدم عروضا مالية مغرية لشركات النفط والبترول العالمية لتثنيها وتمنعها من القيام بأعمال اكتشاف النفط والتنقيب عنه في اليمن. إيران لم تشكل يوما عائقا واحدا على أو حجر عثرة واحدة على مدى عقود كاملة في وجه طريق استعادة وحلم وتحقيق الوحدة اليمنية. إيران يا سيد الناس لم تطرد في يوم وليلة وبجرة قلم أكثر من 2 مليون مغترب يمني بناء على تفسير وفهم خاطئ لموقف سياسي يمني في نهاية 1990. قالوا بالروح بالدم نفديك يا سطام الذي هان خرجوا مسيره. وإيران خرجت 2 مليون في يوم وليلة. السعودية، هذا السعودية، خلت المغتربين يروحوا البيت. شروع على فعله، يعني لئام خباء من موقف. إيران لم تقم بسجن وترحيل عشرات الآلاف المواطنين اليمنيين قسرا بدون أي ذنب اكترفوه سوى أنهم نظروا في وأنهم في نظر قوانينهم الرجعية والعنصرية مجهولين. إيران لم تغذي حرب صيف 94 في اليمن أو تمول أحد أطرافها بأحدث أنواع الأسلحة دعما للانفصال وإملاء في عودة وأملا في عودة اليمن إلى مربع التشطير. هذه السعودية فعلتها ما إيران ما تدخلتش من هذا الأشياء ولا لها دخل من أحد في هذا الأشياء. قضيتها قضية فلسطين، قضية فلسطين. إيران لم تقصف الحواضر والمدن والقرى اليمنية خلال ذلك العدوان وتلكم الفترة بأكثر من ربع مليون غارة. مش إيران، هي السعودية. إيران لم تفرض على اليمن حصار اقتصادي وبحري وجوي وبري من عام 2015 لليوم. مش إيران، هي السعودية وحدها. فقط السعودية من فعل ذلك كله، بل وما هي إلا أدهى وأكثر منه. ولولا أن المجال لا يتسع لسرد هذه الجرائم التي حملتها في قلبها وعملت بها النظام السعودي لذكرنا. هذه إيران أم السعودية؟ هي السعودية التي عملت ذلك وأكثر. آل سعود ولن يغفروا عنا أو يخاووا بمعنى الأخوة مهما كانت العروض ومهما كانت التنازلات مننا. لن يصلح إلا حل المعادلة الحصار بالحصار، وأيضا أشد إيلاما، أشد إيلاما، وهذا لابد أن يكون أشد إيلاما بإذن الله. وإحنا نشمر بإذن الله، نشمر.
1: شعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كان في الحلقة الماضية في برنامج متكاتفون تم زيارة أم أزهار وأعان الله عليها، وكان باقي معنا حالة كنا بنجمع لها بقدر المستطاع، وأهل الخير ما قصروا الله يبارك فيهم. 5000 إرشاد المؤيد الله يكتب أجرها، ومحمد أحمد عبد الرحمن السياغي 50 ريال سعودي، 13300 ريال زكاة من بسام جبران علي جبران طالع، فاعل خير 5000 ريال الله يتقبل منكم جميعا. وأيضا كان عبركم يا متكاتفون، عبركم يا متكاتفون للقوة الصاروخية والقوة البحرية والطيران المسير 200 دولار من فاعل خير عبر أم نزار في هذه الظروف الحالكة. يستمر أهل الخير بالإنفاق في سبيل الله ونصرة لله وللشعب اليمني بإذن الله تعالى. الله يبارك فيكم واكتب أجوركم. وأيضا هنا فاعل خير 50000 ريال الله يتقبل. أبو جعفر يا حيابك 1000 ريال، حيا حيا يا أبو جعفر. وبنت المرتضى 2000 ريال الله يتقبل منكم. هذا بالإنجليزي 5000 ريال الله يتقبل. الله يبارك فيكم جميعا. هناك كان معنا أحد الحالات أم دفاع، إذا أمكن يا شباب توصلونا لأم دفاع

0: هنا معنا الاتصال لأم دفاع. أم دفاع،
1: أيوة يا ابني،
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله. وأنت كيف حالك؟
0: مدري عاد أنتي متوقعة أن احنا نتصلش أو ماشي؟
1: أيوة أنا متوقعة، أنا نتم أصحاب الخير كيف ما نمشي متوقعة.
0: الله المستعان. أنتي اتصلتي هنا في البرنامج؟
1: أيوة اتصلت لكم، قلت أشتي حق العلاج، العلاج حقي ب 27 غير حق السكر ب 5500.
0: أيوة، وأنا عاد أقول لك أهل الخير تعاونوا معي، إن شاء الله يبارك فيهم ويكتب أجرهم. إن شاء الله علي مجلي سيزوركم يوم غد بإذن الله تعالى. قيمة السلة الغذائية وقيمة العلاج معيش 50,000 ريال بإذن الله توصلكم غدا.
1: الله يستر عليكم وعلى من تبرع وحاجة عليهم وزيد رزقهم.
0: وأنت والله يقل عثرتك وش فيش بحول الله وقوته.
1: آمين يا رب، ويحفظكم وينصركم على القوم الظالم
0: يا رب. أين أنتوا ساكنين؟
1: احنا ساكنين بالخميس
0: في الخميس الرحبة، يسافر لا عندكم من العيون.
1: الله يستر عليكم ويحفظكم ويحفظكم عليكم وكل شر
0: الجميع إن شاء الله. مع سلامة الله.
1: الله أمين.
0: ترى هذه اللحظة التي نزرعها، نزرع فيها ابتسامة ورحمة وتراحم، هذه من صفات رسول الله، هذه الذي يقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم. مريضة وفيها سكر وما بش ما يأكلوا، وأهل الخير بيتعاونوا، كل واحد مبلغ جمعنا لو ما الذي استطعنا، والفضل يعود لله ولأهل الخير المحسنين المنفقين. ما أعظمها عند الله، هذا اللي حالها الناس بيجي قتلوا وأنت بتلمس احتياجات الناس، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لا لا لا لا لا تستهين بشيء، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا تستهين بشيء، لا تستهين بشيء. الله يخارينا ويوفقنا. يعني المعاناة كبيرة جدا، وإحنا كلنا نكون متراحمين. يقول لك مرضى الفشل الكلوي في اليمن معاناة متفاقمة خلقت سنوات الحصار والعدوان، وقال ليش نقول له حصار بحصار. آلاف من أمراض الكلى، آلاف. لوش الناس تسارد على جولوس، الناس تقدر يسافروا ولا حاجة. معاناة معاناة معاناة، وازداد الوضع سوء، أسوأ أسوأ أسوأ، وهو مستمتع ويتلذذ، يتلذذ هذا الملعون، يتلذذ بمعاناة الشعب اليمني. حسبنا الله ونعم الوكيل. بعض الناس ما عبد الفراء الإبرة، هذا الفراش ما عبد تدخلش، ما عبد تدخلش الإبرة هذه يفعلوا إذا أتم بها. وبعدها عربية تدخل وعربية تخرج، مريض تدخل مريض يخرج، مريض تدخل مريض يخرج، مريض تدخل مريض يخرج. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني خباثة خباثة خباثة في هؤلاء المجرمين. ما هي موجودة لؤم ولا بمن مخاطب هو مع على أبوه مننا. هناك فيديو لأبوهم أو جدهم، جدهم سعود، وهو بيتحاكى وبيقول نعاهدكم ونعاهد الشعب اليمني. وده عندي أنا احتفظت به، وهو بيتعاهد إنه ما عيتدخلش من الشعب اليمني ولا عي ولا علم منه. قال هكذا

مدري انزل جاء اقوال وبتعهد انه ما اتدخل مننا ولا من الشعب اليمني ولا يأذيه ولا شيء. واحنا من المعاناة هذه بنعانيها كاننا بحالة من الحالات نعينها يعني نعينها في حلقة واحدة. هذا 4 حلقات واحنا بنجمع حق البسمة حسبنا الله ونعم الوكيل حق أسرتين لا حول ولا قوة إلا بالله. إنها الله ونها راجون. عموما هذه ما استطعنا أن نعين هذه الأسرة وإحنا نستمر إن شاء الله ومتضامنين مع الشعب العراقي والإيراني ومناصرين لقضيتنا حتى الخلاص بإذن الله والنصر قريب. النصر قريب بإذن الله تعالى. احنا نترككم يعني نبقى معكم مستمر في الربط لاخر الاخبار ان شاء الله ونبدا ان شاء الله حالات جديده من الاسبوع القادم باذن الله تعالى. ننفخ شويه من هذا نقدر نستقبل ونرتب امورنا باذن الله. نراكم على خير باذن الله تعالى. حفظكم الله ورعاكم.

0: صرت الله معاه مدري يعني هذا المربح وتبعكم مدري باسمك اسمي مدري هو قريب منكم مدري
1: انت سمعت القارح صرت على قوة
0: امس مدري كم خالص بالحديدة واليوم صنعاء
1: على الكل قول مدري
0: اه اضرب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهر. ماذا يعني بعد حملة من الإرجاف والحرب النفسية مارستها الماكينات الصهيونية بأدواتها السعودية والإماراتية والمرتزقة، خسرت فيها المليارات من الريالات لتيئيس هذا الشعب ولإرجاف هذا الشعب من المعركة القادمة؟ ماذا يعني بعد كل هذه الحرب النفسية والإعلامية التي هي كفيلة بأن تقلب دول من الدول القوية والكبرى؟ ماذا يعني بعد كل هذا الخروج يوم الجمعة الشعبي المليوني في كل المحافظات الحرة وفي عدة تجمعات، وبتجمعات في بعض المحافظات 200 مظاهرة في محافظة واحدة، يعني بعضها 300 مظاهرة؟ ماذا يعني يا أخوة هذا الخروج الشعبي الكبير؟ هذه الرسائل يجب أن تصل إلى كل أنحاء العالم. رسائل معناها يا أخوة أن العدو الأمريكي وماكناته الإعلامية، العدو الصهيوني وماكناته وأدواته، لم تحطم الروح المعنوية لشعبنا. معنويات شعبنا زادت وقويت بدليل ما شاهدنا جميعا. شاهدنا جميعا في الجمعة السابقة حضور شعبي يعني غير مسبوق، اكتظاظ عجيب جدا وحضور جماهيري ومعنويات عالية. معناها أنه لم يستطع أن يزرع اليأس والإحباط في نفوس الشعب اليمني. معناها أن الأمريكي والإسرائيلي كلما اعتدى على شعبنا كلما استفزه أكثر وأكثر، وكلما التف حول القيادة أكثر وأكثر. معناها أن الوضع الداخلي متماسك جدا. معناها أن الحاضنة قوية. معناها أن المرتزقة مجموعة مهرجين. معناها عندما يقولوا أنهم يضربون الحوثيين أكبر ضحك وأكبر مهزل، أنتم تضربوا الشعب كل، الشعب كله يلتف خلف هذا الموقف. معناها أن العدوان الأمريكي والإسرائيلي زاد من قناعة شعبنا وزاد من عداء شعبنا لهم. معناها يا أخوة أن قضية غزة قضية مبدئية. معناها زادت قناعة شعبنا. معناها زاد تأييد الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. معناها أن مستوى الوعي الشعبي عالي جدا. معناها أن المرتزقة هؤلاء بيضحكوا على أسيادهم. هؤلاء المرتزقة الذين لم يعودوا يملكوا حاضنة شعبية إلا حاضنة محدودة للغاية. الشعب كله مع هذا الموقف، الشعب كله خلف هذا القائد، الشعب كله مع إسناد غزة بكل أطيافه بفضل الله رب العالمين. النقطة الأخرى التي ينبغي أن نستوعبها، يجب أن تصل هذه المقاطع الحضور الشعبي الكبير. كل ناشط من أبناء الشعب اليمني وكل حر يحب الشعب اليمني ويحب غزة، يجب أن توصلوا رسائل هذا الحشد الكبير والهائل إلى المواقع الأمريكية، إلى الناشطين الأمريكيين، إلى القنوات الغربية باللغة الإنجليزية بكل اللغات، ليشاهدوا أكاذيب ترامب، ليشاهدوا أكاذيب المحور الصهيوني الذي يدعي بأنه يقاتل شرذمة على قولته ويقاتل الشعب بأكمله. توصل رسالة لأصحاب القرار في كل أنحاء العالم المعتدي بأنكم تواجهون الشعب بأكمله، لأن هذا عندما يصل مثل هذا الحشود إلى كل أنحاء العالم ستحدث تأثير وضغط كبير جدا. الكل سيعلم من هؤلاء، سيعلم بأن الشعب اليمني قلب وقالب مع غزة، الشعب اليمني قلب وقالب مع هذا القائد العظيم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. الشعب اليمني ظهر أكثر تماسكا وقوة. إذا هذه الرسائل قوية تربك صانعية القرار داخل واشنطن، تؤثر على مواقفهم العسكرية، تجعل ضغط هناك شعبي. أنتم من بتقاتلوا؟ بتقولوا بتقاتلوا شرذمة، لا التفاف شعبي، لا، الشعب كله معنا بفضل الله، مع هذا القائد العظيم ومع إسناد غزة يا أخوة. فمهم جدا نشر مثل هذا المقاطع في كل مكان. كل رواد التواصل، كل الناشطين ينشروا المقاطع التي توضح حجم الخروج، بالذات في 70، خروج جماهيري غير مسبوق يا أخوة. 15 شهر والآن تستمر الآن هذا المظاهرات. ما بالشعب في العالم بيخرج بهذا الشكل وبطريقة طوعية، وبطريقة طوعية وبدافع إيماني وذاتي. هذا يعبر عن قوة ووعي وإيمان وبصيرة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

0: شو لنا خصة؟ خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، خلوا الفلسطينيين يحلوا مشكلتهم، خلوا السوريين يحلوا مشكلتهم، خلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا مش ما حدا له خصة.
1: ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانب الذي حصل هو حصل داخل المملكة العربية السعودية، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
0: في التجربة الإسرائيلية أيها الإخوة والأخوات من 67 لليوم، وخصوصاً من 67 سنة، يعني من النكبة الأولى من سنة 1942، عمل على مدار عقود واستطاع أن يصل إلى هذه النتيجة، وهو تجزئة المعركة، أن المعركة مع مصر سينا، من حيّد مصر نعطيها سينا، المعركة مع الأردن ما بعرف وين مناطق حدودية، المعركة مع سوريا جولان، المعركة مع لبنان شريط حدودي، والمعركة مع الفلسطيني ضفة وقطاع ولاجئين. واستطاع للأسف الشديد أن يجزئ هذه المعركة وهذه الحرب. وأحد أسباب موفقية الإسرائيلي وقوته في هذه الحرب الممتدة على مدى عقود وهذه التجزئة اللي عملها.
1: السعوديين أنفسهم لم يفهموا ما هذا، استغربوا جدا لماذا هذه الضجة ضدنا، ونحن أصدقاء، نحن أصدقاء معكم أيها الأمريكيون، ما هذه الضجة ضدنا؟
0: أليست هذه الثقافة السائدة الآن؟ هاي مين عملها؟ أمريكا وإسرائيل والنخب الإعلامية والسياسية والثقافية في عالمنا العربي.
1: كل ذلك يدل على بالإمكان فعلا أن تضرب السعودية للاستيلاء على الحرمين، ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانب الذي حصل هو حصل داخل المملكة العربية السعودية وعلى مناطق هي تحت سيادة المملكة العربية السعودية، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
0: أنا اللبناني إذا بدي ساعد الفلسطيني بدي أقعد أقدم منطق وقانون وشرع وثقافة وأخلاق وقيم وكذا، لأن اللبنانيين حيقولوا لي شو خصك بالفلسطيني؟ إذا بدي ساعد السوري شو خصك بالسوري؟ إذا العراقي بده يساعد الفلسطيني شو خصك يا عراقي بالفلسطيني؟
1: وهكذا كل دولة مسلمة ربما تقول هذا المنطق، وسيقول زعماؤها لا، السعودية إنما ضربت لأنها دعمت الإرهاب.
0: ولذلك ما زالت فلسطين اليوم تعاني النكبة منذ 1948، لأنه تم الاستفراد بالشعب الفلسطيني، تم الاستفراد بقطاع غزة حتى داخل الشعب الفلسطيني، صار غزة حساب والضفة الغربية حساب واللاجئين حساب والقدس الشرقية حساب. عندما جزئت المعركة غلبتنا إسرائيل في الكثير من المواقع والحروب.
1: سيتكرر هذا مع السعودية نفسها، ويتكرر مع باكستان نفسها إذا ما جندت الهند ضدها.
0: اليوم في مواجهة هذا الخطر الذي لا يقل عن خطر الإسرائيلي، أول الوهم كان وما زال موجودا هو تجزئة المعركة، أنه العراق شو قلنا خصة، خلي العراقيين يحلوا مشكلتهم، والسورية شو قلنا خصة، خلي السوريين يحلوا مشكلتهم، ولبنان شو قلنا خصة، خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، وخلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا، مش ما حدا له خصة، مثل بالموضوع الإسرائيلي خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم. هذا خطأ استراتيجي، خطأ تاريخي، خطأ قاتل.
1: ماذا يمكن نعمل نحن؟ فتقول الدولة نحن يمنيون هم سعوديون هم السعوديين، هؤلاء هم دعموا الإرهاب، وأنما يضربون من قبل أنهم إرهابيون. لن يتفوه اليهود بكلمة واحدة أنهم سيحتلون مكة والمدينة، لكن سيحتلونها، وما زالوا محافظين على آثار اليهود، ما زالوا محافظين على آثار اليهود في الأماكن القريبة من المدينة. وسيمكن اليمن نفسه أن يكون ضحية لليهود، هل تعرفون ذلك؟ والوثائق بأيديهم بطائر، حسب منطقنا بأيديهم بطائر وثائق.
0: نحن ندعو اليوم إلى توحيد الجبهة. نعم، لا يمكن القتال بشكل متجزئ.

0: لنا عادة.
1: كان العرب قديما يسمون أعوامهم بأهم الأحداث التي تحصل في ذلك العام. إذا ما أردنا أن نسمي عامنا هذا على ذلك الأساس فيمكننا أن نقول أن هذا العام هو عام طوفان الأقصى، العام الذي بدأ بعملية عظيمة نفذها مجاهدو طيب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس في ذلك اليوم. في صبيحة هذا اليوم المبارك 7 أكتوبر اقتحم رجال الله مستوطنات إسرائيلية على مقربة من الجدار العازل ما بين غزة وتلك المستوطنات، واستطاعوا أن ينكلوا بأعداء الله ويأسروا عددا كبيرا من المستوطنين. منذ ذلك الحين حتى اليوم مضى عام، في هذا العام تجلت الكثير من الحقائق التي كانت تسعى البروباغندا الأمريكية والإسرائيلية لطمسها. أهم تلك الحقائق التي تم الكشف عنها من هم المسلمون حقا، من هم المؤمنون حقا، من هم المجاهدون حقا. كشفت تلك العملية عن الوجه القبيح للصهاينة العرب. لم يعد هناك مواربة في المواقف بعد هذه العملية المباركة. أصبح المنافقون واضحون في طرحهم وحديثهم ومواقفهم مع فلسطين وقطاع غزة الذي تعرض لواحدة من أكبر المجازر التي شهدها عصرنا الحديث. تحقق في هذه العملية ما قاله الشهيد القائد السيد حسين ابن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه عندما قال أنه سيأتي اليوم الذي يتضح فيه أن الناس ما بين اثنين، إما مؤمن صريح أو منافق صريح. اليوم الذي يتابع القنوات ووسائل الإعلام العربية المطبعة يلمس جليا أنها قنوات عبرية بلسان عربي، ولهذا الذي يريد أن يشاهد أو يتابع القنوات العبرية 13 و12 وما إلى ذلك من القنوات العبرية ما عليه إلا أن يتابع مثلا قناة العربية أو قناة سكاي بالعربي أو قناة الحدث. هذه القنوات تنقل صوتا وصورة وموقفا واحدا للإعلام الصهيوني. لهذا نحمد الله الذي من على هذه الأمة بهذه الصحوة التي وإن كان ثمنها غال جدا من دماء الأبرياء وغال جدا من دماء قادتنا العظماء على رأسهم شهيدنا سيد المقاومة شهيد الأمة رفيع المقام عالي الهمة الشهيد العظيم السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه. لهذا فهذه الذكرى تمثل للأمة نقطة تحول ومنعطف تاريخي كبير سيكون فاصلا تاريخيا ما بين مرحلة من الجهاد إلى مرحلة أعلى مستوى من الجهاد في سبيل الله وتنكيس أعلام الأعداء وإزالة الكيان الصهيوني من الوجود. هنا في هذا الاستطلاع يتحدث أبناء الشعب اليمني والشارع اليمني عن هذه الذكرى المباركة.
2: عام مر على انطلاقة العملية الكبرى في تاريخ المقاومة الفلسطينية، عام مر على طوفان الأقصى، هذه العملية التي كشفت بعرة الجيش الإسرائيلي. طوفان الأقصى عملية استباقية هدفت إلى إيقاف مشروع التطبيع وحدت من طموح ورغبة العدو الإسرائيلي في السيطرة على غزة. عملية طوفان الأقصى عرت الأنظمة العربية وحكامها العملاء. عام مر دون أن تحرك الأنظمة العربية ساكنا، عام مر وشلال الدماء يسكر به حكام العرب، عام مر ومحور المقاومة هو الوحيد الواقف في نصرة الأقصى. اليمن، العراق، لبنان، إيران والبقية من الدول العربية والإسلامية في سبات عميق، وكأن ما يجري لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد. عام اختتم وتتوج باستشهاد القادة العظماء، وأمة قادتها شهداء ستنتصر بإذن الله.
3: مبارك لأحرار أمتنا العربية والإسلامية هذا العيد الأول لذكرى الطوفان الفلسطيني. اليوم ونحن نمر بذكرى الطوفان طوفان الأقصى نقول للعدو الإسرائيلي بأن هذا الطوفان ما زال جاري، وما زال في طريقه لجرفهم وإخراجهم من الأراضي المحتلة وتطهيرها من رجسهم ودنسهم. ولو أخذ منا هذا الأمر التضحيات الجسيمة، ولو فقدنا القادة الكبار أمثال السيد حسن نصر الله والقائد إسماعيل هنية، فدماء هؤلاء الشهداء هي الطوفان بحد ذاته.
0: الطوفان الأقصى الذي حقق الكثير من الإنجازات لمقاومة كيان العدو الإسرائيلي الصهيوني الأمريكي، حيث أن هذا الطوفان كبد العدو الصهيوني كثير من الخسائر وجعل العدو الصهيوني في رعب وذعر وخوف. وهذا الطوفان هو بداية لزوال إسرائيل وتكبيدهم المزيد والمزيد من الخسائر واستئصالهم من الشرق الأوسط إن شاء الله.
4: رسالتي بمناسبة مرور عام على طوفان الأقصى، يعتبر 7 أكتوبر بوصل لإعادة التوازن المنظمة الذي كانت تهوي إلى هاوية التطبيع وطمس القضية، وكأن هناك يعني ليست فلسطين موجودة على الخارطة مع هروة المتصهين العرب. بالنسبة لما قام به 7 أكتوبر ومجاهدين طوفان الأقصى، يعني عمل تاريخي ويخلد ولن يمحى من ذاكرة الصهاينة الإسرائيليين، يعني تماما سيخلد عبر الأجيال القادمة ويحكى ويدرس من تخطيط وتنفيذ وعمل جبار، يعني بتوفيق الله وبسواعد المجاهدين. وذكرى يعني احنا نعتبر الذكرى مرور العام هذا يعني ذكرى عظيمة وخالدة، برغم ان قد سقطوا شهداء وصاروا علينا أعزاء، لكن بثمرة هؤلاء الذي سقطوا، بثمرة هؤلاء الذي التقوا إلى الله شهداء، أثمرت عزه. ولهذا الآن عام ندخل على العام إن شاء الله، نبقى على العام الثاني من طوفان الأقصى، والنصر يعني يكون في الأفق أكثر وأكثر.
5: إتمام عام في العملية البطولية الجهادية العظيمة على يد كتائب القسام، نهني لهم هذا النصر الكبير، رغم أن العدو الإسرائيلي على مدى عام كامل شن أكثر من 250,000 غارة وقصف مدفعي على قطاع غزة، وهناك ما يقارب 150,000 شهيد ومفقود وجريح في قطاع غزة. من أطلال المتفجرات هناك أكثر من 10,000 طن عبارة عن ألغام مؤقتة لم تنفجر بعد بهدف تفكيك قطاع غزة، ولكن هذا الشيء لن يخيفنا، ونحن مشروعنا مشروع جهادي في سبيل الله، لن يخيفنا مهما ضربوا مهما حاصروا مهما دملوا مهما قتلوا، لن نتراجع، ومشروعنا مشروع جهادي حتى نحرر الأقصى الشريف بإذن الله.
6: تمر علينا الذكرى الأولى من معركة طوفان الأقصى التي تعتبر المعركة المفاجئة والمحطمة لجبروت وغدرسة الكيان الصهيوني الذي ظن أنه قد استحوذ على فلسطين المحتلة، وأنه لا يوجد من يناهض مشروعه الغاصب، فكانت له كصعقة مباغتة مفاجئة أربشت هذا الكيان المتهالك التي كانت لها الأثر الكبير التي أعادت الأمل إلى أحرار الأمة. رغم الإمكانات البسيطة لكنها كسرت هذا الحاجز المضبق، وبإذن الله ستشهد في الأعوام القادمة أو إن شاء الله خلال هذه الأيام القادمة نصرا يمحي هذا الكيان الغاصب من على وجه الكرة الأرضية.
7: بمناسبة مرور عام على عملية طوفان الأقصى المباركة، رسالتي للأمة العربية والإسلامية بأن هزيمة هذا العدو ممكنة، فقط على الأمة أن تتوحد وأن تدعم المجاهدين. فما أبداه المجاهدون في غزة على مدى عام كامل هي ملاحم بطولية وأسطورية، فما عملته كذلك جبهات الدعم والإسناد وصولا إلى ما نشاهده في لبنان من تفاني ومن تضحيات ومن عمل مقاوم عظيم لم يشهد له التاريخ مثيلا. الحمد لله رب العالمين، هناك عمل منظم في حركات المقاومة وفي محور المقاومة، وسيستمر هذا العمل إلى أن تزول إسرائيل من الوجود.
8: عملية طوفان الأقصى هي عملية عظيمة، عملية مهمة، أتت في إطار الحق المشروع للمجاهدين في فلسطين وللشعب الفلسطيني، تصدي لعدوهم بمواجهة عدوهم الظالم المجرم المحتل المغتصب الذي يظلمهم بكل أشكال الظلم ويقتلهم كل يوم، يقتل الأطفال ويقتل النساء ويقتل الكبار ويقتل الصغار، يصادر حقوقهم. ولهذا نقول إن شعب اليمني العظيم هو حاضر لفعل كل ما يستطيع في أداء واجبه المقدس في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأبطال والأحرار، وخروج شعبنا في المظاهرات والمسيرات الكبرى عبر عن هذا الموقف.
9: يعتبر طوفان الأقصى والذي يصادف 7 أكتوبر يوم غدنا الاثنين، والذي مر عليه عام كامل، والذي من أهم منجزاته أو أهم خلال هذا العام أنه عرى صهاينة العرب الذين كانوا يعدون لعملية تطبيع كبيرة، وذلك لتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك أنه كشف هشاشة الكيان الصهيوني وأنه الجيش الذي لا يقهر، وخاصة وقد ساندت دول المحور المقاومة من اليمن ومن لبنان ومن سوريا ومن العراق بالذات ومن إيران، وكان الضربة الأخيرة الذي أدت إلى استهداف الكامل أو جغرافيا الكيان الصهيوني الغاصب للأرض المحتل الفلسطينية. كذلك أنه وحد محور المقاومة وأصبحت وحدة الساحات، كذلك أنه عرى الكثير من الإعلاميين والكثير من الكتاب والناشدين.
7: مرور عام على طوفان الأقصى وطوفان نحو التحرير، الآن أصبحت المقاومة ومحور المقاومة في أوج قوتها على مرور هذا العام. إن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون الانتصار الكبير بإذن الله، مهما قدم من تضحيات، مهما قدم من شهداء، مهما عملوا من خلاء، سينتصر فضل هذا الطوفان بإذن الله، أنه طوفان على اليهود وحلفائه، سينتصر محور المقاومة بإذن الله. وما شهادة السيد حسن سلام الله عليه إنما هو انتصار الدم على السيف، كاستشهاد الإمام الحسين. هل خفتت راية الإمام الحسين؟ هل هزم الإمام الحسين؟ بالعكس، انتصر الدم على السيف، ومهما قدموا من شهداء من قيادات سينتصر بإذن الله تعالى، وسننتصر، وهو الوعد الإلهي بإذن الله، الانتصار الكبير وتحرير بيت المقدس.

0: أدعو شعبنا العزيز إلى الخروج المليوني الكبير يوم غد الجمعة إن شاء الله تعالى في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات والمديريات وحسب الترتيبات المعتمدة.
1: شعبنا اليمني المجاهد صامد، شعب الإيمان والحكمة، شعب الإيثار والنصرة، دعما وإسنادا للشعب الفلسطيني جميعا إلى ميدان 70 في العاصمة صنعاء ومختلف الساحات في المحافظات، والدعوة عامة.

0: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
0: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
2: مسيرة وقيم،
1: مسيرة وقيم.
0: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
2: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
0: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
3: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانيا، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 53 بعد 600، الصلاة والتزكية. القسم الرابع.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثالثة من وسائل التزكية وهي الصلاة، وتناولنا قبلها الوسيلة الثانية وهي التلاوة، وقبلها الوسيلة الأولى وهي التوحيد، وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول أهمية الصلاة وإقامة الصلاة وما ورد بشأنها في القرآن الكريم، وكيف نستلهم المعاني المرتبطة بالصلاة من خلال القرآن الكريم. وكان آخر ما ذكرناه ما ذكره عن الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء عليهم السلام واهتمامهم بالصلاة، ومن ضمن ذلك الدعاء بأن يوفقنا الله تعالى للصلاة الصحيحة، الصلاة الخاشعة، بأن نقيم الصلاة، وخاصة قول إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. لهذا الدعاء يعني ندعو الله تعالى به كما ندعو لشؤون دنيانا، والله تعالى يستجيب ربنا وتقبل دعاء. فالدعاء يعني لعل الله سبحانه وتعالى، طبعا إذا كان شخص دعا بهذا بصدق وإخلاص وعمل على ذلك واجتهد في أن يؤدي الصلاة بتلك الصورة، الله سبحانه وتعالى يجعله من المقيمين للصلاة. وهنا قالوا من ذريتي، يعني الشخص يحرص على هذا الأمر، على الأهل، ولذلك في القرآن الكريم ورد الأمر بالأهل بالصلاة وتعظيم هذا الأمر، وهذا من أمور المهمة، يعني لأن الصلاة هي صلة وصل، يعني كما أنها تصلنا بربنا هي كذلك تصلنا بأسرنا وبرحيمنا وبالمجتمع. حتى صلاة الجماعة لها تأثير كبير، المساجد يعني لها تأثير كبير عندما يلتقي المؤمنون وهم يعبدون ربهم سبحانه وتعالى، عندما تلتقي الأسرة وهي تعبد الله سبحانه وتعالى، تكون لهذه الصلة دورا كبيرا في تعميق العلاقة الاجتماعية الروحية الأخلاقية بين المؤمنين. ثم ذكر السيد عبد الملك ما ذكره الله تعالى عن إسماعيل عليه السلام واهتمامه بالصلاة وبالدعوة إليها، لكأن الله تعالى هنا استجاب لإبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي.

0: للصلاة ويحرص على ذلك دائما. كان يذهب في صلاة الليل، يذهب إليهما في وقت صلاة الليل ويحثهما على الصلاة. طبعا مع أنهم كانوا يصلون وكانوا، ولكن مع ذلك كان رسول الله يحرص على ذلك، لأن هذا الأمر حتى يبقى في سنته، يعني الأمة تقتدي به في هذا الأمر. يقول كذلك في القرآن الكريم عن نبي الله إسماعيل عليه السلام، يقول الله عنه: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. كان يأمر أهله، يقول من ضمن أوصافه العظيمة، من ضمن ما يتحدث به القرآن عنه باعتباره شيئا مهما وشيئا عظيما ومواصفة مهمة، من مميزاته عليه السلام أنه كان هكذا يهتم بأمر الصلاة ويأمر أهله بها بشكل متكرر. طبعا هذا لأن الكثير للأسف في الواقع نجدهم يذهبون إلى المساجد، مثل رجل رب أسرة مثلا يذهب إلى المسجد ولا يهتم بأولاده، هم لا يصلون، أو زوجته أو إخوانه أو أخواته في البيت. لذلك هنا القرآن يدعو إلى هذا الأمر، حتى لو ذهبت إلى المسجد، نعم ذهابك شيء جميل، ولكن لا تنسى أن تأمره بالصلاة أو تصحابهم معك إذا كان هناك إمكانية لهذه المصاحبة. يقول فهي ضمن الاهتمامات التربوية، وبالتالي الصلاة لها دور اجتماعي ولها دور تربوي، فهي ضمن الاهتمامات التربوية التي يحرص عليها الإنسان مع أهله، ضمن المسؤوليات والالتزامات الأخلاقية والتربوية تجاه الأهل، أن يأمرهم بالصلاة، الإنسان بالصلاة، أن يحثهم على الصلاة، أن ينبههم على الصلاة، هكذا شيء مستمر. يأمر، لم يكن فقط يقول لهم صلوا ثم يسكت، لا، يأمر في كل وقت، جاء صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الفجر، هكذا في كل وقت يأمرهم. يعني مثل ما نجتمع في الأكل مثلا في أوقات محددة، هكذا يكون الأمر بالصلاة، ليس هكذا أن كل مناسبة يأتي رمضان تعالوا، جاء رمضان إذن لابد أن تصلوا، ليس كذلك. الصلاة في كل وقت، يعني في كل يوم، وليس فقط مرة واحدة، في كل يوم 5 مرات ينبههم إلى الصلاة. يقول يأمر كحالة مستمرة، يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وقارنة الصلاة والزكاة دائما، وكان عند ربه مرضية. طبعا هذا كنتيجة، يعني هنا الله تعالى عندما رتب الرضا، يعني هذا التصرف تصرف مرضي جدا. وطبعا القرآن الكريم هناك ما يسمى بالمثلية في الجزاء الوفاق، الله تعالى إذا جازى شخصا بجزاء على عمل صالح فسيجازي غيره أيضا، يعني كل من يأمر أهله بالصلاة والزكاة سيكون عند ربه مرضيا، يعني تحقق برضوان الله تعالى عليه. وطبعا رضوان الله هو أعظم ثواب. يقول هذا يدل على اهتمامه العظيم بأمرهما، بأمر الصلاة والزكاة، ويدل على موقعهما العظيم في دين الله سبحانه وتعالى، وأنهما عنوانان رئيسيان بارزان يعبران عن غيرهما، عن بقية المواصفات الإيمانية. طبعا هنا نجد في الإسلام، يعني حتى لو الشخص يحب البحث في الحقيقة من خلال الأديان، الدين الوحيد الذي تحمل صلاته هذه الصفات، يعني المعاني التي تقرأ، الآيات تقرأ فيها، والهيئة والكيفية والتأثير الاجتماعي والتأثير التربوي، الدين الوحيد الذي صلاته بهذا الشكل هي الإسلام. كل الأديان الأخرى أديانها صلاتها أشكالها أشياء كثيرة لا علاقة لها باتصال بالله. وبالتالي هذه أيضا من الأمور المهمة التي تستعمل ليس فقط في ترغيب المؤمنين، حتى في غير المؤمنين. عندما نخاطب المسيح نقول تعالوا الصلاة يصل مع الله، تعالوا قارنوا بين صلاتنا وصلاتكم، اليهود تعالوا بين صلاتنا وصلاتكم، الصابئة، الزرادشتيين، وهكذا كل الأديان. فبالتالي القرآن يعني صحة الصلاة وطريقة الصلاة والمعاني التي تتناسب مع الفطرة في الصلاة لا نجدها إلا في صلاة المؤمنين. ثم ذكر ما ورد، طبعا هذا حتى هناك من أسلم بسبب هذا الأمر، خاصة عندما يجد الطهارة، المؤمنين يتطهرون ثم يذهبون بخشوع ويصلون، ويصلون في أي محل ولا يحتاجون إلى كهنة، يعني مثل ما في الديانة الأخرى كاهن ووسيط بينه وبين ربه، لا، يتصل مباشرة، يصلي مباشرة لربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر ما ورد في قصة موسى عليه السلام من ذكر الصلاة وأهميتها، قال فكذلك في القرآن الكريم في سورة طه في الحديث عن نبي الله موسى عليه السلام عندما أوحى الله إليه قال الله سبحانه وتعالى وهو يخاطبه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وهنا أيضا نجد معنى، وهو أن العبادة يترتب عليها، العبادة الحقيقية تبدأ بالصلاة ثم لذكري، أن الغرض من الصلاة هو ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول: فلعظيم شأن الصلاة أفردت أيضا بالذكر، مع أن كلمة فاعبدني تشتمل عليها، ولكن مع ذلك أفردها بالذكر بناء على اهتمامي على الاهتمام بها. يقول: أفردت أيضا بالذكر مع أنها من العبادة، تدخل ضمن قوله تعالى فاعبدني، فيأتي أيضا الإفراد لها بالذكر والتخصيص لها بالذكر لأهميتها الكبيرة جدا. وأقم الصلاة لذكري، فمن الأدوار الأساسية للصلاة هي أنها ذكر لله. أنت في صلاتك تذكر الله وتتذكر الله سبحانه وتعالى، وتخرج من حالة الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. إذا أديت صلاتك كما ينبغي بإقبال ذهني ونفسي وتوجه بالقلب والمشاعر وبالوجدان واللسان نحو الله سبحانه وتعالى، من الصلاة تؤديها بكيانك كله، بعقلك، بقلبك، بلسانك، بمشاعرك، بوجدانك، بحضورك التام، بحيث يعني كما ورد في بعض الأثار أن كان رسول الله يقول: كان يعرفنا ونعرف ويكلمنا ونكلمه، فإذا جاءت الصلاة وكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، خاشع تماما، خاضع تماما، مهتم تماما بصلاته. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن دعوة موسى وهارون عليهما السلام قومهما إلى الصلاة، قال: كذلك فيما أوحى الله به إلى نبيه موسى ونبيه هارون عليهما السلام. يقول الله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. هنا أيضا تأثير الصلاة الاجتماعي وفي الأمة وتوحيد الأمة من خلالها. وأقيموا الصلاة، فإقامة الصلاة تأتي ضمن الأوامر الإلهية المؤكدة المتكررة، لما للمسألة من أهمية كبيرة جدا لنا نحن للبشرية أنفسها. طبعا هذا ذكر السيد عبد الملك لهذا والسيد حسين لهذا الأمر دليل على مدى اهتمام المسيرة القرآنية بإحياء المعاني القرآنية. أنا من خلال متابعتي للحركات الإسلامية وخاصة ذات توجه سياسي لا أجد اهتمام كبير بقادتها، مثلا لا يذكرون الصلاة، يذكرون مشاكل سياسية، إشكالات إلى آخره، لكن لا يهتمون بذكر الصلاة. لكن السيد عبد الملك ومثله سيد حسين يهتمان بها اهتماما كبيرا، وقد أفرد لها يعني سيد عبد الملك محاضرات خاصة بها، مع أنه يذكرها في المحال المختلفة. وطبعا هذا المنهج القرآني، لأن موسى عليه السلام أقام أمة، لا يقول شخص أنا لدي مسؤوليات كبرى، يعني مثل ما تقول الحركات الإسلامية تقول لدينا مسؤوليات كبرى وبالتالي ندع هذه الأمور، الصلاة نتركها للوعاظ. لا، الصلاة تتمثل في المشروع السياسي الإسلامي، في المشروع الاقتصادي الإسلامي، في المشروع الثقافي الإسلامي، في المشروع التربوي الإسلامي. فرق كبير بين أن يتحدث يعني شخص إمام مثلا عن الصلاة وبين أن يتحدث مسؤول كبير، لذلك قيمة كبيرة. عندما يتحدث القائد، عندما يتحدث الزعيم، عندما يتحدث الرئيس عن الصلاة، طبعا هذه لها قيمة كبيرة، لأن خطابه سيسمعه الجميع، ربما الإمام فقط يسمع كلامه، الناس الذين يأتون للمسجد وهم يصلون يعني هكذا بفطرتهم ويصلون، لكن عندما يتكلم الرئيس ويتكلم المسؤول طبعا هذا له اهتمام كبير. طبعا نفس الشيء وجدت للإمام الخميني، له كتاب في أسرار الصلاة والاهتمام بالصلاة وكيفية الخشوع في الصلاة. البعض يتصور فقط الإمام الخميني بما أنه توجه لإقامة الثورة الإسلامية ومواجهة الطاغوت الشاهين شاهي وإقامة الدولة الإسلامية، لا، ولم يفعل ذلك فقط، بل كان يهتم بالصلاة، وهو في قمة الانتصار كان يتكلم عن الصلاة ويتكلم عن سورة الفاتحة وكيفية المعاني والعبر والتدبر الوارد فيها، وهكذا. طبعا هذا يمثل القيادة الروحية، لأن القيادة السياسية التي تفتقد القيادة أو التمثيل الروحي طبعا ستفشل، مثل ما حصل للأسف في الحركات الإسلامية وخصوصا الإخوان المسلمين. عندما نتأمل خطاباتهم، خطابات مرسي مثلا في العام الذي تولى فيه الحكم، لا نجد اهتمام بهذه المعاني. لا، وبالتالي الخطاب له دور كبير جدا. القيادة عندما تهتم بالصلاة هذا إحياء. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. يعني صار البعض عندما يكون مسؤول يستحي أن يتكلم في هذا الأمر، يقول هذا الكلام خاص فقط بالوعاظ وبالأئمة وبالمشايخ ولا علاقة له بالقادة، القادة هم يتكلمون عن هذه المعاني. كذلك سمعت السيد علي الخامنائي، كذلك السيد حسن نصر الله يتكلمون عن هذه المعاني القيمة. والحمد لله طبعا هذا دليل على سلامة المسار، يعني الذين يتكلمون عن الصلاة دليل من خلال الرؤية القرآنية لا من خلال الرؤية التفريقية مثل ما هو عليه التيار السلفي الذي يجعل الصلاة وسيلة للتفريق بين المسلمين عندما يركز على بعض الفروع الفقهية ويعطيها شأنا كبيرا ويصارع المسلمين على أساسها، مثل ما ذكرنا عن القبض والسدل والتي أقاموا الصراعات بين الدول المختلفة بالمساجد الكثيرة بسبب هذا الأمر. ثم ذكر ما ورد في قصة المسيح عليه السلام عن الصلاة، فقال وأيضا في سورة مريم فيما ذكره الله تعالى عن نبيه عيسى عليه السلام عندما أنطقه الله وهو في المهد وقال عليه السلام ضمن ما قال، معنى الكلمات التي قالها في ذلك الحين كلمات مهمة جدا وأساسية وتتضمن مشروعه الرسالي الذي جاء لتحقيقه، يقول وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، لكلام دائم وهو في المهد يقول هذا الكلام، وبالتالي دليل على الصلاة وهنا أيضا اقتران الصلاة بالزكاة. وجعلني مباركا أينما كنت، وهنا إشارة إلى أن الصلاة تكسبنا البركة، إن نحن عندما نذهب إلى الصلاة ننال البركة. البعض يسارع لأجل أن يحصل له بركة من أجل شيء معين، ولكن الصلاة فيها البركة، في ذلك الوقت ينال الشخص كل البركات. يقول ما سيد الملك ما شاء الله سبحان الله العظيم كان نبي الله عيسى مباركا أينما كان، فيقول فأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني بالاستمرار على ذلك ما دمت حيا طول الحياة، يعني البركة تحصل لنا فينا وفي بيوتنا وفي مجتمعنا بالصلاة، عندما يأمر الشخص أهله بالصلاة، عندما يكون في مجتمعه يأمر بالصلاة، فالصلاة هي التي تجلب لنا البركات والخيرات والفضل العظيم كما سنرى ذلك إن شاء الله في الحلقات القادمة. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
2: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
3: بسم الله أنا والله العظيم
4: يوميات يمني حر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات بكل ربوع وطننا الحبيب والغالي. أنا أعجب من المجتمع الدولي يعني وحتى العربي والخليجي يعني لو لم يقم هذا المعتوه هو القرد النتن بالعدوان على إيران، والذي أنا مستعجب لحد الآن الإعلام العالمي كله ما بيقولش عليه عدوان، بيسموها الحرب. شوفوا على صفاقة وعلى قذارة في العالم هذا وفي الإعلام القذر هذا، يسموها الحرب بينما كان عدوان واضح 1000000%، مش 100%، عدوان واضح، ولكن بيسموها حرب لأنها كلمة خفيفة على أذان كل اللي أتلقى الأخبار بأنه عدوان. يقول لك لأنه العدوان معناته وراه إلزام لهذه الدولة اللي اعتدت على دولة جاي من آخر الدنيا تعتدي على دولة في آخر الدنيا، وكل هذا عشان الحقد وعشان المصالح. لأنه يقال بأنه في سنة 1953 عندما اعتلى على السلطة على رئاسة الجمهورية محمد مصدقي، والذي أمم البترول وخلى إيراني بحث 100%، فهؤلاء زعلوا بني الصهيون والأمريكان، فقاموا عملوا عليه لف ودوران وأطاعوا به، مع أنه كان من أشرف من قد مسك في إيران من المناصب القوية، علشان يرجعوا الشاه، وفعلا أطاعوا به والدولة حق النفي نفوه إلى خارج البلد أو سجنوا حتى مات في السجن، وهذا كان من أشرف رؤساء الوزارات أو رؤساء الجمهوريات اللي مسكوا في إيران. فأعادوا بعدين الشاه حتى تحرك الشعب بعدين وأطاح به هذه الطيحة هذه كلها. فكان الغرض منه أنه ليش البترول ما يجلس في أيديهم بريطانيا وأمريكا. فحق 53 هي كانت عبارة عن مصالح ما لا يريدون الأمريكان ولا البريطانيين أن تروح من أيديهم، وهذه ثروة إيرانية، ومصطفى أخذ الوضع على أنه هذه ثرواتنا وهذا من حقنا إحنا نتصرف به كما نشاء نحن ولا كما تشاءون أنتم، لأنه الأمريكان والبريطانيين كانوا يريدوا أن يسيطروا على إيران وبعدين يسيطروا على الخليج، والخليج ما ينتبهوش لهذا الموضوع، ما ينتبهوش له شيء، يريدون أن يكون الطاقة تحت أيديهم هم يتصرفوا بها ويبيعوها كما يريدونهم لا كما تريد أصحاب الطاقة هذه أن يتصرفوا بها ويبيعوها كما يريدون. يعني السبب الآن اللي هجمتهم أو في عدوانهم على إيران من هو؟ السبب ترامب. مين السبب في قطع أو إغلاق مضيق هرمز؟ من سببه؟ أمريكا بالحرف الواحد، لأن هي أمريكا التي اعتدت على إيران، مما أضطر حكومة أو دولة إيران أن تغلق مضيق هرمز. هي كرد فعل كورقة تريد أن تستغلها ضد هذا العدوان الشرس القذر، لأنه أمريكا لو كانت قريبة من إيران كانت عتشوف الويل، لكنها بعيدة. والآن هو المفروض أنه الآن إيران أن تضرب بني صهيون، لأنه أمريكا هي بني صهيون وبني صهيون هي أمريكا. لو ضربت إسرائيل أو فلسطين أو بني صهيون في فلسطين هيتأثر القذر هذا ترامب، هيتأثر لأنه الرجل عبارة عن دمية بيحركوه كما يريدون الصهاينة. إيش بعد ما يقوم ترامب وهو يعمل حاله كنادل بما معنى خادم في مطعم يعني مباشر، يقوم يفسح الكرسي ويبعده من الطاولة عشان يجلس نتنياهو وبعدين يغلق له الكرسي، هو بنفسه صاحب الكرسي يعني كالخادم يعملها نتنياهو. كيف تشتوه من رجل زي هذا يعاند نتنياهو؟ حتى عندما يقول لك احنا تخاصمت انا وياه مش عارف ايش كلام فاضي، كله هذا ذر رماد على العيون يعني، ولا ما فيش بينهم شيء. ما يقدر ما سطاه ابوه يرفع راسه ترامب على بني صهيون ولا على المنظمات او الليبي الصهيوني في امريكا، ما سطاه ابوه ما يقدرش. ولذلك سبب اغلاق مضيق هرمز هو عدوان امريكا واسرائيل على ايران. لو لم تعتدي أمريكا وبني صهيون على إيران لما أتغلق مضيق هرمز، وما كانش فيه من هذا الخبر كل شيء، إنما مدفوع له قيمة ما بيضرب من ذخائر ومن أسلحة ومن ضياع شيء، مدفوع له الزراد حقها مسبقا وبالدبل من قبل دول البعران لا حول الله إلا بالله. دمت عدل الموطن حرنا أبيان ودائما الموطن حرنا مستقلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: 2 أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان سلسلة غارات على وادي الجفينة والمخدرة، واستهدفت منزل أحد المواطنين في منطقة المطار التابع للمدينة، ما أسفر عن تدمير منزل بكامله وتضرر عدد من المنازل المجاورة في مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان عدة غارات على منطقة الحمراء بلحد، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال، كما استهدف مناطق مثلث العند وقاعدة العند وعابين وكرش بأكثر من 16 غارة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان منطقة القمع بمديرية كتاب بأربع غارات، بعد أن شنت المروحيات التابعة له 5 غارات على نفس المنطقة، واستهدف منطقة الملاحيض بأكثر من 30 صاروخ، وشن 10 غارات على منطقة الغيل والفرع والصوت ووادي أبو جبارة في كتاب، كما تعرضت مناطق حدودية لقصف هستيري مكثف بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إضافة إلى 2 غارات على الحصامة وأخرى على منطقة بني صياح، وألقى 26 قنبلة مضيئة على منطقة الحصامة وشدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 6 غارات على جبل الدود والخوبة بجيزان، واستهدف ب3 غارات موقع الهضبة السعودي في منطقة الطلعة بنجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 2 غارات على قرية الغيل، واستهدف منزل المواطن علي زيد الشريف، ما أدى إلى تدميره وتضرر عدة منازل مجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، هاجمت عناصر مسلحة ميناء المكلا بقوارب صيد، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من حراس الميناء، بالتزامن مع هجوم آخر بأسلحة رشاشة على إحدى النقاط الأمنية في المكلا، ما أسفر عن قتل 2 من أفراد النقطة وجرح 3. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استهدف الأباتشي التابع للعدوان قارب صيد بالقرب من جزيرة زقر في المياه الإقليمية اليمنية، ما أدى إلى استشهاد 9 صيادين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، ذكرت مصادر محلية بعدن إن مسلحين يرتدون بالذات أمنية داهموا منزل شاب في العشرينات من عمره يقطن بمديرية المنصورة، وأطلقوا النار عليه ما تسبب بقتل الشاب على الفور، ولم تعرف أي تفاصيل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، أكد الدكتور طه المتوكل وزير الصحة في مؤتمر صحفي سقوط 55 شهيد وأكثر من 130 جريح إثر جريمة للعدوان الأمريكي السعودي على سوق السمك ومستشفى الثورة في الحديدة.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان 3 غارات على منطقة الأمارة بمديرية كتاب في محافظة صعدة، كما شن 2 غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، واستهدف بغارة جمارك حرض في محافظة حجة، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان 2 غارات على مديرية جبل مراد، واستهدف ب3 غارات مناطق متفرقة من مديرية سرواح في محافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار في ممتلكات المواطنين الخاصة وكذا الممتلكات العامة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 62 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، و9 خروقات بقصف مدفعي، و45 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، استشهد مواطن إثر قصف مدفعي للعدو السعودي، استهدف مناطق متفرقة من مديرية شدة الحدودية، وخلف القصف أضرارا مادية في ممتلكات المواطنين الخاصة والعامة، فيما ارتكبت قوى العدوان 54 خرقا في الساحل الغربي، من بينها هجمات طيران مسير مقاتل وسبع خروقات بقصف مدفعي وأربعين خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، قتلت وحدة القناصة جندي سعودي في موقع العبادية وآخر في المعنق، وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ الصرخة على تجمعات العدو السعودي في موقع المعنق بالخوبة، واستهدفت وحدات المدفعية تجمع آخر للعدو السعودي في موقع الشبكة وخلف إصابات مباشرة في عديده وعتاده. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، صد الأبطال المجاهدون محاولة تقدم للمرتزقة باتجاه منطقة الوثاب وأوقعوا عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم ودمروا مدرعة للمرتزقة وقتلوا طاقمها خلال المواجهات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، قتل وجرح عدد من المرتزقة خلال كسر المجاهدين لمحاولة تسلل على وادي العقران في مديرية نهم وفرار بعض من تبقى منهم تاركين جثث القتلى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، دكت القوة الصاروخية بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات العدو السعودي والإمارات في مديرية حيفان بتعز، كما صد الأبطال زحفا للعدو باتجاه سلسلة جبال كهبوب بلحج بعد معارك أوقعت قتلى وجرحى من المرتزقة ودمرت عتادا حربيا، وتمكن الأبطال من تطهير تبة القمرية شرقي منطقة الكهبوب بعد معارك مع المرتزقة أوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم وانتهت بدحر جيوبهم في هذه التبة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، دمرت وحدات الأبطال المجاهدين آلية عسكرية لمسلحي العدو بعبوة ناسفة في التبة الرملية بمنطقة الصفراء بعسيلان شبوة، ما أدى إلى قتل وجرح من فيها، كما قتل وجرح عدد من المرتزقة وتم اغتنام أسلحة وعتاد عسكري لهم خلال هجوم مباغت للأبطال المجاهدين في تبة العيان شرق نهم، وهاجمت وحدات من المجاهدين معسكر السلان في المصلوب من محورين وكبدت العدو قتلى وجرحى وأجبرتهم على الفرار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، تمكنت وحدات الجيش واللجان الشعبية من تطهير منطقة الربعة بصحراء الأجاشر في الكامل وسقوط قتلى وجرحى من المرتزقة خلال عملية التطهير وتدمير طقمين بعبوتين ناسفتين في الصحراء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، تمكنت وحدة الهندسة من تفجير آلية بعبوة ناسفة في الخط الساحلي بالدريه مما أدى إلى قتل قيادي مرتزق وستة من مرافقيه في تفجير الآلية، وتمكنت وحدة الدروع من تدمير طقم عسكري يحمل معدل 23 بصاروخ موجه في التحيتة في الساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، كشف المتحدث الرسمي العميد سريع عن منظومة صواريخ باليستية من طراز بركان 3 طويلة المدى، وأكد أن القوة الصاروخية نجحت في ضرب هدف عسكري في الدمام بالعمق السعودي بصاروخ باليستي بعيد المدى من طراز بركان 3، وأوضح أنه الجيل الثالث من منظومة بركان بعيدة المدى وقادر على ضرب أهداف في طول وعرض جغرافيا دول العدوان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أحبطت وحدات الجيش واللجان الشعبية محاولة زحف للعدو السعودي والمرتزقة بمشاركة الطيران باتجاه عدة مواقع شرقي جبل النار في جيزان، وقتل وجرح العشرات من العسكريين السعوديين والمرتزقة فيما لاد من تبقى منهم بالفرار دون تحقيق أي تقدم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن المجاهدون عملية هجومية على مواقع المرتزقة في جبهة الظهرة بخبو الشعب في الجوف وكبدوهم خسائر في صفوفهم وقتل من المرتزقة، وتم تدمير آلية في عملية هجومية استهدفت مواقعهم في السلان بالمصلوب بذات المحافظة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، قتلت وحدة القناصة 11 مرتزقا في جبهة قعطبة في الضالع، كما لقي العشرات من المرتزقة مقتلهم بعمليات هجومية للمجاهدين على مواقعهم في جبهات قعطبة ومريس والأزارق في الضالع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، قتل وأصيب 23 مرتزقا سودانيا بقصف صاروخي للأبطال المجاهدين استهدف تجمعات في معسكر مستحدث في الطينة غرب حيران قبالة جيزان المحتل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، تمكنت الدفاعات الجوية التابعة للمجاهدين من إسقاط طائرة جاسوسية أمريكية نوع RQ-20 في أجواء مديرية حرب قبالة جيزان المحتلة بسلاح مناسب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، تمكن المجاهدون في الجيش واللجان الشعبية من كسر زحف من 3 مسارات باتجاه مواقع المجاهدين وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة العدو السعودي قبالة نجران المحتلة. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: عاجل عاجل.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم.

شعبنا العزيز، يا من الإيمان، يا من الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يا من الجهاد في سبيل الله تعالى، يا من العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يا من الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: واسع.
1: الوقت وقت عمل، الوقت وقت

0: والله مخرج ما كنتم تكتمون.
1: العدو رقم واحد.
2: الله هو أعلم بأعدائنا من هم. في تشخيص من هو العدو وقد شخص وبين حدد ووضح وقال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. رقم واحد اليهود.
0: الحلقة الثانية
3: من جزيرة إبستين إلى استوديو رامز
0: في مستنقع واحد. في الحلقة الماضية تحدثنا عن جثة لم تنتحر وملفات أغلقت بالقوة وأسرار دفنت مع صاحبها في زنزانة انفرادية. كنا نتحدث عن جزيرة إبستين، تلك البقعة التي تحولت إلى رمز للجريمة المنظمة عالمياً. اليوم ننقلكم من الكاريبي إلى الخليج، من جزيرة الصهيوني إبستين إلى استديو المدعو رامز جلال.
3: يتصدر برنامج رامز ليفل الوحش وغيره من برامج المقالب الرمضانية المشهد الإعلامي العربي في شهر رمضان، مقدما نموذجا يوميا من الإذلال العلني لعدد ممن يطلق عليهم نجوم الصف الأول في العالم العربي وأحيانا البعض من الغرب، وذلك مقابل مبالغ مالية ضخمة تصل إلى أكثر من 100,000 دولار لضيف الحلقة الواحدة.
0: السؤال الذي نطرحه اليوم، هل هناك رابط خفي بين اقتصاد الإذلال في جزيرة إبستين وصناعة الإذلال في برنامج المقالب؟ وهل يؤدي المال والنفوذ الوظيفة نفسها في إخضاع الضحايا؟
3: لننظر معا إلى البنية الدرامية للبرنامج، إنها تتطابق وظيفيا مع ما كان يحدث في جزيرة الصهيوني جيفري إبستين.
0: أولا، الاستدراج تحت وعود بالمشاركة في عمل فني مرموق.
3: ثانيا، العزل في موقع تصوير مغلق، بيئة لا يمكن الهروب منها.
0: ثالثا، الإذلال العلني أمام الكاميرا وفقدان السيطرة على الموقف.
3: رابعا، التعويض المادي بمبالغ مالية ضخمة.

0: يبث البرنامج عبر قنوات MBC السعودية، والبرنامج منذ بدايته كان ينتج في دبي برعاية إماراتية كاملة، ثم انتقل للسعودية في إطار التنافس القائم بين الدولتين، لكنهما يشبهان بعض ويحملان نفس فكر إبستين.
1: وهنا المفاجأة، سبق أن ظهر تورط أسماء من كلا الدولتين في وثائق إبستين المسربة، كما سبق لإبستين نفسه أن التقى بقادة البلدين. الخيوط تمتد يا سادة من واشنطن إلى الرياض، ومن دبي إلى تل أبيب.
0: الأجور الكبيرة التي تدفع للضيوف، ماذا لو قلنا لكم إنها تتحول إلى ثمن صمت عن تجربة الإذلال؟ بل وتحويلها في نظرهم إلى فرصة يشكر الضيوف خلالها القائمين على البرنامج.
1: المال هنا ليس مجرد أجر، بل تحول إلى أداة إخضاع تجعل الضيف مديناً لمن أذله، تماماً كما كان يحدث في جزيرة إبستين.
0: دعونا نقارن معا بين جزيرة إبستين وبرنامج رامز. جزيرة معزولة وموقع تصوير مغلق،
1: ضيوف من النخبة ونجوم الصف الأول،
0: إشباع النزوات لإمتاع الممولين، وإذلال يومي لإمتاع الملايين من البسطاء الذين لا يعون ما وراء الأمور تلك.
1: استدراج بوعود النفوذ والمال، واستدراج بوعود الشهرة والظهور،
0: توثيق بالصور والفيديو، توثيق بالكاميرات والبث المباشر،
1: إذلال جنسي وإذلال نفسي وجسدي،
0: تعويض مادي لاحق وأجور بالملايين،
1: وأخيرا تجنيد سياسي واستخباراتي، وتجنيد إعلامي، وتطبيع مع ثقافة الإذلال ودولة الاحتلال.
0: في العام 2014 الفنانة آثار الحكيم رفعت قضية ضد رامز جلال وكسبتها. المحكمة أوقفت بث حلقتها. تبدو هذه نهاية سعيدة، أليس كذلك؟
1: لكن بعد هذا التاريخ الممثلة آثار الحكيم اختفت من الشاشات تقريبا.
0: هذه هي القاعدة الأولى في ثقافة الإذلال، من يرفض اللعبة يخرج من الملعب.
1: في جزيرة المجرم الصهيوني إبستين، من رفض الابتزاز دمرت سمعته أو اختفى. في استوديو المدعو رامز جلال، من رفض الصفقة اختفى من الشاشات.
0: أما اليوم فاللعبة تغيرت، لم يعد هناك خداع. الفنان يعرف أنه سيشترك في برنامج رامز، يعرف أنه سيذاع، سيذل، سيمثل أنه خائف ومرعوب، يعرف هذا مسبقا. الخدعة تحولت إلى صفقة، والفنان تحول إلى طرف في العقد.
1: مئات الآلاف من الدولارات للحلقة الواحدة تصرف على أشخاص ليصبحوا من كبار الأثرياء. خذوا مثلا محمد رمضان،
0: ممثل فجأة أصبح يمتلك طائرة خاصة، يظهر في صفقات ضخمة، يلتقي بإسرائيليين في دبي، ويصبح واجهة إعلامية. آخر الصور المعروضة له وهو يرقص مع ابن ترامب داخل البيت الأبيض، ويمضيان الكثير من الوقت مع بعضهما.
1: السؤال، من مول هذا الصعود الخاطئ؟ هل هو الفن وحده؟ أم أن هناك مستثمرين كبار رأوا في ولائه استثمارا ناجحا؟
0: تماما كما يحدث مع رجال السياسة، شخصيات مغمورة تظهر فجأة على السطح، تصبح حكاما وقادة بمجرد أن شدت حبالها مع إبستين. نفس الآلية، ولا مقابل نفوذ، إذلال مقابل ثروة.
1: ولأن الصفقة لا تنتهي بانتهاء الحلقة، هناك بند غير مكتوب في العقد، الترويج الدائم. كل من شارك في البرنامج تراه بعدها يذكر اسم رامز في أفلامه، مسرحياته، مسلسلاته، اسمه يتردد كشعار لإعلان تجاري.
0: في علم الاجتماع السياسي هناك قاعدة ثابتة، من يملك سلطة إذلال الآخرين دون عقاب فسيملك نفوذا عليهم.
1: الدولة التي تمول برنامجا يقوم على إذلال نخبة العرب سنة بعد سنة، تؤسس لعلاقة هيمنة رمزية مفادها أنتم تأتون إلينا نخفيكم نذلكم ثم نعوضكم ثم تعودون لتمتد حضورنا.

0: برنامج رامز بوصفه ظاهرة أعلامية يعكس استباحة أعمق، استباحة الذات العربية وكرامتها، وتحويل الإذلال إلى سلعة تستهلك في أشرف شهور السنة، تأتي فيه الضحكة على حساب كرامة الغير.
1: المجرم الصهيوني إبستين استخدم الانحراف الجنسي كأداة للإخضاع والابتزاز. بالمقابل برنامج رامز يمثل إبستين مخفف نفس آليات الاستدراج والإذلال ثم التعويض.
0: هذه قراءة لظاهرة معقدة تجمع بين السياسي والاجتماعي والإعلامي، وتكشف أن ثقافة الإذلال ليست حكرا على جزر معزولة في الكاريبي، بل شاهدها العالم العربي يوميا وعلى مدى سنوات على شاشات التلفاز.
1: في شهر رمضان، شهر الصوم والخشوع والتقوى، يأتي برنامج ليكسر كل شيء مقدس في نفوس الناس ويسلبهم الشعور بقوتهم أمام معتقداتهم.
0: تماما مثلما أرسلت قطعة من ستارة الكعبة المشرفة إلى المجرم الصهيوني جيفري إبستين، نفس الاستهانة، نفس التدنيس، نفس ثقافة الإذلال.
1: العدو رقم واحد، سلسلة يكتبها للإذاعة
0: عبد الرحمن العابد.

شعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سيد.
1: الوقت وقت عمل، الوقت وقت

0: عاجل عاجل
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم.

أوصيكم وأوصي أهلي وإخواني وأخواتي وأصدقائي بالتمسك بهذه المسيرة القرآنية المباركة وكتابها وأعلامها والسير في طريق العزة والكرامة التي هي من أسمى الأعمال وعمود الدين، ألا وهو الجهاد في سبيل الله. الله أكبر. الموت لأمريكا.

0: سام تقدم.
1: سام في أسبوع.
2: مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. أرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي سام في أسبوع عبر أثير إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام 99.1، ونستعرض لكم من خلاله أهم ما تم تناوله في برامج الإذاعة خلال أسبوع كامل.
0: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
1: هاشم الدرة.
0: يشارك في الإعداد
1: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج
0: سام في أسبوع، إشراف
1: الإدارة العامة.
0: سام في أسبوع، قراءة خطاب السيد القائد.
2: جاء حصار اليمن للسعودي بعد أن استمر الأخير في غيه ضمن مسار تدعمه أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني من ورائهما، وتصب نتائجه في خدمة المشروع الصهيوني، حيث أغلق السعودي أبواب الحركة وشدد القيود على الموانئ والمطارات، ووضع حياة المرضى والمسافرين والناس تحت رحمة حسابات سياسية واقتصادية، فيما يواصل الضغوط على ثروات اليمن وموارده وقراره السيادي. 4 سنوات من المفاوضات حول فتح المطارات وتسهيل الموانئ وصرف المرتبات كشفت عن معركة تتجاوز تفاصيل التفاوض إلى صراع على الحرية والكرامة والسيادة، فكان لابد من معادلة ترد على الحصار بمثله وتواجه التصعيد بالتصعيد، وتضع أمام من يختار طريق الخلق كلفة لطريقه. ومن قلب هذه المعادلة يأتي الموقف اليمني ثابتا على حقه، مستندا إلى الصمود ومتمسكا بقراره، ومهيئا لمواجهة أي تصعيد بما يناسبه من رد. سيد القول والفعل قائد الثورة السيد العلم عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
3: هذا الحصار ليس مجرد حصار فحسب، هو حصار يعتبر ممارسة ظالمة ينتج عنه معاناة كبيرة جدا لهذا الشعب في كل مجالات حياته، ومع ذلك هو في إطار سعي السعودي لمصادرة حرية وكرامة هذا الشعب. يريد أن يصل بشعبنا العزيز إلى حالة الانهيار، يريد كما قلنا في الكلمة السابقة ما قبل جمعة التحذير والنفير أن يكون الحصول على المال، على الشيء اليسير من المال، مقابل الخيانة، الخيانة لهذا الشعب، لهذا الوطن، والبيع للكرامة، والبيع للذمة، والبيع للولاء، وأن يتحول الإنسان إلى عدو لشعبه، يتحرك كمجند مع السعودي، خادم، مأمور، مستعبد، مصادر الحرية والكرامة ضد شعبه، يقاتل أبناء شعبه، يعتدي عليهم، يسعى لقتلهم خدمة للسعودي وتحت الأمر السعودي، وإذا كان إعلاميا أن يكون بوغا يبرر كل الجرائم السعودية وكل الأهداف العدوانية السعودية الأمريكية ضد شعبنا العزيز، وإذا كان سياسيا أن يكون مجرد غطاء وحذاء للسعودي كذلك بهدف تبرير جرائمه، سياساته العدوانية الظالمة، ما يقوم به ضد شعبنا العزيز، وأن يبذل كل جهده لمصادرة الحرية والقرار والاستقلال لشعبنا العزيز، لكي يكون كحاله هو ممن يخضع بالكامل للأوامر السعودية في كل شيء، في كل شيء، في كل المجالات. فالمسألة وراءها مسألة الحرية، الكرامة، الاستقلال، وهي مسألة ذات أهمية كبيرة جدا لشعبنا العزيز. ولذلك حجم الظلم والطغيان الأمريكي السعودي وسوء الدور السعودي في هذا الاتجاه هو بهذا المستوى، أنه يستهدف شعبنا العزيز في حريته، في استقلاله، في كرامته، ويمارس نتيجة أو في هدفه، في مسعاه لتحقيق هذا الهدف، يمارس في مسعاه لتحقيق هذا الهدف أسوأ أنواع الظلم، من حصار شديد وحرمان من الحقوق الواضحة المكفولة في كل الدنيا، ويريد أن يحول واقع الشعب اليمني الذي هو شعب كبير عظيم له هويته الإيمانية التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. له دوره التاريخي العظيم والمميز، يريد أن يحوله إلى شعب مستعبد مجهور مستذل، مصادرة حريته، مصادر استقلاله وكرامته، يتحكم به تحت الإشراف الأمريكي والبريطاني. يريد أن يكون وكيل للأمريكي والبريطاني في اليمن لإخضاع الشعب اليمني لهم، لأمريكا وإسرائيل وبريطانيا، وأن يؤدي لهم هذا الدور. وهو بذلك كما قلنا سابقا لا يحترم مبدأ حسن الجوار، وليس له أي مبرر لهذا. الشعب اليمني ليس شعبا عدوانيا ضد محيطه العربي والإسلامي، هذه حقيقة أكدنا عليها مرارا وتكرارا ويشهد لها التاريخ. متى ابتدأ شعبنا العزيز بالعدوان على السعودي؟ بل على العكس من ذلك، التاريخ يثبت أن الجانب السعودي ومنذ نشأة الدولة السعودية وهذا النظام بالذات، منذ نشأة هذا النظام السعودي بدأ هو في بداية حركته النجدية الوهابية العدوان على شعبنا العزيز، ومارس الكثير من جولات العدوان على شعبنا العزيز، بل حتى على مستوى القتل للحجاج بالآلاف في طريقهم إلى الحج، وكانت تتكرر مسألة العدوان على الحجاج من اليمن، العدوان على تهامة إلى الحديدة، العدوان على أبناء الشعب اليمني، بل كان ضمن الأهداف البريطانية السعودية آنذاك احتلال اليمن بكله، وكانوا يعملون على ذلك، وإنما فشلوا فيه نتيجة لصمود شعبنا العزيز في مواجهة مخططاتهم ومؤامراتهم وثباته في القتال لهم في مواجهة اعتداءاتهم عليه. وهكذا فيما بعد ذلك على مراحل كثيرة، القتل لأحرار هذا البلد في أي مستوى، مستوى رئيس، مستوى مسؤول، وتوجه لخلخلة الوضع الداخلي في بلدنا والسعي لطمس هويته الإيمانية بالوباء التكفيري والسعي لدعشنة أبناء هذا الشعب، كل أشكال الاستهداف لهذا الشعب كانت قائمة. الحرمان من الثروة نفسه، كان هناك إجراءات سعودية لمنع استخراج النفط في محافظة الجوف، وهذه مسألة واضحة لأن العدو السعودي لا يزال طامعا في ذلك النفط ويريد أن يسيطر عليه وأن ينهبه هو، هذا جزء من أهدافه الرئيسية.
0: سام في أسبوع
2: في مشهد باركته السماء بالغيث الذي اغتسلت به قلوب المؤمنين الذين احتشدوا بالملايين في العاصمة صنعاء في ميدان السبعين، وتحت رايات اليقين وبعزائم الصامدين، في مشهد خط ملامح الثبات ورسخ معاني الإرادة وأعاد إلى الميدان هيبة الموقف، ليس لصنعاء فقط بل لكل اليمنيين الذين يحملون معاني الكرامة والحرية بين جنباتهم لتجديد التفويض للقيادة الربانية وإعلان الالتفاف حول القوات المسلحة في معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. ارتفعت أعلام اليمن والعراق ولبنان وإيران وفلسطين، وفي امتداد للمشهد حملت الجماهير رسائل التضامن مؤكدة أن وحدة الساحات خيار يجمع قضايا الأمة في مواجهة مشاريع الهيمنة والعدوان، كما باركت إجراء فرض الحصار البحري على السعودية بوصفه رد على استمرار الحصار على اليمن، مع تأكيد الجهوزية الشعبية لمواكبة أي مرحلة قادمة حتى استعادة الحقوق والسيادة.
4: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور، صدق الله العلي العظيم. خرجنا اليوم في مسيرتنا المليونية الحاشدة في سبيل الله لنؤكد على مباركة القرارات والخطوات العظيمة التي انتهجتها قيادتنا وقواتنا المسلحة، ونعلن تضامننا مع إخواننا من أبناء الشعب العراقي المظلوم، لنقول لهم بأننا صف واحد وفي مسيرة واحدة، هدفنا واحد، وعدونا واحد ولا يمكن أن نتخلى عنهم. كما خرجنا ندين ونستنكر ذلك العدوان الإجرامي ونبارك تلك الخطوات ونؤكد لسيدنا وقائد مسيرتنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بأننا لن نخذله وأننا رهن إشارته مهما كانت التحديات. شاكرين لكم حضوركم في هذا اليوم المبارك وصبركم تحت زخات هذه الرحمة الإلهية وهذا العون الإلهي العظيم، فهذه من بركات انتمائنا وجهادنا وارتباطنا بالله. فرددوا جميعا مع افتتاح بركات السماء.
0: سام في أسبوع،
1: منبر سام اف ام.
2: في عمق التاريخ السياسي لليمن يبرز ملف النفوذ السعودي كواحد من أكثر الملفات حساسية، حيث ارتبط اسم ما عرف باللجنة الخاصة بمنظومة واسعة من شراء الولاءات واستقطاب الشخصيات والوجهات الاجتماعية والسياسية والعسكرية عبر مخصصات مالية وكشوفات منتظمة بهدف صناعة شبكة نفوذ تمتد إلى مفاصل الدولة ومراكز القرار. سنوات طويلة عاش فيها اليمن تحت ظلال وضلال هذا النفوذ، حتى صار الحديث عن الاستقلال السياسي واستعادة القرار الوطني عنوانا لمعركة تتجاوز حدود الحرب العسكرية. واليوم تتقدم قضية التحرر من الوصاية كجزء من معركة أكبر عنوانها يمن يملك قراره ويصون سيادته ويحمي ثرواته ويختار مستقبله بعيدا عن سطوة المال السياسي وتدخلات الخارج. مفتي الديار اليمنية العلامة المجاهد شمس الدين شرف الدين.
5: افهموا جيدا هذا الكلام إخواني المؤمنين، نحن نعلم أن السعودية قد شكلت ما يسمى اللجنة الخاصة في فترة زمنية بعيدة منذ تأسيس المملكة السعودية. هذه اللجنة الخاصة مهمتها شراء الذمم، شراء الولاءات، شراء المواقف، شراء الوجاهات الاجتماعية، المشايخ والوجاهات الاجتماعية والضباط والمسؤولين والمسؤولين في الدولة حتى رئاسة الجمهورية. كانت هناك مرتبات عبر الكشوفات التي كانت تصرف. الغرض من هذه المبالغ شراء الذمم، شراء الولاءات. يعني كنا في غنى عن هذه المبالغ، كنا في غنى عنها، وكان المسؤولون والمشايخ في غنى عنها. لو تحركوا هم وأخرجوهم بأيديهم ثروات شعبهم وأكلوا من بيوتهم دون أن يلجئوا أنفسهم إلى مد أيديهم إلى أعداء الله وأعداء رسول الله، كانوا في غنى عن ذلك. ولكنهم شروهم بمالهم المدنس وحرموا الشعب اليمني. يعني استفادت شريحة قليلة من الشعب اليمني الذين هم بعض المشايخ، لا أقول كلهم، فهناك من الأحرار والكرماء والشرفاء من لا يبيع دينه بعرض من الدنيا، وكذلك الحال مع بعض المسؤولين. إنما أتحدث عن هؤلاء الذين كانوا يتقاضون رواتب سعودية من أجل ألا يستفيد الشعب اليمني من ثرواته، لا يستخرج نفطه ولا غازه ولا أن يتمتع بحيرات بلاده ولا أن يستقل بقراره، يبقى الشعب اليمني مرتهنا للقرار السعودي. فكانت هذه اللجنة الخاصة تبعث الأموال لهذا وذاك. واليوم زادوا بعد معاناة الشعب اليمني وحصار الشعب اليمني، وأعطوا هذا وذاك من أجل شراء الولاءات مستقلين حاجة الشعب اليمني. أنا هنا أحذر، والنصيحة لله سبحانه وتعالى ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول الذين يتقاضون أموالا من السعودية، قد علمتم حال السعودية، علمتم حال السعودية، علمتم حال نظام آل سعود بأنه نظام فاجر، فاسق، ظالم، معتدي، مخالف لأمر الله وشريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أردتم أن تتحققوا لماذا قلنا ذلك، سلوهم وانظروا فيما فعلوا حين أباحوا الخمور وحين أباحوا الزنا وحين استهانوا بالقرآن واستهانوا بالكعبة المشرفة حين جعلوا منها مجسما لأن ترقص عليه فاجرات أهل الدنيا وفاسقات أهل الدنيا، وحين جلبوا المغنية التي أساءت إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله، وحين بذلوا آلاف المليارات، اتهموا هذا الرقم، رقم فلكي خيالي، آلاف المليارات من الدولارات التي هي ملك

0: قتلى الحصار فاق ذاك العدد، وصل إلى أكثر من 27,000 من قتلوا تحت الحصار الذين كانوا بحاجة إلى السفر إلى الخارج ولم يتمكنوا من ذلك. هذا ما حكته الإحصائيات. لاحظوا يا إخواني، هذا الشعب السعودي نظام فاجر، نظام ظالم، وأيما إنسان يمد يده إلى هذا النظام الفاجر والفاسق والظالم فهو أحد الظالمين، لأن الله تعالى يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يحب الظالمين.
1: سام في أسبوع.
2: في مشهد إقليمي مثقل بالحروب والأطماع، تتقدم السعودية بوصفها طرفاً ارتبط اسمه لعقود لإشعال الصراعات داخل المنطقة وتمويل مشاريع التفتيت ودعم الحروب التي استنزفت شعوبها ومزقت دولها. وتحت عناوين متعددة تحركت الأموال والأدوات الإعلامية في اتجاهات أبعدت بوصلة الأمة عن فلسطين ودفعت نحو التطبيع والتعايش مع الاحتلال، فيما بقيت قضية فلسطين حاضرة في وجدان الشعوب عصية على الإقصاء والنسيان. ومن هنا تأتي معركة اليمن في بعدها الأخلاقي والسيادي كصوت يرفض الوصاية ويطالب بالتحرر من الهيمنة، ويضع السعودية أمام اختبار تاريخي يتعلق بمسار علاقاتها باليمن والمنطقة. فالشعب اليمني الذي عاش سنوات الحرب والحصار يحمل قضية تتجاوز حدود الجغرافيا، قضية حقه في الاستقلال والسيادة وامتلاك قراره وثرواته.
3: السعودية هي وراء إثارة الفتن.
4: إثارة الفتن داخل الشعوب مهمة مسجلة حصرا باسم السعودية،
3: وهي السعودية أيضا.
4: السعودية باسمها مسجل أيضا تفخيخ المجتمعات بالتطرف التكفيري، وهي سلعة مصدرة سعوديا.
3: وهي السعودية أيضا،
4: هي أيضا من تمول حروب أمريكا ضد المنطقة، وتلك وظيفة سعودية بامتياز.
3: مبادراتها تتجه نحو كل شيء، هي السعودية.
4: مبادرات تبعد الأمة عن فلسطين.
3: أموالها وإعلامها السعودية موجه ضد كل شيء يقرب الأمة من فلسطين.
4: لكن يا شعبنا اليمني المسلم المجاهد الصامد العزيز، جاء زمن الطوفان ليكشف المستور بما ظهر عليه النظام السعودي.
3: النظام السعودي الذي ظهر كمترس يحمي كيان العدو الإسرائيلي، يحميه من صواريخ ومسيرات اليمن.
4: وما كان خافيا يا شعبنا حول حقيقة النظام السعودي صرح بها سيدهم الأمريكي بأنه
3: لولا السعودية
4: لما بقيت إسرائيل،
3: ولكانت إسرائيل في ورطة.
4: قالها سيدهم الأمريكي، لولا السعودية، تصريحات قالها ذات يوم رئيس تسلم له السعودية وتسلم له أكثر من تسليم حزبه الجمهوري وفريقه الأمريكي.
3: وفي العدوان على بلادنا اليمن والإصرار على استمرار الحصار ما يكفي ويفي للجواب على سؤال:
4: لماذا يستميت النظام السعودي يا شعبنا في استعدائنا كل هذا الاستعداء؟
3: إنه استعداء للحيلولة دون أن يكون لدى الأمة أنموذج تهتدي به على طريق النهضة والتحرر من الهيمنة والاستكبار.
4: وتاريخ السعودية أكبر شاهد عليها، وكيف أنها وضعت خنجرها في خاصرة الأمة ووضعت كذلك،
3: وكيف أنها جيرت سيطرتها على الحرمين الشريفين لإخضاع الأمة لأعدائها،
4: وأدوارها في

0: استنزاف طاقات الأمة تفوق ما قام به المارينز الأمريكي.
1: وكأنما السعودية كأنما هي قاعدة أمريكية تستوطن شبه الجزيرة العربية،
0: ولكن تحت لافتة المملكة العربية،
1: وليس لها بالعروبة أي انتماء.
0: عداوتها لليمن وعدوانها عليه قد تجاوز كل الحدود،
1: مصرة على مزيد من التصعيد،
0: ذلك لأنها مملكة مصروفة عن رؤية الحق لاستحواذ الشيطان الأمريكي والإسرائيلي عليها، فترى سبيل الرشد فلا تتخذه سبيلا، وترى سبيل الغي
1: فتتخذه سبيلا.
0: كل ذلك استكبارا في الأرض
1: ومكر السيء،
0: ولا يحيق المكر السيء إلا
2: سام في أسبوع أنا الشعب.
3: أيضا في ملف حصار اليمن للسعودية تتبدى المسألة في بعدها الأخلاقي والسياسي كنضال بين شعب يسعى إلى كسر القيود المفروضة عليه، ودولة اعتادت التعامل مع اليمن بوصفه ساحة نفوذ مفتوحة. الحصار الذي تفرضه صنعاء يأتي في سياق معركة تطالب برفع الحصار عن اليمن واستعادة قراره المستقل والتحرر من الوصاية السعودية التي امتدت عقودا، وصولا إلى حق اليمنيين في تقرير مصيرهم وصون ثرواتهم وسيادتهم. وعلى الضفة الأخرى يقف حصار اليمن الذي قادته السعودية في صورة مأساة إنسانية ثقيلة أغلقت المنافذ وخنقت الاقتصاد ودفعت ملايين اليمنيين نحو الجوع والفقر، فيما حملت الحرب معها أطماع الهيمنة على القرار اليمني والتحكم بمقدرات البلاد وثرواتها. وبين الحصارين تبقى كرامة الشعوب هي المعيار، وتبقى السيادة حقا أصيلا لكل وطن، وتبقى مقاومة الغطرسة وسيلة لفتح الطريق نحو يمن حر مستقل يملك قراره ويصون أرضه وثرواته.
4: قرار اليمن بحصار السعودية قرار استراتيجي، قرار محصن، قرار له الآلاف من الأسباب. السعودية تعمدت في تعذيب هذا البلد دون مبرر دون سبب، عدوان وحصار. والقيادة اليمنية وفرت كل عناصر النجاح لهذا القرار، يعني ما هو مغامرة. اليمن جزء من قوته هو حساباته، نتوكل على الله ونوفر كل الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق نتائج ترضي الله عز وجل وترضي الشعب اليمني. فقرارنا بمحاصرة السعودية لكي ترفع حصارها عنا، وبيركز الحصار اليمني على البترول، النفط وهو عصب السعودية، الأكسجين الذي تتنفس به السعودية، ولكن للأسف الشديد بدل من أن تتنفس به كنعمة من الله عز وجل جزء كبير من هذا البترول يذهب في فتن ويذهب في حروب، وهذا واضح. السعودية داخلة في كل الدماء التي سكبت في العالمين العربي والإسلامي، وأخطرها وأكبرها حجما وحشية العدوان على اليمن. فالمعادلة اليمنية معادلة محصنة نلمس نتائجها الآن، محصنة سياسيا، معادلة سياسية على رأسها السيد الحبيب العزيز عبد الملك بن الدين الحوثي ورفاقه وإخوته في المجلس السياسي الأعلى، في الحكومة، في البرلمان، في الشورى، في كل منظومة العمل، الدولاب العمل السياسي اليمني، ومحصنة عسكريا. كل العالم يتأمل أداء القوات المسلحة اليمنية، ومحصنة شعبيا. يكفي أن ترى 70 في الخروج الأخير الذي واكب هذا القرار كان خروج بالملايين، وغدا الشعب اليمني أيضا سيخرج بالملايين في السبعين وفي باقي الساحات غدا الجمعة. التعبئة دعت إلى خروج لتأكيد قرار اليمن. فقرارنا قرار استراتيجي مبني على منطق، مبني على مرضاة الله عز وجل، مبني على حق بنسبة 100%، ومحصن سياسيا ومحصن شعبيا ومحصن عسكريا. ولا يوجد أي مجال للسعودية أن تفاجئنا بأي كسر لهذا القرار. أي شيء تعملها السعودية، تعمل تحالف جديد، تعمل تصعيد عدوان، تعمل نتائج الحصار اليمني للسعودية، نتائج في جيبنا. هذا وعد الله لهذا البلد المظلوم. انظر السعودية بتحاصرنا من 12 سنة، ايش النتائج اللي حققتها؟ ما الذي يمكن للسعودية ان تحتفي به بحصارها لليمن؟ هل موت الناس بسبب الامراض بسبب الحصار شيء يمكن ان تحتفل به السعودية؟ هل هذا انجاز يمكن ان تصرف سياسيا او استراتيجيا او تكتيكيا؟ لا. ما تعذيب اليمنيين 12 سنة ليس انجاز. محاصرة غذائهم ودوائهم وسفرهم ودخولهم وخروجهم وموانئهم وطارتهم ليس انجاز. ما في شيء. لكن نحن عندما بدأنا بحصار الموانئ السعودية ظهرت النتائج. اضطرب السوق في السعودية، اضطربت الأسواق العالمية، وهدفنا بسيط، ارفع الحصار عنا. يعني في نتيجة أخلاقية لخطوتنا.
2: سام في أسبوع
5: على مسؤوليتي.
3: في كل مرة يقترب فيها الحصار من شرايين الاقتصاد السعودي تتكشف قيمة القرار اليمني وأثره في معادلات المنطقة. أرقام حركة ناقلات النفط في ميناء ينبع ترسم مشهدا ثقيلا، 35 رحلة تحميل خلال أسبوع تهبط إلى 16 رحلة في الأسبوع التالي، وسط مخاطر متصاعدة تواجه السفن التي تحاول تجاوز قرار الحظر البحري اليمني. ومع كل عملية عسكرية تستهدف سفينة تنتهك القرار وترفض التحذيرات، تتسع دائرة القلق في الموانئ السعودية، وتظهر تداعيات الحصار في حركة النفط والتجارة والنقل البحري. تقارير تتحدث عن تزايد عمليات التحميل السرية وتعطيل بعض الناقلات لأنظمة التتبع في مشهد يختصر حجم المأزق الذي تواجهه الرياض. دولة لطالما قدمت نفسها كقوة إقليمية كبرى تجد صادراتها النفطية أمام واقع جديد وشرايينها البحرية تحت ضغط قرار يمني لكسر الحصار المفروض على اليمن ودفع السعودية نحو مراجعة سياساتها تجاه شعب عاش سنوات طويلة تحت الحرب والحصار. عبد الحافظ معجب وعلى مسؤوليته.
6: كثير مننا لحد هذه اللحظة اللي أنا أكلمكم فيها، لهذه اللحظة لهذه الثانية، مش مستوعب إيش معنى فرض الحصار على العدو السعودي. كم سيخسر السعودي، كم سيتكبد من خسائر في القطاع النفطي وفي الصناعات وفي الصادرات وفي الواردات. رويترز عن شركة AXS مارين، عدد رحلات التحميل من ينبع انخفض إلى 16 رحلة الأسبوع الماضي مقارنة ب 35 رحلة في الأسبوع السابق. يعني من الأسبوع اللي قبل إعلان فرض الحظر على الملاحة البحرية كان 35 رحلة أسبوعيا تقوم بتحميل النفط من ينبع. تخيلوا معي أنتم 35 رحلة أسبوعيا، انخفضت إلى 16 رحلة الأسبوع الماضي، وهي تعتبر مغامرة كبيرة جدا. لأنه كلما حاولت سفينة من السفن أن تكسر الحظر أو أن تجتاز الحظر ولا تستمع إلى النداءات التي توجهها القوات البحرية اليمنية تتعرض للضرب. اليوم وأنا في الطريق متوجه إلى الإذاعة أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة نفطية لأنها خرقت قرار حظر البلاحة البحرية المفروض على العدو السعودي ورفضت النداءات التحذيرية، وتم استهداف هذه السفينة النفطية بعدد من الصواريخ البالستية التي أجبرت هذه السفينة على التراجع والعودة بفضل الله سبحانه وتعالى. رويترز الآن بخبر عاجل نقلا عن شركة فورتكسا تقول استخدام عمليات التحميل السرية من ميناء ينبع ازداد مع إيقاف بعض الناقلات أجهزة نظام تحديد الهوية الآلي. استخدام عمليات التحميل السرية من ميناء ينبع ازداد مع إيقاف بعض الناقلات أجهزة نظام تحديد الهوية الآلي. لكم أن تتخيلوا أن دولة بحجم السعودية التي تتحدث عن نفسها أنها دولة يعني قريبة من الدول العظمى قد تقول، اليوم صارت تتخفي وتتعامل مثل السرق. يعني تخيلوا السعودي يهرب النفط حقه مثل اللصوص لأنه خايف من البحرية اليمنية، خايف من البالست اليمني، خايف من الضربات اليمنية. يعني دولة نفطية بحجم السعودية، دولة ثرية بحجم السعودية، دولة فيها هياط بحجم محمد بن سلمان يخرجوا النفط حقهم بالغدرة ساعة السرق. سكتة سكتة لا من بصرنا، انتبه اليماني يا بوي يشوفك، انتبه اليماني. وإذا اليمن أو القوات المسلحة اليمنية أو البحرية اليمنية شافت قد تردعهم ردع الردع. وبنبدأ نشوف قناة فرانس 24 إيش قالت بهذا الصدد.
7: مع تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، يعد وصول السعودية إلى البحر الأحمر أمراً محورياً لتصدير نفطها وبالتالي أساسياً لاقتصادها. لكن الموانئ السعودية باتت خاضعة في الراهن لحصار بحري تفرضه جماعة الحوثي في اليمن. يقول الحوثيون إن الخطوة تأتي رداً على حصار يفرضه التحالف بقيادة السعودية على الموانئ والمطارات الواقعة تحت سيطرة الجماعة. وكذلك على
6: أيوة، السعودية كانت هاربة للبحر الأحمر بسبب الأحداث في مضيق هرمز، فيا هارب من الموت يا ملاقي له. السعودي يعني اعتقد أنه البحر الأحمر بيكون هو الملاذ، البحر الأحمر بيكون هو المخرج بعد ما بدأ يعني يتضرر من إغلاق مضيق باب المندب. قرر السعودي أنه يروح يمشي عبر البحر الأحمر. طيب يا سعودي يا بهيمة، يا سعودي يا بعم، يا سعودي يا تنح، أنت طالما قررت أنك تمشي من البحر الأحمر نظف سجلك مع الدول المشاطئة للبحر الأحمر. أنت عارف أنك محاصر لليمن وتشتي تمشي من قدامهم وهم يتفرجوا لك ويقول لك يعبر يعبر يعبر. لا يا بغل، طالما أنت محاصر الموانئ اليمنية فلن تستطيع أن تستخدم موانئك على البحر الأحمر.
2: سام في أسبوع.
3: حين يفرض اليمن حصارا على السعودية تتغير صورة المشهد في المنطقة وتدخل معادلات القوة مرحلة جديدة عنوانها شعب قرر أن يخرج من دائرة الوصاية والحرب والحصار. وفي قلب هذه المواجهة يقف الشعب اليمني في الساحات والميادين والجبهات يحمل معاني العزة والإباء والشرف ويشارك في مسار التعبئة والاستعداد مستندا إلى قناعة راسخة بأن السيادة حق وأن القرار الوطني ملك للشعوب. من هذه الروح تتشكل قوة اليمن، ومن هذا الحضور الشعبي تتسع دائرة الصمود ليصبح الحصار جزءا من معركة أكبر عنوانها التحرر من الهيمنة واستعادة القرار ورفض كل أشكال الغطرسة والعدوان. حي على خير الرجال مع ريان العزعزي وعلي مجلي.
8: طيران التركي الذي اشتراه السعودي وجاء ليمارس به إجرامه ويرفع به إحداثياته، بفضل الله سبحانه وتعالى أسقط وأسقط وأسقط بكل ما تعنيه الكلمة. هكذا اليمن يقول وهكذا يمضي، لن يتراجع ولن يقف نهائيا وإطلاقا وبتا.
9: وقبل ذلك أسقط اليمن مختلف الطائرات المسيرة والحربية التي أتت للاعتداء على أبناء شعبنا اليمني. نتذكر MQ-9 التي أسقطها أبناء شعبنا والقوات المسلحة اليمنية خلال معركة طوفان الأقصى، أكثر من 20 طائرة من طراز MQ-9 آخرها في محافظة مأرب قبل أشهر قليلة، كانت تقوم بمهام عدائية ضد أبناء شعبنا اليمني، تجسس واستخبارات وتحضير للعدوان على أبناء شعبنا اليمني. وفي المحصلة وفي الأخير يتحدثون عن سلام وعن استمرار الحصار واستمرار الوضع على ما هو عليه. هذا ما لن يقبل به أبناء شعبنا اليمني. اليوم القوات المسلحة اليمنية ومن خلفها أبناء شعبنا اليمني والاستجابة الشعبية التي تترجم أيضا في حي على خير الرجال وتحرك الأحرار من أبناء شعبنا اليمني في مسار الإعداد، كل هذه السواعد وكل هذه التحركات تأتي مرتبطة ببعضها البعض لتحقيق الهدف الأسمى والمنشود لأبناء شعبنا اليمني، وهو رفع الظلم والمعاناة عن هذا الشعب المستضعف والكريم.
10: حي على خير الرجال، حي على خير الرجال.
9: من أهم ما ينبغي أن نذكر به وأن نكرر التذكير به 7-6-3-3-4-5، هذا هو الرقم، هذه هي المنصة التي يتحرك منها الرجال في دورات التعبئة، في دورات الاستجابة لله. 7-6-3-3-4-5 لأبناء شعبنا، لخير الرجال، للأحرار، للعنفوان، للشرفاء الذين يريدون أن يسجلوا أسماءهم في سجلات التاريخ، في سجلات المجد، في سجلات الشرف، في سجلات الإباء والوفاء والعطاء والتحرك في مواجهة العدوان. 7-6-3-3-4-5. وهذا المجال وهذا المسار مستمر بقوة الله عز وجل. مهما استمر الظلم، مهما استمر الطغيان، سيستمر بإذن الله حتى ننال الحرية الكاملة والنصر الكامل والشامل. سيستمر هذا المسار، وبإذن الله حتى أيضا تحرير فلسطين سيستمر هذا المسار جهادا في سبيل الله وتحركا في رضا الله عز وجل.
2: سام في أسبوع قرآنيون.
3: بين تحالف 2015 العدواني على اليمن لحماية ما سمته السعودية بين قوسين شرعية، وتحالف 2026 لحماية السعودية نفسها، تتكشف مفارقة تختصر 11 عاما من الحرب والحصار. عدوان لم ينجح في إخضاع صنعاء ولا إعادتها إلى الوصاية السعودية، بل انتهى بالرياض إلى البحث عن تحالف دولي يحميها ويحمي سفنها في البحر الأحمر. وهنا تتجلى المفارقة، دولة أعلنت يوما قدرتها على مساعدة الخونة وحسم الحرب منفردة، تبحث اليوم عن جيوش وحلفاء من أنحاء العالم لحماية نفسها، في مشهد يكشف حجم التحول الذي فرضته سنوات الحرب وما راكمته القوات المسلحة اليمنية من قدرات غيرت ميزان القوة. وهكذا أصبح البحر الأحمر مرآة لتحول المعادلة من تحالف سعودي أراد إسقاط صنعاء إلى تحالف يرجو من خلاله السعودي حماية الرياض.
11: استمعنا بفضل الله رب العالمين جميعا البيان المشرف، البيان الذي يلبي تطلعات أبناء شعبنا اليمني. أنا بين سبح الله سبحانه وتعالى في ملكه، يعني وبين أتذكر كيف كان بداية العدوان السعودي علينا مع تحالف الدول وخلفهم أمريكا وإسرائيل. في بداية العدوان كيف كان حجم غطرسته، كيف كان حجم كبريائه، وكيف كان يتكلم بوضوح وبكل غطرسة: حاصرنا ولا يحق لأي طائرة أو سفينة تدخل الموانئ اليمني إلا بإذن التحالف بقيادة السعودية، والسعودية هي الآمر والناهي في هذا التحالف، وممنوع دخول أي طائرة إلى مطالة اليمن وإلى موانئ اليمن. يعني بكل عنجهية، بكل كبرياء وبكل غرور. ما رضي يقرأ الدروس، يعني ما رضي يقرأ الأحداث والمواقف. بيشاهد أن الشعب اليمني يزداد بفضل الله وعيا وتماسكا وقوة وصبرا وثباتا وإنجازا، وميدانها العسكري يزداد قوة، وهزمنا بفضل الله أسياده الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، وما زال عرق النخطة تيه والهنجمة فيه. طائرة يعني كسرت الحصار، يعني طائرة مدنية. إيران والجمهورية الإسلامية في إيران مشكورة، يعني كسرت الحصار، يعني قالت أنا معكم يا شعب اليمن مستعد أكسر الحصار، جهزوا استعدوا، من جهتنا احنا جاهزين نكسر الحصار عليكم. طائرة مدنية جاءت بمجموعة من المرضى والعالقين، وحملت معها مجموعة من المرضى والوفد الوطني وبعض المواطنين، وحملتهم معها وانتقلت. قالوا هذا كسر للسيادة الوطنية، السيادة الوطنية ها. وقال البيان السعودي المالكي ذاك القائد احنا سندافع عن المملكة وعن السيادة. ايش دخل ابوك السيادة اللي يتكلم عنها؟ توكيل ادم على عيالها ومن من انت؟ ايش دخلك يعني؟ وايش دخلك في تلك المواضيع؟ يعني طائرة مدنية تكسر الحظر علينا والحصار علينا، هذا انتهاك للسيادة، و250 ألف غارة على شعبنا وعلى وطننا، وقتل عشرات آلاف النساء والأطفال، وتدمير البنية التحتية، هذا ما هوش انتهاك للسيادة. شوفوا كيف المنافقين، يعني لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. منطق عجيب يعني، استغرب له واحد، استغرب الواحد هذا الهنجمة والنخيط حق هؤلاء، هذا الهنجمة والنخيط، ويرجع بعدها يضرب ويقصف المطار حق صنعاء بكل عنجهية، وكأن مطار أبوه يعني، وكأنها مطاراتهم يعني، وكأنها يعني حقهم، ملك أبتهم، وكأنهم ويقصف وبكل وقاحة وبكل خبث. أنا تعجبت الآن يعني رد الجيش اليمني وهم ساكتين. الآن أعلن البيان الجيش اليمني الحصار الشامل، الحصار الشامل، ويتعجب واحد يا أخي بطل، لا بدل ما يعترف يقول خلاص أنا عدا فك وانت فك عدا بعد الحصار، لا يقول أنا لا ما احناش محاصرين. المنافقين يا أخوي ينتقل من أقصى اليمين لأقصى الشمال ويتناقض ويكتلب بوجهين بطريقة فظة ووقحة وعجيبة، وكل تلك البيانات يا عدو الله حقك حق العسيري وحق المالكي الذي بيعلن الحصار وممنوع دخول السفن وغيره، كم يا مقاطع موجودة الآن في القنوات وانتشرت في التواصل، يعني هم بيتكلموا بألقافهم أنهم محاصرين يعني لهذا البلد يعني، وممنوع الدخول إلا بإذنهم يعني بأوامرهم وعدد معين وعدد محدود ها. والآن بكل بساطة أنا بنتعجب من وقاحتهم من جهة وخبثهم من جهة، ومن جهة بنتعجب من تدبير الله سبحانه وتعالى، كيف قد بنحاصرهم ولا قد جزموا ينخسوا أنهم يفعلوا موقف عسكري بعد إعلان الحصار ذي، رغم أن الواضح أنهم الآن بيرتبوا الحرب شاملة يعني، ولكن بين فارق يعني، كان في البداية ما بالله لو ننفخ فوقهم، بس لو ننفخ بالقافنا كذا في وجوههم هيقرحوا حرب علينا، هيقرحوا حرب. الآن الموازين تتخير يا أخو لصالحنا، الآن إحنا بفضل الله رب العالمين محاصرهم، نحن الآن فرضنا الحصار بالحصار.
2: سام في أسبوع
3: بسرد يا أمير السلطان والمملكة، مملكة مملكة مملكة الغيث والحشد الذي لا هم المطر ولا البرد، امتلى السبعين كما لو كان الجو في أروع ما يكون. هذا هو الشعب اليمني، هؤلاء أنصار الله وجنود قائد الثورة السلام ربي عليه.
6: نعم ما خرجوا الناس للسبعي وفي مختلف المحافظات والمديرية متضامني مع الشعب العراقي إلا من وفاهم، وداري إن العدو هذا ما له إلا سناب واحدة. بيض الله وجيهكم كبير وزغي على تجاوبكم وعلى استجابتكم وعلى وفاكم، امليت والساحات امليت والسبعي، وهذا دليل على وعي، دليل على رجاله، وما بيخرج والناس إلا وقدم مجرب للوجع. أنت يا ذي بتخرج خروجك بيشكل في وجه العدو جبهة وافية، بيبصر الساحات جالس ما لا كلت ولا ملت، ملان أوادم سيل أوادم، بداعي واحد ويهبوا الناس متجاوبي. على ما يدل هذا؟ على أن قد الناس دارين بك يا سعودي أنت وقيادتك، دارين بقيادتك ودارين بتحالفك ودارين بأعمالك، ولا ما يخرجوش الناس كما يصيروا ويجوا كما يخرجوا الناس بيملوا بر وسم، لكن وجعك قتلت النفس المحرمة. أنت يا قيادة السعودية بيض الله وجيهكم يا رجال، وها قالوا هيبتك تحمي غيبتك، الذي بيخرج بيخرج، والذي بيضرب المسير بيضرب، والصواريخ والذي بيتزيرع يعني إن ما عاد إحنا مفلتين ولا متراجعين أبداً.
12: السعودي ما عاد معه الا يبسل لنفسه حل ويدبر موقفه بغير فضايح بغير دعوار بغير دبتع. اذا كانت الساحات هذه كلها على ما بتقولوا انهم مجبورين، وين عاد الميليشيات هذه؟ وانا انتو قتلتوا شعب كامل تسروا على مهزل بيد مهزل في اعلامه السعودي عادوا لا حتى توسع بيد مهزل بيقول لك مجبرين بيخرجوا الناس مجبرين. لعنة الله على قيادتكم وعلى عقولكم وعلى رجالتكم. لا لنتوا حق طريق ولا حق نسد. وبنقول لكم من أول الوعد ما همش حق خطية أبدا أبدا، وهي ما تفرحها إلا قتله. هيا بالله عليكم لو ما وقع المرزاعي عاد إذا أرامكو بتكتر لليوم، والتخاخي سمعت بتحن ودرعت وينبع لك هبكة ويصير صلى العراق على ما يدل. هذا فشله ومد مهزل بني. إن قال يعترف فذا وإن قال يهجع الخبيط بيتي. الله الله يا رجال في دع كافة التصنيع العسكري دع بتبصر حيرك وبال عينك. الطعامو الكبير والصغير الحسابات كده انتو دارين بهامه. الراغب هو يحجم بحيف، الراغب يحجم بحيف، وهذا بيتخايا نفسه ان الناس عايستسلموا بزلطه ولا بسلاحه ولا بغروره وبعنجهيته كبره كبره كبره تمام. بيتخاين الناس يقولوا له خلاص بس كفايه. ما هو قلنا الذي ولد في بداية العدوى أنا اليوم قدوم متحمل البندق بيقاتلك يا سعودي وعيوصي ابنه. نا فعلتوا فعلي يا سعودي لارواحكم، فعلتوا فعل ما تلفلاف. وقلنا لكم جو نسد، لكن بما تعرف حق والدي بأعماله ضاحين ما احناش مفلتين. الحصار مطبق في البحر مطبق سعما وقع الإسرائي وأمريكا جروا قسمكم.
2: سام في أسبوع
13: يمني.
3: ما يثير الدهشة في هذا العالم أن العدوان حين يأتي من القوى الكبرى يجد في بعض المنابر لغة مخففة فتتحول الجريمة إلى حرب، ويتراجع وصف المعتدي خلف مصطلحات دبلوماسية باردة. مشهد يتكرر كلما اصطدمت مصالح القوى المهيمنة بإرادة الشعوب، فتغيب الحقيقة خلف قاموس سياسي مصمم لحماية الطغاة. اليمني الحر الأستاذ محمود خليل.
14: أنا أعجب من المجتمع الدولي يعني، وحتى العربي والخليجي يعني لو لم يقم هذا المعتوه هو القرد النتن بالعدوان على إيران، والذي أنا مستعجب لحد الآن الإعلام العالمي كله ما بيقولش عليه عدوان، بيسموها الحرب. شوفوا على صفاقة وعلى قذارة في العالم هذا وفي الإعلام القذر هذا، يسموها الحرب بينما كان عدوان واضح 1000000%، مش 100% عدوان واضح، ولكن بيسموها حرب لأنها كلمة خفيفة على أذان كل اللي أتلقى الأخبار بأنه عدوان. يقول لك لأنه العدوان معناته وراه إلزام لهذه الدولة اللي اعتدت على دولة جاي من آخر الدنيا تعتدي على دولة في آخر الدنيا، وكل هذا عشان الحقد وعشان المصالح. أمريكا بالحرف الواحد، لأن هي أمريكا التي اعتدت على إيران، مما أضطر حكومة أو دولة إيران أن تغلق مضيق هرمز. هي كرد فعل كورقة تريد أن تستغلها ضد هذا العدوان الشرس القذر، لأنه أمريكا لو كانت قريبة من إيران كانت عتشوف الويل، لكنها بعيدة. والآن هو المفروض أنه الآن إيران أن تضرب بني صهيون، لأنه أمريكا هي بني صهيون وبني صهيون هي أمريكا. لو ضربت إسرائيل أو فلسطين أو بني صهيون في فلسطين هيتأثر القذر هذا ترامب، هيتأثر لأنه رجل عبارة عن دمية بيتحركوه بيحركوه كما يريدون الصهاينة. إيش بعد ما يقوم ترامب وهو يعمل حاله كنادل، نادل بما معنى خادم في مطعم يعني مباشر، يقوم يفسح الكرسي ويبعده من الطاولة عشان يجلس نتنياهو وبعدين يغلق له الكرسي، هو بنفسه صاحب الكرسي يعني كالخادم، كالخادم يعملها نتنياهو. كيف تشتوه من رجل زي هذا يعاند نتنياهو؟ حتى عندما يقول لك احنا انا تخاصمت انا وياه مش عارف ايش كلام فاضي، كله هذا ذر على ذر رماد على العيون يعني، ولا ما فيش بينهم شيء. ما يقدر ما سطاه ابوه يرفع راسه ترامب على بني صهيون ولا على المنظمات او اللي بالصهيوني في امريكا، ما سطاه ابوه ما يقدرش. ولذلك سبب اغلاق مضيق هرمز هو عدوان امريكا واسرائيل على ايران. لو لم تعتدي أمريكا وبني صهيون على إيران لما أتغلق مضيق هرمز، وما كانش فيه من هذا الخبر كل شيء. إنما مدفوع، مدفوع له قيمة ما بيضرب من ذخائر ومن أسلحة ومن ضياع شيء، بيدفع له الزراد حقها مسبقا وبده من قبل دول البيران. لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: سام في أسبوع
13: فن الفنون.
3: ونختم حلقتنا هذا الأسبوع بفن الفنون والعزيز سلطان السدح وضيفه المنشد المبدع زكريا القاسم.
15: صاحب هذا الصوت هو ضيف نتشرف به طبعا بإذاعتنا للمرة الأولى، لكن لك حضور من فترة طويلة ربما في مواجهة العدوان بهذا الصوت وبهذه الزوامل القوية، هو المنشد المجاهد زكريا القاسم. أهلا وسهلا.
16: حياكم الله أفرح بأسي.
15: زكريا شرفتنا أول شيء في إذاعة سام اليوم.
16: الله يحفظكم ويبارك فيكم.
15: زكريا أنت كم لك منشد؟
16: يعني أعتقد منذ الطفولة يعني يعني جاء عمري 4 سنوات هكذا أو 5 سنوات اللي هم بي
15: 5 سنوات
16: يعني كذيه بيجي والناس متعلقين إنه بيجي ساعات تقول الأسرة أكثر يعني جانب فني كله.
15: الكل بيشتغل في هذا المجال.
16: أيوة.
15: وأنت تأثرت بحد ولا يعني كان صوتك من البداية موهبك تشفت؟
16: تأثرت والله بالأستاذ طيب الله الزبيدي.
15: لها التحية.
16: أيوة. ساعات تقول من هناك بدأ
15: في سن الخامسة ولا من بعدها؟
16: يعني كذيه ما جل واحد في الشرح وسعمات تقول لي انطلق يعني من السادسة السابعة يعني.
15: أجمل واحدة من أجمل الأعمال لك ولفريقك المبدع ولفريقكم المبدعين جميعا.

0: ابتسام في أسبوع.
1: مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام برنامجنا لهذا الأسبوع، إلى أن نلقاكم في أسابيع قادمة على خير وعافية من الله ونصر المبين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
0: ابتسام في أسبوع، إعداد وتقديم
2: هاشم الدرة،
0: يشارك في الإعداد
2: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج
0: سام في أسبوع، إشراف
2: الإدارة العامة.
3: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
4: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
3: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
2: مسيرة وقيم،
4: مسيرة وقيم.
3: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجل للإيمان اليمان والحكمة اليمانية.
2: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
3: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
5: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 53 بعد 600، الصلاة والتزكية. القسم الرابع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثالثة من وسائل التزكية وهي الصلاة، وتناولنا قبلها الوسيلة الثانية وهي التلاوة، وقبلها الوسيلة الأولى وهي التوحيد. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول أهمية الصلاة وإقامة الصلاة وما ورد بشأنها في القرآن الكريم، وكيف نستلهم المعاني المرتبطة بالصلاة من خلال القرآن الكريم. وكان آخر ما ذكرناه ما ذكره عن الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء عليهم السلام واهتمامهم بالصلاة، ومن ضمن ذلك الدعاء بأن يوفقنا الله تعالى للصلاة الصحيحة، الصلاة الخاشعة، بأن نقيم الصلاة، وخاصة قول إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. لهذا الدعاء يعني ندعو الله تعالى به كما ندعو لشؤون دنيانا، والله تعالى يستجيب ربنا وتقبل دعاء. فالدعاء يعني لعل الله سبحانه وتعالى، طبعا إذا كان شخص دعا بهذا بصدق وإخلاص وعمل على ذلك واجتهد في أن يؤدي الصلاة بتلك الصورة، الله سبحانه وتعالى يجعله من المقيمين للصلاة. وهنا قالوا من ذريتي، يعني الشخص يحرص على هذا الأمر، على الأهل. ولذلك في القرآن الكريم ورد الأمر بالأهل بالصلاة وتعظيم هذا الأمر، وهذا من الأمور المهمة، يعني لأن الصلاة هي صلة وصل، يعني كما أنها تصلنا بربنا هي كذلك تصلنا بأسرنا وبرحيمنا وبالمجتمع. حتى صلاة الجماعة لها تأثير كبير، المساجد لها تأثير كبير، عندما يلتقي المؤمنون وهم يعبدون ربهم سبحانه وتعالى، عندما تلتقي الأسرة وهي تعبد الله سبحانه وتعالى، تكون لهذه الصلة دورا كبيرا في تعميق العلاقة الاجتماعية الروحية الأخلاقية بين المؤمنين. ثم ذكر السيد عبد الملك ما ذكره الله تعالى عن إسماعيل عليه السلام واهتمامه بالصلاة وبالدعوة إليها، لكأن الله تعالى هنا استجاب لإبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. إسماعيل عليه السلام كأنه تلقى من أبيه والله تعالى استجاب له، فكان مهتما بالصلاة. وكذلك إسماعيل عليه السلام يعني أثرت فيه تلك الصلاة. يقول واهتمامي بالصلاة وبالدعوة إليها، ولم يكتفي فقط بالصلاة وإنما بالدعوة إليها. طبعا نتيجة، وهنا يبين كذلك الأسرة كيف يعني الأسرة يعني تؤثر في بعضها بعضا. ولهذا كان فضل العترة الطاهر، حتى ورد في الحديث أن رسول الله كان يذهب إلى بيت الإمام علي وفاطمة ويحثوهما على الصلاة ويحرص على